عملية طيبة يتعلمون منها. يعني انت الكلام ده مش بس للرسل ولأي واحد، انت في بيتك تقدر تجذب جارك لربنا بالقدوة الطيبة اللي موجود عندك، تجذب صديقك لربنا بالقدوة الطيبة اللي موجود عندك، تجذب اولادك عيلتك اهل بيتك بالقدوة الطيبة اللي بتقدمها. هو كله كلام؟ لا مش كلام.

لازم تكون صياد ماهر تجذب الناس. اذا كنت صياد ماهر تجذب الناس، كل من يقابلك تقدم له رسالة طيبة. أمال ربنا أرسل هذا الإنسان إلى طريقة عشان عشان تقول له سلمات طيبون أشهالك؟ لا، عشان تقدم له رسالة طيبة يستفيد بها، كلمة منفعة. وشفنا الحاجات دي في مناسبات عديدة، في لبس والخص الحبشي ماشي في السكة، لقى الخص الحبشي ده في المركبة بيقرأ سفر أشعير، قال له ايه اللي بتقراه، فهمه مش فهمه؟ وانتهى الامر بانه جذب ربنا وعمده في ذلك اليوم. ماري جرجس والملكة، لما قبض على ماري جرجس ودوه القصر ارادوا يعني يلطفوه عشان يرجع عن ايمانه، وكانت موجودة الملكة في القصر، استطاع ان يقنعها فامنت واستشهدت على يد زوجها ديوقلديانوس الذي قتله. القديسة فيرينا في سويسرا اللي كانت راحت مع الكتيبة الطيبية، لكن وهي موجودة هناك استطاعت ان تقدم خدمة جليلة واعتبرت من ابطال الايمان اللي ادخلوا الايمان الى سويسرا، ويقال انهم بنوا عليها على اسمها حتى الان حوالي 70 كنيسة. فيرينا قديسة مصرية. أثناسيوس الرسولي حتى في المنفى حينما كان ينفى إلى بلاد الغرب كانت فرصة ليه يقدم رسالة لأهل الغرب، زي إنسان نافع منفعته تكون في كل مكان يحل فيه. على رأي المثل الرجل النبيه منين ما ترميه تلاقيه له منفعته. مش ضروري ان واحد يعين رسميا لاداء خدمه معينه. بولس وسجان في فيليبي، ده بولس كان مسجون هو وزميله سيل، ولكنه استطاع ان يقدم كلمه الله لسجان في فيليبي وان يخلص نفسه. ماري مرقص بالنسبة لأميانوس، اول واحد قبله لما كانت جزمته عايزة تتصلح، لقى كلمة من فمه جذبه الى الايمان وصار اول مؤمن في مصر، جذبه القديس ماري مرقص. مش ضروري ان صياد الناس يكون انسان له خدمة رسمية محددة كخادم في التربية، كأسيس، كأسقف، كواعظ، لا لا.

الخادم صياد للناس، كيف يستطيع ان يصيد اي واحد يأكل؟ يكذبه الى ربنا، يكذبه الى ربنا. حتى لو كان زميل في كلية، حتى لو كان جار في الشارع، حتى لو كان زميل في الشغل، كل ده بطعم معين يقدمه الصياد. الصياد ايضا يحتاج في عمله الى الصبر، يعني ما فيش صياد اول ما يرمي الشبكة اللي اتملت سمك او يرمي الصنارة اللي اتملت سمك، لا، ده بيصبر، يفضل قاعد فين وفين لغاية لما يلاقيها تقلب تبتدي شد. فدايما من صفات الصياد ان يكون صبورا، لا يكون ملولا، لا يدركه الملل ولا الضيق ولا يطلب السرعة في الاستجابة، لا ابدا، يكون صابر. زي مثلا الزارع ما بيرمي البذرة ويصبر فين لما تطلع وتخضر. فاذا كنت انت خادم عشان تكون صياد للناس لازم يكون عندك صبر، تصبر على التلميذ، على التلميذ المناكف في فصلك، تصبر على الشاب المنحرف لغاية ما يهتدي، تصبر على الإنسان المقيد بعادة معينة. يعني مثلا واحد يلاقي إنسان بيشرب سجاير يكلمه كلمتين، ثاني يوم يلاقيه بيشرب سجاير يقول له مفيش فايدة فيه الجدع ده. لا يا أخي، أنت فكرك العادة دي يعني الواحد يبطلها كده في لمح البصر؟ تاخد وقت على بال ما يجد نتيجة. لابد لصياد الناس ان يكون عنده صبر وطول بال لغاية ما النصيحة الطيبة اللي بيقولها تأتي بنتيجة ولو بعد حين. السيد المسيح صبر على اهل السامرة، ده تلاميذه مرة قالوا له أتشاء أن تنزل النار من السماء كما فعل إيليا وتحرق هذه المدينة؟ قال لهم لستما تعلمان لما يروح أنتم. استنوا نصبر عليهم لما نشوف، لغاية لما جه الوقت وآمنت مدينة السامرة بالصبر، بطول البال الذي يجب أن يتصل به صياد النفوس. ربنا صبر على أريانوس اللي كان والي مصر أيام الرومان وكان بشع في اضطهاداته، يعني لما كان يعذبوا أي قديس ويلاقوا ما فيش في فايدة فيه يبعتوه لأريانوس والي أنصنة علشان راجل يعرف يتفنن في طرق التعذيب أشد من غيره. فضل لغاية لما هو آمن وصار شهيدا. ربنا صبر على كبريانوس الساحر لغاية ما آمن وصار قديسا. ربنا صبر على مريم القبطية لغاية لما تابت وصارت من السواح. صبر على أوغسطينوس لغاية لما تاب وصار من أبطال الإيمان ومن أعمدة الروحانية في العالم. صبر على الدولة الرومانية في كل اضطهاداتها للمسيحية لغاية لما الدولة الرومانية أعلنت مرسوم ميلان سنة 313 بالحرية الدينية والامبراطور قسطنطين صار مسيحيا
ويتعمد في آخر حياته. أيضا الناس اللي بيشتغلوا بالصيد لازم يكون عندهم حكمة لكسب النفوس. الحكم تلقي الشباب في الأعماق. الحكمة اللي بيقول عليها الكتاب رابح النفوس حكيم. الحكمة التي بها لا تحمل الناس فوق قدرته. يعني مش واحد لسه دخل في حياة التوبة يثقل عليه بواجبات روحية ما يقدرش عليها. ده الرسول قال سقيتكم لبدا لا طعاما لأنكم لا تحتملون. والأباء الرسل قالوا لا نثقل على الأمم الداخلين حديثا إلى الإيمان، يكفيهم أنهم يمتنعوا عن الأصنام وعن الزنا والمخنوق والدم. الحكمة النازلة من فوق. ولذلك لما رسموا الشمامسة السبعة قالوا من شروطهم يكونون مملوئين من الروح القدس والحكمة، مع ان اللي مملوء من الروح القدس طبيعي بيكون مملوء من الحكمة، لكن زودوا حكاية الحكمة بالذات لانها مهمة في صيد النفوس. الرسل كانوا فعلا صيادين للناس، كان لهم تأثيرهم القوي. أول ما خدوا الروح القدس بعظة واحدة جابوا 3000 تعمدوا، بعد حكاية شفاء الأعرج بقوا 5000، بعدين جماهير من رجال والنساء، بعدين مدن، بعدين أقاليم، بعدين في 30 سنة الأقطار المسكونة بلغت أصواتهم. كان لهم تأثير قوي، كانوا صيادين مهرا للناس. المسيح قال لهم تكونون لي شهودا، فشهدوا لقيامته وشهدوا للاهوته ولتعاليمه وشهدوا لمجيئه الثاني. شهدوا بكل مجاهرة وبلا مانع بكافة الطرق، وكانوا يكسبون على كل حال قوما، كما قال بولس الرسول: كنت لليهودي كيهودي لكي أربح اليهودي، كنت لليوناني كيوناني لكي أربح اليوناني، كنت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لكي أربح الذين بلا ناموس، كنت لكل أحد كل شيء لكي أربح على كل حال قوما. رجل صياد ماهر بيعرف الأسلوب الحكيم اللي يتخاطب به مع كل أحد، يعرف إيه المفتاح الذي يفتح به كل قلب، ومفتاح ده غير ده. وكانوا صيادين مهرة واحتملوا كل اضطهاد وكل تعب من أجل أنهم يوصلوا كلمة الله للناس، بالسجون، بالجلدات، بالتعذيب، ماتوا شهداء، بالمجاهرة. قالوا لا نستطيع ان احنا ما نتكلمش، ينبغي ان نطاع الله اكثر من الناس. بشروا بالايمان في كل مكان، وكانوا مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألهم عن سر الرجاء الذي فيه. وأيضا صادوا الناس بالقدوة الحسنة الصالحة التي قال عنها يوحنا الرسول: لهذا أولاد الله ظاهرون. وأيضا بمعجزاتهم وبقوة تأثيرهم. بولس الرسول يكلم في إليكس الوالي
فارتعد فيليكس الوالي لما تكلم بولس عن التوبة والدينونة والتعفف، مع انه كان اسير. كلم الملك اغريباس فقال له بخليل ان تقنعني عن عصير مسيحي. هذه هي الشهادة التي شهدوا بها. وانت هل انت صياد للناس؟ هل انت بتشهد لربنا؟ هل بتشهد لربنا في بيتك وسط اصحابك؟ هل تقدر تقول اما انا وبيتي فنعبد الرب؟ هل تقدر تقول ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب؟ هل تستطيع تقول مع المسيح الذين اعطيتني حفظتهم في اسمك وعرفتهم كلامك؟ على الاقل ان ما كنتش صياد ماهر فاوعى تضيع اللي معاك، زي الصياد اللي قالوا له يا صياد صدت شي، قال لهم حتى اللي في الشبكه مشي. فربنا يكون معاكم وتكونوا صيادين معروفين.

0: ليه الوردة مفتحة؟
1: عشان فرحان.
0: وليه الوردة فرحانة؟
1: عشان شبعانة.
0: ومين اداها أكلها؟
1: غصنها.
0: ومين بيغذي غصنها؟
1: أصلها.
0: جبنا الحكاية من أصلها، رأس الكنيسة المسيح، والكنيسة دي أمنا، إحنا منها مزروعين في جسمها، بتمدنا بأكلنا جسد ودم ربنا،
1: وهو ده اللي شبعنا.
0: تمام، هو سر فرحنا.

0: حزانا الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فليضيء لكل الناس لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة في مجد
1: أباكم. يا من في اليوم السادس وفي ساعة السادسة ثم ارتع على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ لها أبونا آدم في فردوس مزلص خطايانا. أيها المسيح إلهنا ونجينا صرخت إلى الله الرب وسمعنا لو مستجب صلاتي، لا ترفض بل تلتفت إلي، اسمعني عشية وباكر ووقت الظهر كلام يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أترت الخطية بالخشبة، أحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك شاف المحيي المسيح الذي سمرت به، أنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية، أسقر أحكامك السمائية كرأفتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة لأجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل الذي ورد منك يا ولد الله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصة الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ورد منك رحيم وقادر على خلاصنا، تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رفاتك السنة قد تمسكنا جدا، أعنا يا الله مخلصنا لأجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: آمين. صنعت خلاصا في أصل كل أيها المسيح لأن دم وسط يديك طلعتين على عود الصليب، فلهذا كلهم تصرخ المجد لك يا رب ثابت ليك أيك يا أبي. نازل لشخص غير الفاز يا صالح طالبي مغفرة خطايانا يا المسيح لأن المشي لك سنة انتصر عن الصليب تتنجل الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا أيها المخلص لما يأتي تطعين العالم يا رب المجد لك إنك يا صاصي صانعون آمين. أنت أمتلأ نعمة وأتلأ العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أموالك كنا في الأرض نستحق الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس لو من أجل هذا المجد بشغل مات المسيح إلينا نعظمك يوم نور الحقيقة نجيك عذراء قديس أتخلص نص المغلق يا سيدنا ملك المسيح فأخذ وصلك لي الشهداء تليس الدكين سباتك نازل وفطان الخطايا نبشر بسلس القدوس له وتراح نزل من أجده يا رب الحمي يا رب الحمي يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود الآب قبل كل الدور، نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوار الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجل نحن بشر من أجل خلاص نزل من السماء وتكسر من روح القدس مريم العذراء تأني الصليب عن عهد بلاطس بنطس تألم وكبر قام بين الأموات في اليوم السادس كما في كتب وصالس كلس عن يمين أبي وأدنى في مجدي الذين أحيا الأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم روح القدس أبي محمد بسك من الآب نزل ونجده مع الآب والابنات في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة قائمة على الصليب ومضية واحدة من فروع الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الضال الآتي آمين.
3: العالم كله اسمعنا وارحمنا.

0: سلام قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض ما تاني الكرام لك الحمد لله يا دوبك قدوس قدوس ارحمنا يا رب لا قوتكم معنا سماعين في شهد نقاطنا صحيح حلو اخبر وان سيادتنا رسالنا وابدا رسالنا وغيدا تفعلنا معرفة تفعلنا
1: تايون تبقى تريا سبيوتي شير ابن فمايا صبورين موقوتو شونتو ما فاسس او ابن كاثوريك نبوستوريكي إن إكليسية أنت إبنوتي آمين أذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابي.

ارين شباب مصدق فمره فلبس ناني فنايش انو تبيو تنبن شوي صوب النو تبن صوتير يصو اوز مي اخرس تو جافرس باذيني قونا فرسن اير واري اير ونشب ترفتي اسو ايرون افتي توتين او ايتن شاري تاي انو ساين صوب اول مالين تروف بوس انتفاني ايرون خن بايس اوك فايو ناو تيرون تيبن اول خنيريني فين انجيب بان تقرات وريب شويس بن نو

0: Torv yotem ben shoyn so open not yo open so tiri so bekhrestos nashkura ala kull hal wa min ajl kull hal wa fi kull hal لأنك رب سترتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: مطلوب لك يرحمنا الله.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا، عن سارين شعبك، عن هذه المائدة، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل

كان شمس كريسو شعب ضعف يكون محارين فم الثالوث الأقدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة مقدسة الجاية مع رسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا فم الأزل الإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديوس كوروس القديس أثناسوس بطرس خاتم شرس من الهبيه فم القديس كيروس وديوس فاسر غوريوس من أفواه الثلاثة ومائة ثمانية عشر 150 بقسطنطينيوس ومئتين بأفسوس أبينا البطريرك الباب الأنبا طوى دروس من فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا أمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له

0: أنه بإسحاق يدعى لك نسل، وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثال بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق يعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخاف من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم في الخطية زمانا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده أنه غنى عظيما أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت للغير المنظور مثل واحد منظور. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي أمين.
1: أكثر يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركته علينا أمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء هذا الذي هو نعم ما تصنعونه إذا تأملتم به إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه إن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة البشر جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب مثل ما يكون فيكم معلمون كذابون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك وسيد الذي اشتراهم يكحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم، هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل وهلاكهم لا ينعس. فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا لكن أسلمهم في وساق الظلمة والزمهرير ليحفظوا للدينون معذبين. والعالم الأول لم يشفق عليه لكن نوح الثامن المنادي بالبر حفظه، وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق والمدن الأخر سادوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون. وصديق لوط خلصه من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم، ويوما فيوما كان يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: ليبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برسافاس وسيلاس، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكيليكية والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا، لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها. فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبينا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله وابن الروح القدس الإله واحد آمين. اليوم الثامن من شهر توت أحسن الله استقباله وعده على مغفور خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها آمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 1485 قبل الميلاد تناح الصديق العظيم موسى رئيس الأنبياء. ولد موسى سنة 1605 قبل الميلاد بمصر من أب اسمه عمرام ومن أم اسمها يوكابد، وكلاهما من سبط لاوي في أيام الملك أمينوفيس فرعون مصر، الذي أمر بقتل كل طفل ذكر يولد للعبرانيين، وبالإيمان خبأه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا أن الصبي جميل ولم يخاف أمر الملك. بعدها وضعها في سفط من البردي مطليا بالحمر والقار، ووضعها على حافة النيل، وكانت مريم أخته واقفة تنظر. فجاءت ابنة فرعون لتغتسل، فرأت السفط وأرسلت إحدى جواريها وأحضرته لها، ولما فتحته وجدت الطفل يبكي فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. وأسرعت مريم أخته وعرضتها أن تحضر مرضعة للطفل، فوافقت ابنة فرعون فأحضرت لها أم الطفل فأعطته لها لكي ترضعه مقابل أجرة. فأخذته أمه وأرضعته لبنها مع لبن الإيمان الحقيقي بالله والحب لإخوته، ثم أرجعته إلى ابنة فرعون فدعت اسمه موسى أي المنتشل من الماء. فعاش موسى في القصر الملكي إلى سن 40، وتثقف بكل حكمة المصريين وصار مقتدرا في القول والعمل. وحدث في تلك الأيام أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا فقتل موسى المصري وتمره في الرمل. وفي اليوم التالي إذا رجلان عبرانيان يتخاصمان فقال للمذنب: لماذا تضرب صاحبه؟ فقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال: حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان، حيث التقى بثيرون كاهن مديان فزوجه صفورة ابنته ورزق منها بولدين. ولما كملت له هناك 40 سنة ظهر له الله في لهيب نار من عليقة تشتعل، فمال لينظر هذا المنظر، فناداها الله من وسط العليقة قائلا: أنا إله أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اخلع عن عليك لأن الموضع الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. وأمره بالنزول إلى مصر ليخلص بني إسرائيل من ظلم فرعون، فنزل والتقى بهارون أخيه ودافع معا عن الشعب الإسرائيلي أمام فرعون. ولما تقص قلب فرعون عمل الرب على يدي موسى الضربات 10، ثم صنع الشعب الإسرائيلي الفصح ورشوا الدم لئلا يمسهم الملاك المهلك. فاضطر فرعون بعد قتل الأبكار أن يسمح لهم بالخروج. ولما وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر أمر الرب موسى فضرب البحر بالعصا فانشق إلى نصفين، وعبر الشعب على اليابسة، وبعدها أطبق الماء على فرعون وجنوده. قضى موسى الشعب في سيناء 40 سنة، وأنزل لهم الرب المن وأنبع لهم الماء من صخرة، ثم سلمه

الله لوحي العهد والوصايا وعمل خيمة الاجتماع بحسب المثال الذي علمه بها الله، وقد تحمل من الشعب متاعب كثيرة وكان حليما جدا، وكان الله يكلمه كما يكلم الرجل صاحبه. ولما كملت له 120 سنة أمره الله أن يسلم قيادة الشعب إلى يشوع بن نون وبارك أسباط إسرائيل، ثم صعد إلى جبل نبو إلى قمة الفسجة تجاه أريحة حيث أراها الله أرض كنعان، وقال له قد أريتك الأرض بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبد. فمات موسى في أرض مؤاب ودفنه الله مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. باركت صلاته المقدسة فلتكن معنا. وفيه أيضا استشهد زكريا الكاهن أبو القديس يوحنا المعمدان، وكان من فرقة أبيه، وكانت امرأته أليصابات، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، ولم يكن لهما ولد إذ كانت أليصابات عاقرا، وكان كلاهما متقدمين في أيامهما. وبينما كان يرفع البخور على المذبح ظهر له جبرائيل الملاك وبشره بميلاد ابنه يوحنا، ولما لم يصدق كلام الملاك أوجب عليه الصمت حتى تمت معجزة ميلاد الطفل، حينئذ تكلم وسبح الله وتنبأ عن يوحنا كسابق السيد المسيح الآتي لخلاص العالم. ولما أتى المجوس ليسجدوا للمسيح المولود قلق هيرودس وخاف على ملكه، وأمر بقتل جميع الأطفال في بيت لحم وكل تخومها من ابن سنتين فما دون. ولكن ملاك الرب ظهر ليوسف في حلم وأمره أن يهرب بالصبي وأمه إلى أرض مصر. أما هيرودس فبعدما قتل أطفال بيت لحم قيل له من بعض اليهود أن زكريا الكاهن قد ولد له قد ابن ببشارة من ملاك الرب، فلعله هو الملك المقصود. فأرسل هيرودس الجندي إلى زكريا يطلب الطفل، فقال لهم زكريا أنا أخذت هذا الصبي من مكان فهلموا لتأخذوه من هناك. فأتوا معه إلى هيكل ووضعه على المذبح حيث بشره به الملاك، فخطفه ملاك الرب إلى برية الزفانة. فلما لم يجده الجند قتلوا زكريا أباه وأخفى الرب جسده، أما دمه فصار كالحجر. وهكذا أكمل جهاد الحسن ونال الحياة الأبدية. بركة صلاته فلتكن معنا. وفيه أيضا استشهد القديس ديميدس القدس في أواخر القرن الثالث الميلادي، وكان من أهل درشابة مركز الحمرانية محافظة البحيرة، كان محبا للكنيسة عطوفا على المساكين مفتقدا للمرض. بركة صلاته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: سيدنا
1: صار
0: الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا بأن وأبرًا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة

إذا كل الذين أمرونا أوصونا أن نذكر في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبق وركض يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامنا

إنه ابنا لجهنم مضاعفا عليكم. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون: من يحلف بالهيكل فليس بشيء، ومن يحلف بذهب الهيكل كان عليه. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن يحلف بالمسبح فليس بشيء، ومن يحلف بالقربان الذي فوقه كان عليه. يا أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، القربان أم المسبح الذي يقدس القربان؟ فمن يحلف بالمسبح فقد حلف به وبكل ما فوقه، ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن يحلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبت والكمون، وتركتم عنكم أثقل الناموس، الحكم والرحمة والإيمان. وكان يجب أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمال، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، لأنكم تنظفون خارج الكأس والصحفة، وداخلها مملوء اختطافا ونجاسا. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا داخل الكأس والطاس لكي يتطهر خارجهما. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا تبدو مبيضة خارجها يظهر حسنا، وداخلها مملوء عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا تبدو ظواهركم للناس مثل الصديقين، وبواطنكم مملوءة رياء وكل اسم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار، وتقولون: لو كنا في أيام آبائنا لم نكن شركائهم في دم الأنبياء. فتشهدون إذن على نفوسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. وأكملتم أنتم أيضا مكيال آبائكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ من أجل هذا هانذا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فتقتلون منهم وتصلبون وتجلدون منهم في مجامعكم، وتطردونهم من مدينة إلى مدينة، لكي ما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق

الروح القدس الرب المحيي المبصق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمفرد

0: على غير فساد. والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي لأجل ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة.

بدمك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تسكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا سيئا.

0: قبلة مقدسة لكي ننال بغي وقوع في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم. قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

0: مستحق وعاد مستحق وعاد لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الآباد الساكن في الأعالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر كل ما فيها بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجدي المسجود له من جميع قوات المقدسة.
1: أيها الجلوس قفوا.
0: الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرؤسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة.
1: وإلى شرق زوروا.
0: أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم ممتلئون عيونا والسرافيم ذوي الست أجنحة يسبحون على الدوام بغير السكون.

قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم عندما خالفنا وصية بغواية الحياة سقطنا من الحياة.

قد يصيح، وفي آخر الأيام ظهرت احنا جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة.

قاصدة المأي والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم بذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعمجات خطايانا نزل

ذلك صعد إلى السماوات وغلس عن يمينك رأسا يوم للمجازاة. هذا الذي أظهر فيه اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

القديسين وعروس الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي أقسم عنكم وعن كاسرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامة من الأموات وصعودنا السماوات جلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال.

0: مستحقين كلنا سيدنا التنام قد ساكت أنفسنا وأكسدنا وأرواحنا كأن نكون نجسا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسين أرضوك منذ البد. اذكر يا رب السلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم
0: هذه القناعات لك بالدم الكريم مسيحك احفظها بسلامة جميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ونذكر يا رب ابن الطباون مكرم رئيس الأسقف بطرقنا بابا أنبات وادرو
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة الأنام بي على كنيستك المقدسة ونقطعك بسلام. اذكر يا رب قمم سوى قصوص الارثوذكسيين والشمامسه
1: يا رب ارحم
0: قدام كل الذين في البتوليه وطهاره كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب انت ارحمنا.

أيدك مقدارك نعمتك فرح وجل الأرض وحرثات تكسر أثمار وأعد للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا زين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عينك

0: لك لأنك أنت لست تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذا كلنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين

هذا ورب ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء الرسل المبشرين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ورثت الله الكلمة بالحقيقة، وقديس يوحنا السابق الصابر الشهيد، وقديس استفانوس الشمس أول الشهداء، وقديس وقديس نازلين مرقس الرسول الطاهر الشهيد بطل القديس سوير القديس معلم ديسكورس قديس نسوس الرسول القديس خاتم الشاهنة والكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم وقديس ثوديس وقديس سوفيس وقديس ديمتريوس وقديس كيرلس وقديس باسيليوس قديس الغرس النطق بالإلهيات وقديس الرسال العجاب وقديس الرسل الأرماني 318 مقطعين بين 150 مدينة قسطنطينية 200 بأفس أبانا الصديق العظيم أنبا تونس البار أنبا بولا 3 أنبا مقاطب قديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا أنبا نسقموس وأبانا أنبا بشوي 4 الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا طمحس قال تلميذ السيدة الأبوان القديسين روميان وماكسيموس ودوماديوس و49 شهيدا شيوخ شهيد وقو القديس أنبا موسى أحنس كامل قسم أبانا أنبا دانيال القموس وأبانا أنبا إزورس قسم وأبانا أنبا خم أب الشركة وتدرس تلميذه وأبانا أنبا شوس متوحدين وأنبا ويسا تلميذه وأبانا أنبا أبراهام اسكول فيوم وأبانا أبونا ميخائيل بحيري تلميذه أبانا القديس بابا كرول السادس شدياكون حبيب جرجس وقديس أسر أنطوان وقديس أبونا قمص بشوي كامل وابونا ميخائيل ابراهيم كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي دعيه

الذين أخذت نفوسهم عبيدك الذين قدمت أسماءهم في هذا اليوم وبالأخص المرحوم أمير أمين والمرحوم تدرس أنور والمرحوم جميل أمين مينا نيح نفوسهم أجمعين في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع نحن أيضا غرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك

قوتك لكاب هذا كما أيضا في كل شيء تمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس البركة والسلام.

إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع يدنا إلافه، نخدم اسمه القدوس وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية.

آه الكلمة الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي يصنع الخير خير ويعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا فرحا وسرورا. كللت السنة بجودك وآثارك تقطر دسما. أنت الذي تنبأ من أجلك إشعياء النبي قائلا: روح الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلوب وأنادي للمزبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق.

إيمانك إلى الانقضاء، وأعطنا يا رب سلامك، ونجينا من أيدي أعدائنا، واشفي أمراضنا. بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك الأنهار

0: خلصهم والمسافرون ردهم والمربوطون حلهم الراقدون نيحهم ارفع غضبك عنا نجينا من الغلاء والوباء ومن فخاخ الشياطين يا معطي جميع الخيرات نسبحك ونمجدك نرفعك بالأكثر كصالح ومحب للبشر ارحمنا كعظيم رحمتك واستجب لنا عندما ندعوك قائلين آبانا
1: آبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا التي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك

0: Son hayvan kemleri Sinon İsa Hristo toyu tose oymon amin. Agion timion soma kemeri Sinon İsa Hristo toyu tose oymon amin. Best of the amen will be notified pechen omes mi amen
1: amen ten
0: amen amen amen omen omen omen a'tarif ila nafas al akhir anna hadha huwa al jasad al muhyi الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والدة القديسة الطاهرة مريم جعله واحد المعلهوت والاختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن بيلاطس بونتيوس سلموا عنا على خشوة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة

بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار.

0: السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد
1: محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.

اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي لقد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. شويس نينانا ليلو يا ليلو يا خنبران اليوت نمشيرنا بابن مائس أواب أنوت نوت. تصبحت الساعة الثالثة وتصبحت الساعة السادسة من النهار المبارك، نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا المزامير. تراتي معلمنا داود ببركاته علينا آمين.

0: أقصاصي أقصاصي من فصوم شارك الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركته علينا آمين.
1: متى جامع الروح قدس الناس أرسلها باسمي فعلمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلته لكم. سلام أترك لكم سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضرب قلوبكم ولا تجزع سمعت من قلت لكم من يمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبون لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب.

0: لأن بأعظم من قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيها شيء، لكن لكي يعلم العالم أنه أحبابي وكما صنيع بهكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا كرم الحق وبكرهم. كل غصن فلا يأتي بثمر أقطعه، كل ما يأتي بثمر كيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أن كان الكلام الذي علمتكم به إثبات في ونادم في كل مجد الله دائما.
1: روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أيها الصالح، لكن جدد في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما، جدد في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.
2: أيها
1: رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لخلاصنا.
2: كنين كايك سوسيون استونيون آمين.
3: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، الملك ولكنز الصلاحة وطمات الحياة، هلما تفضل حلي فينا، طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا من هنا سلام، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
4: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي سلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الأموات سعد السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان إلى دار دو كل آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا رب اغفر اسمنا، يا رب اغفر زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. خطنا الذين ركضوا يا رب نيح نفوسهم ياما وبلا خطايا، يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا، يا رب اعنا واكبت البطن اليك، لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. السلام لك نسأل القديس الممتلى مجد العذراء كل حين وللتلاء أم المسيح اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديسة، اسألي رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم ولية الله القديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدت لكي نملأ نفوسنا خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
5: سوسيوسيوسيمو قدوس قدوس قدوس خصم بالشرط معلمنا مريم التلبشير بركاته علينا امين.
6: فلما ابصر الجموع صايدة جبل عندك استقدم اليه تلاميذه فتح في اعلامهم قائلا انتوا المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، تبقى الحزان لانهم يتعزون، تبقى الدعاء لانهم يرثون الارض، تبقى الجياع تشير البر لانهم يشبعون، تبقى الرحمه لانهم يرحمون، تبقى الانقياء القلب لانهم يعنون الله، تبقى لسان السلام لانهم يدعون ابناء الله، تبقى المطردين من اجل البر لانهم ملكوت السماوات. لو لكم إذا تردكم معاركم فقط

0: كل شهر كاذبين فرحت الله لأن أجركم عظيم في السماوات فإنما كذبت ربهم الزبين فرحت الله لأن أجركم عظيم في السماوات لأنما كذبت ربهم بيا الذين كانوا قبلكم أنتم من حل الأرض فاسة الملح في الميزة يوم اللحم لا يستحب على شيء أن يطرح خيرا ندوس الناس أنتم نور على العالم لأنكم تقوم بنيا كينا على جبل ويكون نصير لهم تحت المكيال وإذا ما نرى في التليل يكون من في البيت هكذا فليدين رغم قدام الناس
1: يا من في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطايا تجرى علي أبونا آدم فردوس مازق صدق خطايانا يا المسيح لنا ونجينا أنا صرخت إلى الله ورب سمعني اللهم استجب صلاتي أطرف طلباتي التفت إلي واسمعني على الشيء وبكر وقت زور كلامي أغنى واسمع صوتي وخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لنا الذي استمرت على الصليب ساعة سنة وطلت الخطية من خشب عهية الميت موتك لجوا إنسان زغرقت بنيك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألمك الشافية المحيا وبالمسامير التي استمرت بها انقذ عقولنا من تأشتر عمالنا يولي وشوات العالمية تسكار أحكامك السماية كرافتك ليس لنا دل ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا بل احنا بك نتوسل زودة منك يوية العذراء لأن كثيرة يا شفاعتي قوية ومقبولة عند مخلصنا يا الأم الطاهرة لا تربط الخطا من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحوم وقادر على خلاصنا وتألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا وافرنا خطأنا من أجل اسمك القنوت
2: كنين كعي كستوس ونستونيون آمين
3: صنعت خلاصا فوسط الأرض كلها يا المسيح لهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك
2: كنين كعيك استوسي ونصوني ونعمين
3: أنت هي الممتلئة نعمة يا والد له العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا نهضنا واستحققنا الحياة الأبدية نلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي
4: نعظمك يوم النور الحقيقي مجدك العذراء القديسة ولدت لأنك ولدت سلام وخلص العالم خلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر رسك للشهادة سبات الكنائس وفاء الخطايا نبشر بالسلوس القدوس له وتوعد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء أم المريم العذراء تأنس وصلب عنا العذب لوتس بونتوس تالا كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء ميسا واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعتر معمودية واحدة المغفرة الخطا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين
5: نسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم كله اسمعنا وارحمنا

0: قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض من أتام مد وكرمتك ارحمنا يا الله إله بضعف الكل يا سيروس قدوس ارحم يا رب إله القوات ومعنا لأن أولى الإسلام معين بشهادنا ولقاتنا سواد إلا واغفر اصفحنا يا الله عن سيئاتنا إلا سعناها بإرادتنا ولا سعناها بغير إرادتنا لا تدفع عنا بمعرفة ولا تدفع عنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر اسم قدوس الذي عليه برحمتك يا رب والأسف خطايانا
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

معناه ويعيننا ويقبل إليس ولا توت البطكنديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يجعلنا مستحقين أننا من شركة أصلاح.

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل

خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين،

عن هذه المائدة موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قواتها.

عبيدك يا ربي خدام هذا اليوم أباء الكهنة والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وحقارتي يكون محليم فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا من فم النظير مرقس الرسول الطار والشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء والسكان وقديس يوحنا ذبي الفم قديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس ردفاء 318 المجتمعين ابن القيامة 150 بقصة دمائتين بأفسس فما أبينا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني من فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا أمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات. من أجل هذا أخذه بمثل، بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق يعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمانا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده أنه غنى عظيما أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت للغير المنظور مثل واحد منظور. نعمة الله الآب فلتحل على روحنا يا أبائي أخوتي أمين.
1: كاس الكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركاته علينا أمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء، هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه إذا تأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فأعملوه، أن كل نبوات الكتاب ليس تأويلها من ذاتها خاصة وليست بمشيئة البشر جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذب في الشعب مثلما يكون فيكم معلمون كاذبون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك والسيد الذي اشتراهم يكحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم ومن قبلهم يجدف على طريق الحق وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم. وهؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل ولكهم لا ينعس، فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا لكن أسلمهم في وساق الظلمة والزمهرير ليحفظوا للدينونة المعذبين، والعالم الأول لم يشفق عليه لكن نوح الثامن المنادي بالبر حافظه وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق، والمدن الأخر سدوم وعمورة أحرقهم وحكم عليهم بالخسف وجعلهم عبرة للمنافقين الذين سيكونون، والصديق لوط خلصهم من ظلمه ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنهم بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم، ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

الأبراكسيس أصلا من أعمال آبائنا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برسباس وسيلاس رجلين متقدمين في الإخوة. وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكيليكيا والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسهم بأقوال لم نقلها. فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد وأخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبنا برناباس وبولس، حبيبينا برناباس وبولس، وناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا ألا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذ حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بايعة الله المقدس. آمين.

بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. اليوم الثامن من شهر توت المبارك احسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم مغفور الخطايا الاثام من قبل مراحم الرب يا ابي اخوتي امين. في مثل هذا اليوم من سنه 1485 قبل الميلاد تنيح الصديق العظيم موسى رئيس الانبياء. ولد موسى سنه 1605 قبل الميلاد بمصر من اب اسمه عمرام ومن أم اسمها يوكابد، وكلاهما من سبط لاوي في أيام الملك أمينوفيس فرعون مصر الذي أمر بقتل كل طفل ذكر يولد العبرانيين. وبالإيمان خبأه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا أن الصبي جميل ولم يخاف أمر الملك. بعدها وضعاه في سفط من البرد مطليا بالحمر والقار، ووضعاه على حافة النيل، وكانت مريم أخته واقفة تنظر. فجاءت ابنة فرعون لتغتسل فرأت السفط وأرسلت إحدى جواريها فأحضرته لها، ولما فتحته وجد الطفل يبكي فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. وأسرعت مريم أخته وعرضت أن تحضر مرضعة للطفل، فوافقت ابنة فرعون فأحضرت لها أم الطفل فأعطته لها لكي ترضعه مقابل أجرة. فأخذته أمه وأرضعته لبنها مع لبن الإيمان الحقيقي بالله والحب لإخوته. ثم أرجعته لابنة فرعون فدعت اسمه موسى، أي المنتشل من الماء. فعاش موسى في القصر الملكي إلى سن 40، وتثقف بكل حكمة المصريين، وصار مقتدرا في القول والعمل. وحدث في تلك الأيام أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا، فقتل موسى المصري وطمره في الرمل. وفي اليوم التالي إذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال المذنب: لماذا تضرب صاحبك؟ فقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال:

حقا قد عرف الأمر، فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان، حيث التقى بيثرون كاهن مديان فزوجه صفورة ابنته ورزق منها بولدين جرشوم ودعاده. ولما كملت له هناك 40 سنة ظهر له الله في لهيب نار من عليقة تشتعل، فمال ينظر هذا المنظر، فنادى الله من وسط العليقة.

تواقف العلم فيه أرض مقدسة، وأمره بالنزول إلى مصر ليخلص بني إسرائيل من ظلم فرعون. فنزل والتقى بهارون أخي ودافع معا عن الشعب الإسرائيلي أمام فرعون. ولما تقسى قلب فرعون عمل الرب على يدي موسى الضربات العشر، ثم صنع الشعب الإسرائيلي الفصح ورشوا الدم لئلا يمسهم الملاك المهلك. فاضطر فرعون بعد قتل الأبكار أن يسمح لهم بالخروج. ولما وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر أمر الرب موسى فضرب البحر بالعصا فانشق إلى نصفين وعبر الشعب على اليابسة، وبعدها أطبق الماء على فرعون وجنوده. قاد موسى الشعب في سيناء 40 سنة، وأنزل لهم الرب المن وأنبع لهم الماء من الصخرة، ثم سلمه الله لوحي العهد والوصايا، وعمل خيمة الاجتماع بحسب المثال الذي أعلمه به الله. وقد تحمل من الشعب متاعب كثيرة، وكان حليما جدا، وكان الله يكلمه كما يكلم الرجل صاحبه. ولما كملت له 120 سنة أمره الله أن يسلم قيادة الشعب إلى يشوع بن نون، وبارك أسباط إسرائيل. ثم صعد إلى جبل نبو إلى قمة الفسجة تجاه أريحة، حيث أراها الله أرض كنعان، وقال له قد أريتك الأرض بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر. فمات موسى في أرض مؤاب، ودفنه الله مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. بارك الصلوات المقدسة تكون معنا أمين. وفي أيضا استشهد زكريا الكاهن أبو القديس يوحنا المعمدان، وكان من فرقة أبية، وكانت امرأة إليصابات، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. ولم يكن لهما ولد إذ كانت إليصابات عاقرا، وكان كلاهما متقدمين في أيامهما. وبينما كان يرفع بخور على المذبح ظهر له جبرائيل الملاك وبشره بميلاد ابنه يوحنا. ولما لم يصدق أو يصدق كلام الملاك أوجب عليه الصمت حتى تمت معجزة ميلاد الطفل. حينئذ تكلم وسبح الله وتنبأ أن يوحنا كسابق للسيد المسيح الآتي لخلاص العالم. ولما أتى المجوس ليسجدوا للمسيح المولود قلق هيرودس وخاف على ملكه، وأمر بقتل جميع الأطفال في بيت لحم كل تخومة من ابن سنتين فما دون. ولكن ملاك الرب ظهر ليوسف في حلم وأمره أن يهرب بالصبية أمي إلى أرض مصر. أما هيرودس فبعد ما قتل أطفال بيت لحم قيل له من بعض اليهود أن زكريا الكاهن قد ولد له ابن ببشارة من ملاك الرب لعله هو الملك المقصود. فأرسل هيرودس الجند إلى زكريا يطلب الطفل، فقال لهم زكريا أنا أخذت هذا الصبي من مكان فهلموا لتأخذوا من هناك. فأتوا معه إلى الهيكل ووضعه على المذبح حيث بشره به الملاك. فخطفه ملاك الرب إلى بريد الزيفانة. فلما لم يجدوا الجند قتلوا زكريا أباه وأخفى الرب جسده، أما دمه فصار كالحجر. وهكذا أكمل جهاد الحسن ونال إكليل الحياة الأبدية. بركة الصلاة تكون معنا أمين. فأيضا استشهد القديس ديميدوس القس في أواخر القرن الثالث الميلادي، وكان من أهل درشابة مركز رحمانية محافظة البحيرة، وكان محبا للكنيسة عطوفا على المساكين مفتقدا للمرضى. فظهر له ملاك نوراني شجعه وعلم أنه سيصير شهيدا، ففرح جدا وتعزت نفسه وتوجه إلى أتريب قرب منها واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح. فعذبه كثيرا ثم أرسله إلى لقيانوس والي الأسكندرية. وفي الطريق ظهر له السيد المسيح وعزاه وقواه، فابتهجت نفسه جدا. أما لقيانوس فحاول إغراءه ولم يفلح، فعذبه كثيرا. وأخيرا أمر بقطع رأس فنان أكليل الشهادة. ولما سمع أهل البلدة أخذوا جسده ودفنوه بإكرام عظيم. بركة صلاته تكون معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلك

إن كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا

القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا ومالك نفوسنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الويل لكم أيها الكتاب.

تدخلون ولا تدعون الآتين أن يدخلوا ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتصنعوا دخيلا واحدا وإذا كان فتصيرونه ابنا لجهنم مضاعفا عليكم ويل لكم أيها القادة العميان والقائلون من يحلف بالهيكل فليس بشيء ومن يحلف بذهب الهيكل كان عليه أيها الجهال والعميان أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب ومن يحلف بالمذبح فليس بشيء ومن يحلف بالقربان الذي فوقه

المذبح الذي يقدس القربان، فمن يحلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما فوقه، ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن يحلف بالسماء فقد حلف بعرش الله والجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبث والكمون، وتركتم عنكم أثقل الناموس، الحكم والرحمة والإيمان. وكان يجب أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك أيها القادة العميان، والذي يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، لأنكم تنظفون خارج الكأس والصحفة، وداخلهما مملوءا اختطافا ونجاسة ونجاستان. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا داخل الكأس والطاس لكي تتطهر خارجهما. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم

يظهر حسنان وداخلها مملوء عظام أموات وكل نجاسة، هكذا أنتم أيضا تبدو ظواهركم للناس.

الفريسيون المراؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لم نكن شركاءهم في دم الأنبياء فتشهدون إذن على نفوسكم

لكيما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذه جميعها

بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. كنيسة النهارده بتحتفل زي ما سمعنا من السنكسار بنياحة نبي عظيم وهو موسى النبي، وزي ما احنا عارفين قصته وحياته من الكتاب المقدس ان هو شخصية جميلة عاشت مع ربنا وكونت علاقة حلوة مع ربنا وكان قريب قوي من ربنا، مش عشان هو نبي لكن قلبه الجميل الحلو اللي حب ربنا وعاش ملتصق بيه كل فترة حياته، لدرجة يقول عنه أو سيرته تقول كان يكلم ربنا زي واحد بيكلم صاحبه. شوف التعبير ده، بيكلم ربنا كأن واحد قاعد مع صاحبه بيحبه بيكلمه مع بعض كده كلام من القلب، في محبة في ود في ترابط. موسى كان كده مع ربنا. تبدأ قصة موسى وهو لما هرب بسبب انه قتل مصري والكلام وصل لفرعون فحب انه هو يقبض عليه او يقتله، فهرب وهرب عند يسرون اللي هو حماه يعني، وكان بيرعى الغنم. وهو ماشي زي ما عارفين قصته لقى شجرة أو عليقة متقدة فيها نار، لكن الشجرة دي ما بتتحرقش، فيقول الكتاب قال لنفسه أميل لأنظر هذا المنظر العظيم. كلمة أميل دي مش مجرد كلمة،

ولكن بتوضح معدن هذا الإنسان ومعدن قلبه. متهيألي لو كان حد شاف هذا المنظر غيره كان عدى، ولكن المنظر ده جذب قلبه. واحنا عارفين قصة العليقة أو النار المشتعلة في العليقة وتشير لإيه. النار تشير إلى حلول الله في هذه الشجرة، زي ما ربنا حل فيما بعد في ملء الزمان في بطن الست العذراء. لكن زي ما بقولك النار دي جذبت قلب موسى، يقول أنا عايز أشوف إيه المنظر العظيم ده. وده بتبين حساسية هذا الإنسان وحساسية قلبه. وده درس ناخده في حياتنا الروحية. يا ترى قلبي لما بيميل بيميل لإيه؟ هو لم يدرك طبعا في البداية أنه هيسمع صوت ربنا من العليقة دي أو من الشجرة أو من وسط النار. ولكن عايز أقول لك الله يعطي حسب نية القلب بتاعك. هل أنت ليك اشتياق تميل لكلمة ربنا وتفتح الإنجيل وتقرأ، ولا قلبك عنده هموم وعنده مشاغل وعنده متاعب وعنده أمور أخرى بيميل ليها؟ هل قلبك بيميل ان انت تقف قدام ربنا حتى لو القلب ده مثقل ببعض الخطايا او مثقل ببعض الهموم، وتقول اقف قدام ربنا واتكلم معاه وهو يتكلم معايا؟ هل في ميل في داخلك وانت واقف دلوقتي او قاعد في الكنيسة ومحضر نفسك لأخطر سر في حياتك، اللي انت هترتبط بالمسيح وتاخد جسد ودمه؟ ايه المشاعر الداخلية وايه الفكر الداخلي وقلبك شكله ايه وانت جاي النهاردة عشان تاخد المسيح؟ عشان كده بقول لك قصة موسى تبدأ من الحتة دي. صحيح ان هو ابى ان يدعى ابن الفرعون، صحيح ان هو تربى في بيت اكبر او بيت الملك في ذلك الوقت وتعلم حاجات حلوة او تهذب بحكمة المصريين، وكانت نشأته نشأة كريمة يعني راقية في بيت فرعون، ولكن القلب كان متجه انه عايز ربنا وعايز يعيش مع ربنا وعايز يتقدس بربنا. فهذا المنظر زي ما بقول لك جذبه. فهذا الدرس عيش بيه وانت بتسمع هذه القصة. درب قلبك يميل لكلمة ربنا عشان تقرأ كلمة ربنا وتفهم كلمة ربنا وتشبع بكلمة ربنا، فتصير أو تسمع صوت ربنا فتصير حياتك كلها إيه؟ اللي انت عايش بكلام ربنا وسالك بكلام ربنا. بس الموضوع يبدأ بهذا الميل المقدس لكلمة ربنا. اوعك تقول أنا مش فاهم أو مش متعود أو بزهق أو ما عنديش طولة بال. لا، خلي قلبك يميل اللي انت تقف قدام ربنا لتصل وتقعد تتكلم معه، لتصل إلى هذه المرحلة اللي وصل إليها موسى أن يكلم ربنا كما يكلم الصاحب صاحبه. الله، ده معنى جميل أوي. هذا الميل قاده أن ربنا اختاره عشان يبعته إلى مصر، يبعته إلى فرعون عشان يخرج شعبه، قائد، عملية خلاص عجيبة. ربنا اداله الفرصة دي عشان يقود الشعب ويخرج بالشعب زي ما احنا عارفين بعد الضرب.

الشابات العشر، قلب جميل وقلب قوي وشخصية جميلة. موسى هو ده اللي في بعد الضربة الأخيرة، وفرعون سمح لموسى إن هو ياخد الشعب ويخرج، وقصة بقى إنه وقفوا عند البحر وفرعون فاق وجري ورا الشعب، فالشعب بقى محصور ما بين البحر وما بين فرعون، طب هيروح فين؟ فصرخ موسى لربنا، ما هو عارف ربنا صاحبه ده مش هيسيبه. صحيح مش عارف القصة هتمشي ازاي وهينجو بشعبه ازاي، لكن اللي يعرفه ان هو وقت الضيقة يصرخ لربنا، او وقت الألم يجري على ربنا، وقت المتاعب والضغوط ينسكب امام الله ويصرخ يقول يا رب الحقني. والعجيب ربنا قال له مالك بتصرخ ليا ليا موسى؟ قال له يا رب انت مش شايف الوضع، احنا ما صدقنا خرجنا وما هنموت كده. قال له الحل في ايدك. تعرفين كان موسى في ايده ايه؟ في ايده العصاية. العصاية دي تشير لايه؟ للصليب. لما ترتبط بصليب ربنا يسوع المسيح، واحنا بنقرب من عيد الصليب كل سنة وانتم طيبين، 17 توت، اسأل نفسك كده ان الصليب هو جوهر المسيحية. وبولس الرسول كرجل مختبر للصليب يقول الآية الشهيرة اللي احنا حافظينها عن ظهر قلب، مع المسيح ايه؟ مع المسيح ايه؟ صلبت فأحيا ايه؟ لا أنا بل المسيح يحيا في. كانت نجاة موسى من خلال هذا العصا، قال له مد عصاك للبحر يتقسم نصين، والقصة احنا عارفين، ادي قوة الصليب، ادي قوة الصليب اللي عاش بيه كل ولاد ربنا واحنا نعيش بيه برضو. ادي الصليب بالنسبة لي اللي هو قوتي ونصرتي وحياتي، تتلخص في مدى التصاقي بالصليب ومدى قبولي لألام الصليب عشان اتمتع ببهجة وقيامة المسيح. في الصليب باخد نصرة وباخد قوة زي ما خد موسى بالظبط. كل مشاكلك وكل متاعبك وكل ميول جسدك وكل خطاياك وكل شهواتك، كل ضيقتك ايا كان نوعها، مش هتنتصر عليها الا بقوة الصليب. لما تمسك في المسيح، لما تتحد بآلامه، لما تلتصق وتتلامس مع جروحاته، بتاخد قوة ايا كان الضعف اللي عندك. مجرد ما تلتصق بصليب ربنا يسوع تاخد قوة قيامة. كلنا عارفين توما بكل الشك اللي كان فيه، ولكن مجرد اتلامس مع جروحات المسيح وحط ايده مكان الحربة، صرخ وقال ربي وإلهي. انت كنت من شوية شاكك، وحتى التلاميذ يقولوا لك المسيح قام، يقول لا لا لا انا مش هأمن الا ما اشوفه بعيني. ادي قوة الصليب. اوعك تقول ان الصليب الم ومر وتعب، لا بالعكس، في الام، ولكن لما ترمي الامك على المسيح الذي تألم من قبلك وتألم لأجلك، الله يحمل هذه الألام ويحول ضعفك إلى قوة، ويحول سقوطك إلى قيام، وينزع كل خطاياك ليعطيك بره، ينزع

كل شهواتك ليعطيك من قداسته، ينزع كبرياءك ليعطيك من تواضعه. ادي قوة الصليب، ادي اللي حصل مع موسى ويحصل مع كل انسان مرتبط بالصليب. موسى ايضا من الحاجات الحلوة اللي فيه، ربنا قال له تعالى اصعد على جبل عشان انا هديك الوصايا، الوصايا العشر اللي يعيش بيها الشعب. وكان لقاء عجيب قوي ما بين موسى الانسان وبين رب المجد يسوع على الجبل. وهناك صرخ موسى، قال له يا رب نفسي اشوف مجدك، وريني مجدك. طلبة جميلة نتعلمها من موسى، وانت بتتعامل مع ربنا وانت واقف تصلي في اي وضع كنت، قول يا رب نفسي اتمتع بمجدك، نفسي اتلامس يا رب مع بهائك، املأني يا رب من هذا المجد وغطيني ببهائك، انزع يا رب عني كل عار وكل خزي وكل ما يخص للعالم فيا، نفسي يا رب أتمتع بهذا المجد. والله يعطيك ويكشف لك من مجده حسب استطاعتك وحسب نقاوة قلبك، بس عليك اللي انت ترتفع من وادي العالم عشان تطلع على الجبل، عشان تتلامس مع ربنا وجها لوجه زي ما كان موسى مع ربنا وجها لوجه على الجبل. موسى لم يسجل لنا عاش ازاي الأربعين يوم، ايه مشاعره، ايه اللي كان في قلبه، ايه اللي كان بفكره، كان بيعمل ايه. لكن واحد في السماء ياريتك يا موسى نبي كنت كشفتنا ولو لمحة، ولكن احنا بنعمة ربنا نبتدي نستخلص بعض اللمحات الحلوة اللي انت عشت فيها عشان احنا برضو نعيش فيها. لما ترتفع عن مشغوليات الدنيا ومتاعبها ترتفع بقلبك، ترتفع بفكرك، لانك لو عشت فيها لن تضيف شيء ومش هتحل شيء. لكن اتعلم وارتفع مع موسى ازاي انا امسك في ربنا، وربنا هو اللي هيرفعني بقى، ياخدني في حضنه واتلامس مع الحب اللي مالي قلبه وينفجر ويخرج من جروحاته عشان انا اتمتع بهذا الحب واتمتع بهذه النار الإلهية اللي تغمر كياني الداخلي. مجد، كنت بتشوف ايه يا موسى؟ درب عينك من دلوقتي انها تغض البصر عن اي حاجة وحشة في الدنيا، عود عينك انها تبص الى صليب المسيح وحضن مفتوح وجروحاته لأجلك ولأجلي ولأجل البشرية كلها. عود عينك انها تقع على عين المسيح زي ما كان بطرس، حتى لو انكر مرة واثنين وثلاثة، حتى لو كان ربنا محذره من قبليها، ولكن لما العين تقع على العين، جرب كده، جرب عينك تقع على عين المسيح، بس مش مجرد نظرة، لا، ده قلب بيسبق العين الجسدية عشان تشوف المسيح. وفي هذه اللحظة إن مجد المسيح اللي لمس قلب بطرس اللي أنكر وأدرك في حينها بطرس بالرغم من الإنكار زي ما بقول لك، لكن أدرك من عين المسيح قد إيه بيحبه وقد إيه بيقول له لا أنا عايزك، أنا هموت بأجلك، مش خطية موتك هي، لا أنا هموت لأجلك، أنا اللي هرفع الموت عنك. أكيد موسى كان بيتمتع بهذا الحب

فإحنا كلنا محتاجين إن إحنا نتمتع بحب المسيح ونمتلي من مجد المسيح. ارتفع عن كل أمور في الدنيا ملهاش لازمة في حياتك. ركز في وقت اللي انت تقضيه مع ربنا. عود نفسك اللي انت تقعد مع ربنا. فضي قلبك ودماغك من كل كلام وأحاديث وميول ومشاوير كل حاجة. فرغ اللي جوه ده عشان تركز مع ربنا. ولما تركز مع ربنا هتسمع صوته ويضع وصاياه جواك زي ما سلمه أو ربنا سلم موسى الوصايا. فلما بقعد مع ربنا وأقعد قدام إنجيل ربنا يسوع، الله يخطط جوه قلبي بقى، مش على لوح حجر، لا، يخطط على قلبي وفي أعماقي كل كلمة تطلع من فم المسيح. أنا آسف في التعبير، أو يعني إن كان ممكن أقول ترشق في قلبي وتسكن في أعماقي لأعيش بحسب الإنجيل، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. قد إيه إحنا أحبائي مشتاقين بل محتاجين وفي أمس الحاجة اللي إحنا نتملي بصوت الله وبكلام الله في قلبنا. ودنا اتملت كتير من كلام الناس ومش هتشبع، لكن مش هيشبعها إلا صوت الله وكلام ربنا أعيش بيه. ويجي ربنا من خلال كلمته يصنع في أعماقي منزلا، وأكون هيك المقدس والله ساكن فيا. أنا عايز إيه أكتر من كده؟ هقول طباك يا موسى، كنت على الجبل وعايش مع ربنا 40 يوم. إحنا مدعوين يا أحبائي لما نرتفع عن وادي العالم بكل ما فيه من خطايا ومشغوليات وأحداث، إلا أنا أعيش في هذا المجد وهذا البهاء عشان أعيش مع ربنا مش يوم ولا أسبوع ولا 40 يوم، لا، أعيش بقية كل أيام حياتي في هذه المتعة الإلهية والمجد السمائي. طبعا، بس علي لنا أميل بقلبي بقى وابتدي أركز في روحياتي، ومن خلال توبتي أبتدي مش أستشعر، أبتدي مش أحس وبس، لا، ده أشوف الله وجها لوجه زي ما كان موسى وأتمتع به. ويمكن أنا أكثر حظا من موسى إن الله مش بشوفه بعيني المجردة، ده أنا بتمتع به بأعماقي، وربنا اختار قلبي عشان يسكن فيا وأنا أصير في ربنا وأعيش مع الله بهذا المستوى الروحي الفائق اللي كلمني عنه بولس الرسول. أحيا لا أنا بل إيه؟ بل المسيح يحيا فيا. ابدأ كده، مين بقلبك ومشاعرك بوقتك بكل ما تملك، ابتدي من اللحظة دي، ابتدي من اللحظة دي اللي انت تركز في حياتك الداخلية في ربنا الساكن فيك. قل يا رب سامحني على الوقت اللي قضيته بعيد عنك، سامحني يا رب عن الكلام اللي صدر مني وأنا مش دريان اللي انت جوايا وسامع كل كلمة. سامحني يا رب على حواسي اللي انطلقت في الدنيا وعيني ومشاعري وميولي، كل ده يا رب سامحني عنه. أنا عايز أبدأ من النهاردة دي اللي أنا أكون معاك مش في وادي الحياة، أكون معاك على الجبل، ترفعني معاك يا ربي على منكبيك وتاخدني في حضنك وتسمعني صوتك وتملاني بروحك القدوس وتسطر يا ربي كل كلمة تخرج من فيك تسكن في أعماقي، لأسير أنا ربي إنجيل معاش. لك كل مجد وإكرام إلى الأبد، أمين.

0: En Sofia Theoproskomen, Kyrie eleison, Chenum ithmi.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عن العهد بالقدس بنطس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة نغفر الخطايا.

الذي داخل العالم بحسد إبليس هدمته بالزور المحي الذي ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت

من كل دنس من كل غش من كل رياء كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة

مستحق عادل مستحق عادل وحقا بالحقيقة مستحق عادل أيها الكائن السيد ربي لا من حق كان قبل دور الملك للأبد ساكن في

نبي بالدوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح

خاص تلاميذ القديسين والرسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى

نحن أيضا نصنع ذكرى الأيام المقدسة وقيامة بين الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لقربينك من الذي لك على كل حال ونجل كل حال وفيه.

مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة

0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الاساق فالارثوذكسيين الذين فيها. اولا اذكر يا رب ابانا الطباوي المكرم البابا الانبا تواضروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمه الحق باستقامه انعم بهم على بيعتك المقدسه يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الارثوذكسيين.

0: تفرح وجه الأرض ليروح حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا.

يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. آبائنا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين وجميع الشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق وشيخ قديس فانوس الشمس الشهداء ناظر إلى مرقس رسول الطاهر والشاهد البطريرك قديس سويرس ومعلم ناديوس قورس وقديس أثناسيوس الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء وعيسى كانا والقديس يوحنا ذئب الفم قديس ثودوسيوس وقديس توفيلوس قديس ديمتروس وقديس كيروس وقديس باسيليوس القديس أغريغوريوس الناطق بالإلهيات قديس صانع العجائب والقديس أغريغوريوس الأرمني 318 مجتمعين من القيام 150 بقسطنطينية 200 بأفسوس أبان الصديق العظيم أنبا أنطونيوس وإلبار أنبا بولس ثلاثة أنبا مقرات القديسين.

وجميع أولادهم لباس الصليب أبدا بأنس القمص وأبدا بشير الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبدا بإبراهام أسقف الفيوم والبابا كيرلس السادس والأرشزياكون حبيب جرجس وأبونا يوستس الأنطوني وأبونا بشوي كامل وأبونا ميخائيل إبراهيم وكل مصافي قديسين كهؤلاء الذين مسؤولات مطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي نعيا

يا رب الذين ذكرنا اسمهم الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل احد منا الذين ليسوا في فكرنا الذين رقد وتنيحوا الايمان بالمسيح تفضل يا رب نيح نفس عبدك المرحوم انيس نصيف الذي له تذكار الاربعين والمرحوم والذين لهم تذكار السنه عيات قد الله اسكندر وايزيس عزيز عازر وسمي موريس بنوب وديع ابراهيم واصف الفي يوسف ويسري حكيم تدرس سكندري سعاد فوزي وعاد العدلي جرجس وخيري اسعد والفونس فؤاد وكاترين انيس وميلاد مقار وفيكتوريا عوض وكل الاسماء التي قدمت في هذا اليوم في أحضان أبانا إبراهيم.

الذين خست نفوسهم نيحوا بفردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية بذلك الموضع. نحن أيضا الغرباء في هذا العالم،

إليك هذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميع

عبد الكل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين شركة وإصحاب

قام ليقرأ فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع المكتوب فيه أن روح الرب علي، لهذا مسحني.

إياه. هكذا نحن أيضا الضعفاء الخطاة نطلب إليك يا الله محب البشر، بارك إكليل هذه السنة بصلاحك، وطهرنا من كل دنس الجسد والروح.

0: روحنا كي بقلب طائر نفس مستنيرة نجرؤ بدالة بغير خوف أن نصرخ نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جيء بنيوتنا
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين أنت

نؤمن نؤمن واعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيى الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيد ملكتنا كلنا وتلا قديس الطهرة مريم جعله واحد مع لوت بر اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بنطوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بارت وعد عنا كلنا بالحقيقة يوم ان لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن

المسيح فليكونا مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا.

معلش انتوا بقالكوا زمن ما سمعتونيش، فانا بنبه عليكم شويه تنبيهات. احنا لاحظنا في الفتره الاخيره دي الناس بتضيع منها حاجات ويسيبوا حاجات على الكنبه وما يلاقوهاش بعد 5 دقايق، وشماس يغير الدنيا بص يلاقي الموبايل مش موجود. فارجوكوا يعني الكنيسه بيدخلها ناس كتير، واحنا ما نقدرش نعمل كنترول على كل حاجه، فكل واحد يخلي باله من حاجته. السيدات بالذات يخلوا بالهم من شنطهم، والشباب يخلوا بالهم من الموبايلات. وبعدين بعد ما تضيع الحاجه يقولوا لي ابونا ممكن نفتح الكاميرات. فتح الكاميرات دي حاجه مش سهله خالص، انتوا ما عندكمش فكره الموضوع ده يعني مش سهل. هفتح الكاميرا كده هشوف اللي خد الحاجه، لا احنا بنقعد ندور

ونبحث. واحيانا الشخص اللي بياخد الحاجه ده فص ملح وداب حتى ما بنلحقش نشوفه على الكاميرات. فارجوكم يعني حرصا على حاجتنا، خلوا بالكم، يعني كل واحد يخلي باله من حاجته. الحاجه الثانيه ده تنبيه للسيدات، ارجوكم السيدات رجعوا تاني، الاشاربات ما بقتش موجوده خاصه البنات الصغيرين، يعني كده يعني المكياج، المكياج خصوصا الاحمر ده، هو مش موضوع انه هيوسخ يدابونا، لا مش هو ده الهدف. الهدف ان انت اول حاجه يلمس بقك هو مين؟ هو المسيح، مش الصبح الروج والحاجات دي كلها. يعني ما يصحش انا جاي الصبح عشان خاطر اتناول واخد جسد المسيح ودمه. فارجوكم خلوا بالكم الحاجات دي، يعني يليق ببيت ربنا ان احنا نحافظ على بهاء وعلى مجده، وكمان نبقى احنا بمظهر لائق واحنا بنتناول. اشكركم.

0: هذه الذبيحة الصاعد للعلب هذه التسبحة اذكرنا أمام الله ليغفر خطايانا
1: فلنسبح ملكك وآلين المجد لله في العالمين.

0: Per Christus
1: benoti.
2: Amin es eshobi.
0: Ya Malik al-Salam, a'tina salamak. Qarrir lina salamak. Waghfir khatayana. لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والكون. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح التاسع. ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ألستم أنتم عملي في الرب؟ إن كنت لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول، لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني. ألعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا؟ أم أنا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان أن لا نشتغل؟ من تجند قط بنفقة نفسه؟ ومن يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل؟ أو من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل؟ ألعلي أتكلم بهذا كإنسان؟ أم ليس الناموس أيضا يقول هذا؟ فإنه مكتوب في ناموس موسى: لا تكم ثورا دارسا. ألعل الله تهمه الثيران؟ أم يقول مطلقا من أجلنا؟ إنه من أجلنا مكتوب، لأنه ينبغي للحراث أن يحرث على رجاء، وللدارس على الرجاء أن يكون شريكا في رجائه. إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات، أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات؟ إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم، أفلسنا نحن بالأولى؟ لكننا لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون؟ الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح؟ هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا، لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري، لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. فإنه إن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر، ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة، فما هو أجري؟ إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة، حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل. فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح، لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا لكي تنالوا. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضاً.

الأصحاح العاشر. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يصر الله، لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ولا نزني كما زنى أناس منهم، فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذا من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. أقول كما للحكماء: احكموا أنتم فيما أقول. كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. انظروا إسرائيل حسب الجسد، أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ فماذا أقول؟ أإن الوثن شيء، أو إن ما ذبح للوثن شيء؟ بل إنما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله. فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين. لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين. لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. أم نغير الرب؟ ألعلنا أقوى منه؟ كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء تبني. لا يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للآخر. كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير، لأن للرب الأرض وملأها. وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا، فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين من أجل الضمير. ولكن إن قال لكم أحد: هذا مذبوح لوثن، فلا تأكلوا من أجل ذاك الذي أعلمكم والضمير، لأن للرب الأرض وملأها. أقول الضمير ليس ضميرك أنت، بل ضمير الآخر، لأنه لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر؟ فإن كنت أنا أتناول بشكر، فلماذا يفترى علي لأجل ما أشكر عليه؟ فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا، فافعلوا كل شيء لمجد الله. كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله.
كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء، غير طالبا ما يوافق نفسي، بل الكثيرين لكي يخلصوا. كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. الأصحاح 11. فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء، وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. كل رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه، وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها، لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه. إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده، وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة، غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. لأنه كما أن المرأة هي من الرجل، هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. احكموا في أنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطى؟ أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له، وأما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد لها، لأن الشعر قد أعطي لها عوض برقة. ولكن إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه، ولا لكنائس الله. ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأرض، لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات، وأصدق بعض التصديق، لأنه لا بد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم، لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسره وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس،

ان الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لاننا لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا، ولكن اذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. اذا يا اخوتي، حين تجتمعون للاكل انتظروا بعضكم بعضا، ان كان احد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونة. واما الامور الباقية فعندما اجيء ارتبها.

0: وبدأت المسيحية تنتشر في مصر، وكان أول تحدي يقابلها هو مدرسة الإسكندرية الوثنية، تلك المدرسة التي كانت تمتلئ بكبار الفلاسفة الوثنيين.
1: فأنشأ ماري ماركوس أول مدرسة لاهوتية في العالم، هي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية لتقف أمام الوثنيين. هذه المدرسة التي خرجت العديد من رجال الإيمان أمثال بنتينوس الفيلسوف وأثيناغورس المدافع وديديموس الضرير وغيرهم الكثير.
0: لأنكم لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.
1: حقا، إن كنيستنا هي أصل التعليم اللاهوتي، فقد حفظت لنا الإيمان وكانت لنا الحصن الحصين.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين. اقول لكم انه ليس احد في مواليد النساء اعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الاصغر منه في ملكوت السماوات اعظم منه. وجميع الشعب السمع والعشرين برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا، أما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم ولم يعتمدوا منه. ثم قال لهم يسوع: بماذا أشبه ناس هذا الجيل وبماذا يشبهون؟ يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا قائلين: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شيطان، وجاء ابن البشر يأكل ويشرب فتقولون هو ذا إنسان أكل وشريب خمر محب للعشرين والخطاة، والحكمة تبررت من جميع بنيها، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الكنيسة بتركز النهاردة في كل القراءات عشية وباكر والقداس على يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء، شهادة من فم ربنا يسوع له المجد ما تقلتش عن أي إنسان أبدا. ليس في مواليد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. يا ريت نسمع ولو حاجة صغيرة شبه كده من فم ربنا يسوع. كل واحد فينا يتمنى انه يسمع حاجة زي كده بتتقاله من فم ربنا يسوع. لو نرجع كده كم آية قبل الآية اللي اتقالت النهاردة، ليه ربنا يسوع يقول عن يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء؟ إيه السر ورا كده؟ السر ورا كده بيقول في الآية 24، فلما مضى رسول، آية 24 إصحاح 7 من إنجيل معلمنا لوقا، بيقول كده: فلما مضى رسول يوحنا المعمدان كان باعت ناس للمسيح يقولوا له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ أنت هو المسيح الآتي ولا نستنى واحد تاني؟ فابتدأ يقول للجموع، ربنا يسوع بقى بيقول للجموع عن يوحنا المعمدان: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين في اللباس الفاخر والتنعم في قصور الملوك. بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ لاحظوا ان ربنا بيكرر كلمة ماذا خرجتم لتنظروا ديت كذا مرة. بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ نبيا؟ نعم اقول لكم وافضل من نبي. في الاول بيقول لهم، بيقول للناس: ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ قصبة تحركها الريح، انتوا عارفين البوص اللي بيطلع على شواطئ الانهار، البوص ده بيبقى له ورق كبير قوي طويل قوي، فلما الهواء يمر كده يعمل هيصة ودوشة اكنها حاجة عظيمة قوي، مع انها شوية قش. قصبة

ومطلعة قش والهواء بيحركها. فبيقول لنا سر عظمة يوحنا المعمدان انه ما كانش قصبة تحركها الريح. في ناس كتير قوي عيني بيسلموا نفسهم للريح. يعني ايه يسلموا نفسهم للريح؟ يعني اهو when you are in Rome do as Romans do. يعني زي ما الناس بتعمل نعمل. في ناس كده يبقوا قصبة تحركها الريح. لو قاعد في ناس بينكتوا بيقولوا كلام عيب يقول زيه. لو يلاقي ناس بتمشي وتقعد في الاماكن البطاله يروح يقعد معاه. ناس بيتكلموا كلام بطال يقول معاه. ناس بيروحوا الكنيسه يبقى متدين يبقى شكله متدين قوي. ناس بيسهروا ويلعبوا كوتشينه مش عارف بيلعبوها ازاي بفلوس ولا من غير يعمل زيه. قصبة تحركها الريح. قصبة تحركها الريح. لكن يوحنا المعمدان ما كانش قصبة تحركها الريح. يوحنا بيحب ربنا. يوحنا المعمدان بيحب ربنا من كل قلبه. فكان كلامه زي النار. كلامه زي النار. يعني النهاردة الصبح في انجيل باكر يقول الانجيل كده ان يوحنا المعمدان كان يقول للناس اللي بيقولوا يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي. كان بيكلمهم كلام صعب قوي ومع كده الناس بتحبه. الناس بتخرج. يوحنا المعمدان كان عايش في صحراء الاردن قرب نهر الاردن. كان عايش في الصحراء. وبمجرد الناس ما سمعت عنه وعن الكلام الصعب اللي هو بيقوله يا اولاد الافاعي وما شابه كانت الناس بتخرج بالالاف عشان تسمع كلام يوحنا المعمدان. النهارده احبائي لو نبص على يوحنا المعمدان كده نبص نلاقي ان ربنا يسوع يقول عنه هل خرجتم الى البريه لتنظروا قصبه تحركها الريح؟ لا. ما كانش يهاب وجه انسان لا كهنه ولا رؤساء كهنه ولا هيرودس نفسه ولا هيرودس الملك نفسه. ما كانش يهاب انسان ابدا يقول كلمه الله من غير ايه؟ من غير اتيكيت، من غير ذوق. بيقول كلمه ربنا كده في وش اي واحد زي المزمور ما بيقول كده تكلمت بكلامك قدام الملوك ولم اخزى حتى ان هيرودس ما هربش من لسان يوحنا المعمدان. هيرودس الملك. يوحنا المعمدان لما لقى هيرودس عاوز يجوز مرات اخوه قال له لا يحل لك. كان هيرودس ممكن يقطع رقبته ويخلص منه بس ما قدرش. يتقال عن هيرودس كده كان يهاب يوحنا لانه رجل بار وقديس. هيرودس الملك يهاب يخاف من يوحنا. يوحنا المعمدان لانه رجل بار وقديس. هل الناس بتبص لك على ان انت رجل بار وقديس؟ هل ولادك لما بيبصوا في وشك بيلاقوا انك انت رجل بار وقديس؟ عارفين لو احنا كده ما كناش نشتكي ابدا. العيال مش بيسمعوا الكلام ليه؟ اصل احنا كذا كذا.
مش هم اللي وحشين او هم اللي جيل بطال، لا ابدا. ما شافوش رجل بار وقديس عشان يحبوه ويخافوا منه. يوحنا المعمدان ما كانش قصبة تحركها الريح. كان يقولوا له بس يعني اتكلم بذوق شوي، اتكلم بذوق شوية، ما يبقاش كلامك كده زي الطوب، اتكلم بذوق شوية عشان رؤساء الكهنة ممكن يقتلوك. مفيش، كان لا يخاف وجه انسان، كان يقول الكلام بكل وضوح، ومع هذا كانت الالاف تخرج له للبرية، يخرجوا للصحراء عشان يشوفوا يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان محدش قدر ابدا يشتريه. في واحد تشتريه بالفلوس، وفي واحد تشتريه بالمراكز، وفي واحد الشيطان يشتريه بشهوات الجسد، وفي واحد العالم يشتريه بشهوات سائر الأشياء. حنا المعمدان ملوش في الكلام ده أبدا، ملوش في الكلام ده. يعرضوا عليه فلوس ما هوش محتاج، يعرضوا عليه مراكز ما هوش بتاع الكلام ده. الشيطان يعرض عليه شهوات الجسد، هو انسان بتول وطاهر وعايش في الصحراء، الكلام ده ما يأثرش فيه، زي ما بولس الرسول يقول كده، لاننا كل يوم نمات من اجلك. هو كل يوم بيموت من اجل الله، بيحب ربنا من قلبه، عشان كده ما كانش قصبة تحرك الريح. النقطة التانية اللي بيتكلم عنها ربنا يسوع، ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين هم في الثياب الناعمة في قصور الملوك. التيارات اللي كانت موجودة في الوقت ده في أورشليم، يعني كانت التيارات اللي بيمشي قدامها رؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة والناس الكبار بتوع المجتمع، ودولت كانوا يحبوا كده ان يلبسوا هدوم حلوة قوي ويعرضوا ثيابهم عشان الناس لما تقابلهم تقول لهم يا سيدي يا سيدي، يحبوا يعني كده الفشخرة يعني. يوحنا المعمدان كان يلبس وبر الإبل وعلى حقويه حزام أو منطقة من جلد، لابس هدوم خشنة جدا من وبر الإبل، ولابس حزام من الجلد على وسطه، ربط وسطه بحزام جلد. الثياب الناعمة، الثياب الناعمة تتكلم عن شهوات الجسد وتنعم الجسد. الانسان اللي بيحب التنعم، زي ما الانجيل يكلمنا ان كان في واحد غني كان يتنعم كل يوم ويلبس الحرير والقرمز والارجوان. الحرير يعني الناس اللي بيتنعموا، قال في الصيف يلبسوا حرير وفي الشتاء يلبسوا قطيف عشان تدفيهم شوي، فبيدوروا على التنعم. الناس اللي بيدوروا على التنعم يبقى بيدوروا على رأي الناس. اللي بيدوروا على الثياب الناعمة يبقوا بيدوروا على رأي الناس، مع ان دي حاجة مش مهمة، حاجة مش هتأثر على أبديتنا، أو كله كلام في الهوى، أو زي ما قال قصبة تحرك الريح، شوية كلام كده بيهش ويعمل دوشة حواليك ويقولك يعني أنت كويس، أنت لابس النهاردة كويس. الثياب الناعمة
تقول عن الناس اللي بيهتموا

الموضة والألوان والأشكال الجديدة في اللبس. الناس اللي بيتمنوا ان هم يناعموا الجسد بأكل وشرب وسهرات وغيره، قال الناس دولت بينسوا رأي ربنا او ما بيبقاش يهمهم قوي رأي ربنا، ما يهمهمش قوي، يهمهم رأي الناس. الثياب الناعمة كمان بما انها بتاخد الانسان في اتجاه الزينة وشهوات الجسد، يبقى بالتالي الانسان اللي بيدور على الثياب الناعمة او اللي بيدور ان هو ينعم جسده او يمتع جسده بشهوات سائر الاشياء، والصيف ده اروح اقضي اجازة فين، والمدة الجاية دي اروح اتفسح فين، واعمل ايه واسوي ايه عشان انبسط واغير جو. الناس اللي بتدور على الحاجات دي هتبصوا تلاقوا في الاخر بعد ما يعملوا كل حاجة برضو مش مبسوطين. بعد كل تنعم الجسد وكل التنعمات في كل اتجاه اللي بيعملوها برضو مش مبسوطين، يقول لك انا متضايق، انا اب فاشل، انا ام فاشلة، انا ما عرفتش ارب عيالي، انا مش عارف ايه. طب ما هو طبعا مدام الانسان بعيد عن خوف الله وتقوى الله، هيبص يلاقي في النهاية بيشتكي. مهما تنعم، مهما تلذذ، مهما اعطى لجسده كل ما يطلب والجسد ما بيشبعش، كل ما تديله يطلب اكتر. هم دولت اللي بيقول عنهم ربنا يسوع ماذا خرجتم لتنظروا، فانسانا لابسا ثيابا ناعمة هو ذا الذين هم في ثياب الملوك، هم في الثياب الناعمة في قصور الملوك. مع ان يوحنا المعمدان كان لبسه خشن جدا ومش مهندم ولا ذوق ولا في الوان حلوة ولا متناسقة ولا حاجة، لكن كانت الناس تخرج عشان تشوفه، عاوزين يشوفوا انسان الله، عاوزين يشوفوا واحد كده مختلف. الناس اللي في الثياب الناعمة موجودين في كل مكان، ممكن ايوه لما تشوفهم تبص كده، لكن حاجة كده متلفتش النظر، ممكن تعدي. لكن لو شفت انسان الله، واحد كده متناسق مترفع عن العالم وافكار العالم وشهوات العالم، هتبص تلاقي واحد مختلف. عشان كده الناس كانت تطلع تبص على يوحنا المعمدان. انجيلي كلمنا كمان عن التنعم، يقول اما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. المتنعمة قد ماتت وهي حية. الناس اللي بيجروا وراء مديح الاخرين، الناس اللي بيجروا وراء مديح الاخرين، ربنا بيقول لهم ماذا خرجتم لتنظروا. يوحنا في البرية كان زي ملاك الله، ملاك الله، واحد كده عايش يقول كلمة ربنا، واحد حاسس ان هو له رسالة وعمل، واحد له هدف، ما هواش قصبة تحركها الريح، ما بيمشيش مع اي اتجاه، لكن هدف واضح قدام عينينا. الحاجة اللي تلفت نظرنا كمان ان ربنا يكرر ماذا خرجتم لتنظروا دي 3 مرات. ليه؟ اكن ربنا بيسألني بيقول لي ماذا خرجت لتنظر؟ انت خرجت من بيتك وجيت الكنيسة ليه؟
هل عشان تتقابل مع المسيح؟ هل عشان تفرح بوجود المسيح في كنيسته؟ هل داخل بيت الملك المسيح عشان تتقابل معاه؟ ولا بيسألنا بيقولنا ماذا خرجتم لتنظروا؟ ليه خرجتم من بيتكم؟ ما كنتم مرتاحين والنوم الصبح بيبقى حلو قوي. في ناس بتيجي الكنيسة متأخر عشان النوم الصبح بيبقى جميل قوي. ماذا خرجتم لتنظروا؟ كنيسة تورينا مثل، ايه اللي نخرج نبصله؟ اثناسيوس الرسولي البطرك اتنفى 5 مرات من اجل الايمان، وفي اخر مرة كانوا ينفوه ويبهدلوه ويعملوا فيه عمايل صعب قوي، لكن ربنا كان بيحافظ عليه. وبعدين اخر مرة واحد من الملوك اللي نفوا اثناسيوس تحت ضغط الشعب وتحت ضغط الرؤساء اللي حوالين الملك، قالوا له لازم ترجع اثناسيوس. قال لهم طيب، فرح جايب مركب صغير كده، مركب صغير كده يعني مركب صغير ياخد 4 انفار مثلا، وحط اثناسيوس لوحده في المركب ده. المركب ديت لا ليها دفة ولا ليها شراع ولا ليها مقداف، ولا حط معاه في المركب شوية اكل ولا شوية مية. مركب ما فيهاش حاجة خالص، ونزلوا المركب دي في المية وسابوه. بقى يحصل ايه؟ قالوا احنا مش هنقتله لحسن الناس تهيج علينا، لكن نسيب وحوش البحر تاكله. ان ماتش من وحوش البحر هيموت من الجوع والعطش، ان ماتش من الجوع والعطش امواج البحر هتضرب تفضل تضرب في المركب حد لما تمراها ويغرق. المهم هيخلصوا منه باي طريق. لكن المركب مشيت في البحر الابيض المتوسط بعناية ربنا. ربنا كده اللي بيمشي المركب، بيمشيها بقوته، وبيحافظ على اثناسيوس كده بنعمته. ووصلت المركب اسكندرية، ما راحتش اي بلد تاني. مش المركب وصلت لبر ويعني اهو كويس، لا، المركب وصلت لمقر كرسي اثناسيوس الرسولي. وصلت اسكندرية مقر كرسي البطرك. بمجرد الناس ما سمعت ان اثناسيوس وصل على الشط في المركب، خرج اهل اسكندريه كلهم، الافات الافات الافات الافات، خرجت لتنظر اثناسيوس الرسولي. هو ده، هو ده اللي يستاهل ان احنا نبص عليه، هو ده اللي يستاهل نتعلم منه. انسان مضطهد ومطرود وعاوزين يتخلصوا منه، لكن نعمة ربنا بتحفظه. ما تخافش لما تلاقي انك مضطهد ومتضايق وكل الناس ضدك، حتى الرؤساء ضدك. ما تخافش، لان نعمة ربنا تحفظك اذا كنت ماشي في خوف الله. ماذا خرجتم لتنظروا؟ النهاردة ربنا بيسأل كل حد فينا، انت قبل ما تطلع من بيتك ايه هدفك؟ ايه هدفك في الحياة؟ ماذا خرجت لتنظر؟ هتقول لي اديني بشتغل عشان لقمة العيش.

كويس كويس، ايه اللي بيعجبك تاني؟ هل بيعجبك مديح الناس؟ هل بيعجبك السهرات اللي ما كانتش موجودة في مصر؟ ايه اللي بيعجبك في كندا؟ هل هي الحياة الجديدة؟ هل هي الأفكار الجديدة والمناظر الجديدة اللي انت بتشوفها حواليك؟ كل دي ملهاش قيمة، دي قصبة تحركها الريح، دي حاجة ملهاش قيمة، ما تأثرش على أبديتنا أبدا، ملهاش قيمة بالنسبة لأبديتنا أبدا، كل ده كلام فاضي. عشان كده ربنا بيسألك بيقولك ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ أإنسانا لابسا ثياب النعمة؟ هل بتفرح بالهدوم الشيك اللي موجودة هنا والموضات اللي بتتغير كل شوية أشكال وألوان؟ عشان كده يجي كده بقى يقول لنا إيه؟ ماذا خرجتم لتنظروا؟ النبيا؟ نعم أقول لكم وأعظم من نبي. ماذا خرجتم لتنظروا؟ النبيا؟ وأعظم من نبي. ده مين اللي بيتكلم؟ ده ربنا يسوع اللي له كل المجد وكل الكرامة يقول عن يوحنا المعمدان أعظم من نبي. الأنبياء في العهد القديم، أنبياء العهد القديم كلهم ابتداء من موسى كانوا بيشاوروا على المسيح وبيتنبأوا عن المسيح، أما يوحنا المعمدان مش بيقول لهم المسيح هيجي. يعني موسى كان بيقول للشعب إسرائيل يقيم لكم الرب إلهنا نبيا مثلي له تسمعون، والإنسان اللي ما يسمعش لكلام هذا النبي يقطع من شعبه. كان بيتكلم عن المسيح. في ناس كتير أخذوا كرامة في العهد القديم، يعني مثلا أبونا إبراهيم ربنا قال له أقسمت بذاتي أني بالبركة أباركك وبالكسرة أكسر نسلك، لما ربنا طلب من إبراهيم أن يقدم إسحاق ذبيحة قال له حاضر، فربنا اداله بركة كبيرة قوي. موسى ربنا قال عنه مش زي بقية الأنبياء، لكن كما يكلم الإنسان صاحبه يكلم الله موسى، وكان موسى يعتبر أعظم أنبياء العهد القديم. داود ربنا شهد عنه وقال وجدت قلب داود عبدي حسب قلبي، وبعدين يجي يوحنا يقول أعظم من نبي. أعظم من دول كلهم يا رب؟ أيوة أعظم من دول كلهم، أعظم من دول كلهم، لأن هو ولا قصبة تحركها الريح ولا هو من اللي بيلبسوا الثياب الناعمة أو اللي بيشتهوا تناعمات الجسد. الكلمة اللي قالها ربنا يسوع ديت أنبيا ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا، أنبيا بل أعظم من نبي، دي معناها إيه كمان؟ دي تقول لنا إن ربنا يسوع بيتكلم عن أنبياء العهد القديم ويعترف بيهم. ربنا يسوع بيشهد أو بياخد شاهد من نبوات العهد القديم إنها صادقة، كل النبوات لأنها مكتوبة زي ما قال الإنجيل كده، لأن الكتاب كله موحى به من الله،
كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لأن في ناس دلوقتي في كنايس كبيرة قوي دلوقتي بتقول عن العهد القديم ده، ده ليجند، ده حكايات أطفال كده، أو حكايات خيالية، حكايات خيالية. لا، مش حكايات خيالية. ربنا يسوع بيقول: ماذا خرجتم لتنظروا أنبيا؟ لأن الأنبياء في العهد القديم كانوا بيشاوروا لهم ان المسيح قرب يجي، المسيح قرب يجي، المسيح جاي بعد شويه. وبعدين يوحنا المعمدان يقف وسط الشعب الاسرائيلي ويقول لهم ايه؟ هو ذا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله، هو ذا كائن في وسطكم الذي لستم تعرفونه. الناس ما كانتش عارفه ان المسيح هو المسيح الآتي، هو ابن الله المتجسد، ما كانوش عارفين. وفي ناس كتير كده كانوا يبصوا على يوحنا المعمدان ويقولوا ده انسان مبهدل كده وزي المتشردين كده، وكلم كلام ما فيهوش ذوق ولا ادب، ده ايه ده؟ ده حاجة وحشة قوي. ما كانوش يعرفوا ان هو اعظم من نبي. في ناس كتير في حياتهم ربنا بيضلل عليهم كده، ما يخليش حد يعرف عنهم ان دول ناس قديسين عايشين في وسطنا، زي البابا كرولوس. ياما الناس بهدلته، ياما الاسقفة بهدلوه، ياما الدولة بهدلته، ياما اتبهدل انبا كرولوس في حياته. محدش كان يعرف انه راجل بار وقديس، محدش، غير بعد ما مات. يوحنا المعمدان كان كده، محدش يعرف عنه انه رجل وبار وقديس، رغم ان المسيح اتكلم عنه وقال انه لم يقم في مواليد النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان. ربنا يسوع نفسه قليلين قوي اللي كانوا يعرفوا ان هو ابن الله. حتى بطرس اللي شهد عن المسيح وقال له انت هو المسيح ابن الله، رجع في ليلة الصليب انكره، ما كانوش متأكدين. لكن مش المهم رأي الناس، ما تهتمش كتير برأي الناس، ما تهتمش كتير بالقصبة التي تحركها الريح، او ما تهتمش بالثياب الناعمة، لكن اهتم ان يكون لك رسالة، وان انت يكون لك عمل. عشان كده ربنا يسوع يقول عن يوحنا: ها انا ارسل امام وجهك ملاكي. ان الآية ديت او النبوة ديت جت في سفر ملاخي عن يوحنا المعمدان. وزي ما بقول لكم كده، اكن ربنا بيشاور على انبياء العهد القديم وبيعترف بيهم ان هم انبياء، وان دول مرسلين من الله، ونبواتهم او النبوات اللي هم كتبوها مكتوبة بالروح القدس. ها انا ارسل قدام وجهك ملاكي، لسر عظمة يوحنا المعمدان. ما هوش قصبة تحرك الريح، لا يهتم بالثياب الناعمة، عشان كده اصبح انسان أعلى من العالم. زي ما القديس أغسطينوس قال: وضعت قدمي على قمة العالم، عندما أصبحت لا أشتهي شيء ولا أخاف شيء. النهاردة إحنا بنخاف من كلمة، لما حد يقول عليا كلمة جرحة كده بزعل قوي وبتخانق، وإزاي الناس تتكلم على بعض وبتوع الكنيسة يتكلموا على بعض ويقولوا الكلام الجارح ده، احنا مش واخدين بالنا احنا بنعمل في المسيح اكتر من كده. انت بتزعل عشان الناس بيقولوا عليك كلام جرح او بيتكلموا عليك، وانت بتجرح في المسيح كل يوم؟ تزعل لما الناس تجرح فيك؟ حنا المعمدان له رسالة يهيئ الطريق قدام المسيح. هل انت بتهيئ الطريق قدام المسيح؟ هل انت بتصلي من اجل الناس اللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش؟
عشان الشيطان

يسيبهم في حالهم شوية من غير حرب؟ هل انت بتهيأ الطريق قدام المسيح؟ يعني لما الحرب تهبط عن الناس شوية يوم الناس تبتدي تفكر في المسيح. هل انت مثل كويس قدام اولادك بتهيأ الطريق قدام اولادك؟ هل انت مثل كويس قدام اولادك تهيئ طريق الله

قدام المسيح في قلوب الآخرين. الناس كده يستغربوا ازاي جيراننا دول عايشين عيشة حلوة كده، ده لازم إلههم عظيم يبقى بيهيئه. يبقى لما انت تعيش بالطريقة ديت يبقى انت بتهيئ الطريق، تهيئ طريق المسيح قدام الآخرين. يا ريت أحبائي النهاردة نتعلم من يوحنا المعمدان، مع ان الامكانيات اللي انت اخدتها اعظم اعظم بكتير من الامكانيات اللي خدها يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان ما كانش متعمد زيك، كانش واخد الروح القدس زيك. ايوه هو سجد، ايوه هو سجد للمسيح في بطن امه لما الروح القدس هزه كده، وجود المسيح هزه كده لما الست العذراء زارت الصابات والمسيح في بطنها. يوحنا سجد للمسيح في بطن امه لما امتلأت بالروح القدس، لكن ما كانش واخد المعمودية زيك، كان واخد الروح القدس زي الانبياء والملوك اللي بيحل عليهم فترة معينة وبعدين يسيبهم. لكن انت اصبحت مسكن للروح القدس، امكانيات اللي انت اخدتها اعظم من امكانيات يوحنا المعمدان. عشان كده ربنا يسوع يقول الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه، لكنه بيشاور على كل حد فيكم ويقول انت اعظم من يوحنا المعمدان. الامكانيات اللي عندك تخليك اعظم من يوحنا المعمدان. الاصغر في ملكوت السماوات اعظم من يوحنا المعمدان. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.

كان معنا ليقل إسرائيل: لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

0: ويختار الرب قداسة بابا شنودة الثالث ليكون خليفة لماري ماركوس على كرسي الإسكندرية.
1: وبدأت الكنيسة مرحلة جديدة في تاريخها، وازدهرت حركة التعليم في الكنيسة بدءا بمدارس الأحد، مرورا بالمعاهد الدينية والكلية الإكليريكية وخدمة بلاد المهجر. وتنتشر الأديرة القبطية في أنحاء العالم، وتكثر اللقاءات المسكونية.
0: وسوف تبقى الكنيسة صامدة قوية على مر الأزمان، تبث نورها وتعليمها في كل مكان. فقد شهد لها المسيح قائلا: إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليل يا ليل يا خن فرعون من بيوت نمشير ينبي بنغمة اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

أحنو نفسي حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماء.

نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبذل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا.

هو يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي، واصغي إلى صوت تضرعي. في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء، أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالرحمة.

ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفي ما دين كائن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشب وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دروك سباتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

عيون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض المئتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: دار أنتم تقدم سيرة حياة القديسين الأمير طوادروس المشرقي والأمير إقليدوس الفرسي، مراجعة نيافة الحبر الجليل الأنبا برسوم أسقف ديروت وصنبور.
1: سيد الملك أوهيس ملك أنطاكيا العظيم.
2: خير يا وزير.
1: خير يا مولاي، خير كتير. في رسول جه ومعه هدية عظيمة.
2: من مين الهدية دي؟
1: من واحد اسمه إبطلماوس من طرسوس.
2: أنا معرفش حد بالاسم ده، وعبارة عن إيه الهدية دي؟
1: انطار ذهب يا مولاي، انطار بالتمام والكمال.
2: ياه، اللي هادي هدية بالشكل ده أكيد غني، غني غنى ملوش حد. مين إبطلماوس ده وزير؟
1: ده يا مولاي من عيلة غنية جدا في طرسوس، بتنتمي لسمار الصالح.
2: أنا عارف سمار، سمار ده التاجر اللي كان دايما بيجيب لنا التحف، ده كان غني جدا. وبطلماوس ده بقى يبقى له ايه؟
1: ده ابنه يا مولاي.
2: يمكن ابنه الوحيد، عشان كده ورث كل ممتلكاته، والا ما كانش هادي بانطار ذهب.
1: لا يا مولاي، التاجر سمار ساب اخين واخت، الولدين بطلماوس وسوتيرياخوس، والبنت مرسى.
2: لكن برضو انا مش قادر افهم ايه سبب الهدية دي.
1: الحكاية يا مولاي إن الأخوات التلاتة اختلفوا في تقسيم المراس، فقرروا يسيبوا طرسوس وييجوا هنا أنطاكيا علشان جلالتك يعني تفصل بينهم.
2: كده أنا فهمت بقى. لكن دول من عيلة طيبة، وأبوهم كان راجل صالح، عشان كده أنا مش عاوز يكون فيه خلاف بينهم أبدا.
1: اللي تشوفه جلالتك تنفذه يا مولاي.
2: عيلة بالأصل والكرم ده تبقى أنسب عيلة تقرب من الملك، عشان كده أنا قررت أستدعيهم عندي في القصر. وتأكد يا وزير إنك تستقبلهم استقبال حافل.
1: أمر جلالة الملك.

0: الحقيقة أنا كنت معجب بيكم قوي قبل ما أشوفكم، كفاية أنكم مولاد ثمار الرجل البار، لكن لما شفتكم زاد إعجابي بيكم وتأكدت ثقتي في كرم أخلاقكم.
1: شكرا يا مولاي، جلالتك بتثبت لينا أننا كنا على حق لما اخترناك أنا وأخويا عشان نلجأ ليك زي والدنا.
0: وأنا كمان فرحان بيكم قوي زي أولادي بالظبط، عشان كده أنا قررت أديلك يا أبطال ماوس بنتي تكون عروستك، وكمان هعينك وزير.
1: ده شرف كبير يا مولاي وكرم يليق بالملوك.
0: وانت يا سيوترياخوس، اعجابي باخلاقك وتواضعك ملوش حدود.
2: اشكرك يا مولاي على تقديرك اللي انا مستحقوش.
0: مش قلتلك متواضع؟ شفت يا وزير؟
3: الحقيقة يا مولاي هما الاتنين من وقت ما وصلوا المملكة وكل الناس بتحبهم واكبروا الكل على احترامهم وانا اولهم.
2: ده شرف لينا يا سيدي الوزير.
0: جميل جميل، شوف بقى يا سوترياخوس، أنا قررت أني أجوزك صوفيا بنت أخويا، هي كمان متواضعة زيك بالظبط، وأنا بقى بعتبرها زي بنتي.
2: ده كرم كبير منك يا مولاي.
3: اختيار موفق يا مولاي.
1: جلالتك حسستنا أن والدنا لسه عايش.
0: طبعا طبعا، وعشان تتأكد أنا قررت أنكم تعيشوا معايا في القصر الملكي، ولما تتحركوا لازم تركبوا المركبة الملكية، واللي يكرمكم يبقى أكرمني، واللي يهنكم يبقى بيهني أنا.
2: الحقيقة إحنا مش عارفين نقول لجلالتك إيه.
0: المفروض تقولولي مبروك.
1: إحنا اللي مبارك لجلالتك؟
0: أيوة طبعا، أنتوا كل واحد فيكم أخد عروسة، لكن أنا بقى جالي 3 ولاد عالجاهز.

0: ابنك كلوديوس ربنا يخليهم ويحافظ عليهم.
1: الظاهر ان هم هيكونوا ولاد مباركين
0: باذن المسيح. كفايه ان سيدنا البطرك لما قدمهم قدام المذبح شاف على جبين كل واحد منهم اول حرف من اسمه،
1: ودي علامه على ان ربنا هو اللي الهمه بالاسماء دي.
0: وكمان الصوت اللي سمعه سيدنا،
1: الصوت القوي اللي جه من السماء،
0: ايوه اللي قال توباك يا توادروس المشرقي واقلوديوس الفارسي،
1: كل ده خلى

0: نفسي نحتفل بيهم مدة أطول.
1: أكتر من 27 يوم؟ ده احنا احتفلنا بيهم أكتر من الأمرة.
0: أنا مبسوط إننا كتبنا أساميهم على أبواب المدينة. شكلهم كان جميل لما علقنا في رقبتهم الذهب، شكلهم ولاد ملوك.
1: المهم يبقوا ولاد ربنا. أنا أكتر حاجة سعيد بيها إننا عملنا ولائم لكل أهل المدينة، من أكبر واحد لأصغر وأفقر واحد. حاسس إن وصول ولادنا للدنيا كان سبب فرح لكل أهل المدينة، مش لينا إحنا بس.
0: أنا هخلي الخدم كل مهمتهم إنهم ياخدوا بالهم من إقلاديوس وتوادروس، وكمان هبني لهم مدرسة خصوصي.
1: وكمان مهم قوي زي ما هنوديهم المدرسة اللي هيغزوا فيها عقلهم، نحافظ على إنهم يروحوا المدرسة اللي هتغذي روحهم، الكنيسة.

0: اهلا اهلا بالامير توادروس الصغير. ايه ده، انا شايفك فرحان يعني.
1: طبعا يا والدي،
0: ويا ترى فرحان عشان رحت الكنيسه مع صاحبك وحبيبك اقلوديوس، ولا عشان رحت في العربيه الملكيه؟
1: لا مش ده السبب.
0: يبقى عشان الناس كانوا باصين عليكم وكانوا زي العاده بيرموا عليكم الورد تعبيرا عن حبهم ليكم.
1: برضو لا،
0: حيرتني يا بس عرفت، انت فرحان عشان قعدت انت واقلوديوس على الكراسي اللي عملناها لكم في الكنيسه اللي معموله من ذهب وفضه.
1: برضو لا.
0: وبعدين بقى خلاص انا مش عارف الحل، ممكن بقى تقول لي انت فرحان ليه؟
1: انا فرحان عشان سبب تاني خالص.
0: ايه هو؟
1: انا فرحان عشان ربنا يسوع فرحان.
0: وعرفت منين بقى ان ربنا يسوع فرحان؟
1: ابونا في الكنيسة قال لنا كده،
0: قال لكم ايه؟
1: فرحتم قائلين الى بيت ربنا سعى.
0: يا حبيبي، يعني كل اللي حواليك ده ما كانش مهم عندك، واهتميت بس بانك تفرح ربنا.
1: طبعا يا والدي،
0: ربنا يا ابني يباركك ويخليك دايما سبب فرح وبركة لينا كلنا.

0: بعد إذن مولاي الملك.
1: مولاك الملك؟
0: أيوة طبعا، مش بعد وفاة الملك أوهيوس بقيت أنت الملك؟
1: أيوة، بس أنت وزيري واللي بتدبر كل شؤون المملكة، وقبل كده أنت أخويا.
0: أخوك الصغير.
1: طيب اتفضل يا جناب الوزير، جاي تعرض إيه على أخوك الكبير؟
0: رومانوس التاجر.
1: أيوة أعرفه، ده تاجر غني جدا وأصله كويس،
0: وكمان عنده شجاعة وأخلاقه كريمة.
1: وانت جاي دلوقتي علشان تمدحلي في أخلاق رومانوس؟
0: لا، أنا كان عندي اقتراح إننا نخليه في مقدمة الجيش كقائد لي.
1: طالما انت شايف كده إنه أكفأ يعني، فأنا موافق.
0: وعندي اقتراح تاني.
1: إيه هو؟
0: كنت بقترح إن شخص بالصفات دي يكون جدير بإننا نجوزه أختنا مرسى.
1: إذا كان زي ما انت بتقول من أصل كويس وشجاع على خلق، يبقى ليه لأ؟ ربنا يدبر خير، أنا موافق.
0: أنا متشكر جدا يا مولاي.
1: مولاك تاني؟ أما لو ما كانش بنتكلم في حاجات عائلية يا أخي.
0: ربنا يديم المحبة بينا.
1: تعرف يا ستير، أنا بحاول أستفيد في علاقتي بيك من تودروس وإقلاديوس.
0: لكن دول عندهم 5 سنين.
1: أيوة، لكن الحب اللي بينهم يفوق سنهم. كل ما أبص لهم أصلي ربنا أن يحافظ عليهم، وأن علاقتي بيك تبقى زي علاقتهم ببعض، وأتمنى أنك تنسخ خلافاتي معاك على ميراث والدنا.
0: ياه، أنت لسه فاكر؟ ده موضوع بقاله سنين. الخلافات بتزول، اللي بيفضل هو المحبة، زي ما قال بولس الرسول، المحبة لا تسقط أبدا.
2: نعم يا سيدنا البطرك.
3: تعال يا تدرس يا ابني، عاوزك تعرف حاجة مهمة.
2: خير يا سيدنا.
3: شوف يا ابونا تدرس، الأمير تودروس المشرقي والأمير إقلاديوس
2: مالهم يا سيدنا؟
3: اسمهم حيكون مشهور في كل الأرض، وحيكونوا أبطال.
2: همطاني يا سيدنا، أكيد قداستك شفت رؤية بكده.
3: أيوة يا ابني، شفتهم في الكنيسة لوحدهم قاعدين على كراسيهم الذهبية، وفجأة
4: السلام ليك يا تودروس المحبوب، خد السيف ده من إيدي وخليك قوي وشجاع. أنا ميخائيل رئيس جند الرهب.

0: أتك من السيد المسيح، وهكون معاك وأويك، وهتغلب أعدائك وتكون زي أفنار وأقياس أبطال إسرائيل، وهتكون عالي القامة والمقام.
1: أشكرك يا رب على عطفك عليا وكرمك مع شخص الضعيف. أشكرك يا ملاك مخيل، يا ملاك الرب، على حرستك ليا. هفضل يا رب أصلي لك طول عمري، وأقول مع بولس الرسول: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه على يميني لكي لا أتزعزع. لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء.
2: سلام يا أمير غديوس، أنا غبريال ملاك رب المجد. شايف سيف النار اللي في إيدي ده؟ هيكون ليك، وبالسيف ده هتغلب جيوش الفرس، وأنا دايما هكون معاك، وهتكون دايما مع حبيبك توادروس في العالم في أورشليم السمائية.
3: شكرا لسيدي يسوع المسيح، شكرا يا رب إنك اهتميت بنفس عبدك وخلتني أقول: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك.
4: يا دي رؤية جميلة فعلا يا سيدنا.
5: عظيمة يا تحنناتك يا رب الجنود، عين لكل واحد منهم ملاك حارس. الأميرين دول هيكون ليهم شأن كبير، وهيكون مدحهم على لسان كل الناس في حياتهم وبعد انتقالهم والآخر الزمان.

0: شوف بقى يا كلاديوس يا ابني، وانت يا تهدروس يا ابن اخويا.
1: افندم يا مولاي.
2: امرك يا والدي.
0: اتكلم انت يا سوتير.
3: الحقيقة يا ولادي، جلالة الملك وانا شايفين انكم كبرتوا وبقيتوا أمرا وفرسان، وان الاوان بقى.
1: ان الاوان لايه يا ولدي؟
0: اننا نفرح بيكم، قصدي اننا نجوزكم.
3: وجلالة الملك كان عنده اقتراح يأكد علاقة الأخوة والمحبة اللي بيننا، وهو ان الامير إقلوديوس يتجوز اختك يا تودروس.
0: وانت يا تودروس تتجوز بنتي اخت إقلوديوس حبيبك.
1: ده شرف كبير ليا يا جلالة الملك. لكن
3: ايه؟ انت هتزعلني منك ولا ايه يا تودروس؟
2: احنا مش ممكن نزعلكم ابدا، بس يا والدي.
0: انت كمان يا إقلوديوس؟ فيه يا اولاد اتكلموا.
1: الحقيقة يا مولاي، احنا لينا رغبة اننا نعيش حياة البتولية والطهارة.
2: احنا عاوزين حياتنا تبقى للعبادة والخدمة وبس.
3: الله، وهو الجواز يمنع يا ابني العبادة ولا الخدمة ولا الطهارة؟
0: انا عارف ان سلوككم كله بيدل على عفة وتواضع، وبيوصلني دايما اخبار انكم بعاد دايما عن حياة اللهو والعبس.
3: دول حتى يا مولاي ما بيردوش ينزلوا للسباحة عشان محدش يشوف جسمهم، وكل اهتمامهم بالفقراء والجياع اللي في المدينة.
0: كل ده كويس، لكن انا شايف ان ده ما يمنعش الجواز، ولا ايه يا اولاد؟
1: يا مولاي، بولس الرسول قال: اما الشهوات الشبابية فاهرب منها، واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. العالم وشهواته هتزول، أما اللي بيصنع مشيئة الله هو ده اللي بيفضل للأبد.
2: وداود النبي قال: أما أنا فبكمالي أسلك. إحنا مرتاحين لحياة الوحدة والصوم، ومفيش أشهى من قراية الكتاب المقدس والصلاة بالمزامير.
0: الظاهر أنكم واخدين قراركم
3: ومصرين عليه كمان.
0: طالما دي إرادتكم يا أولاد، أنا ما أقدرش أجبركم على شيء أنتم مش عاوزينه. خدوا الطريق اللي اخترتوه.
3: أنا سعيد إن أنتوا اخترتوا طريق البتولية. إحنا كنا حاسين من وقت ولادتكم إنكوا حتكونوا أولاد مباركين، وأنا حاسس إنكوا حتكونوا فخر لكل بلاد الروم، وخصوصاً إن أنتوا الاتنين فرسان وأبطال ومحاربين عظام.
1: أشكرك على ثقتك دي يا والدي.
2: بمشيئة رب المجد هنكون دايماً عند حسن ظنكم.

ياه، ايه الملل ده؟ بقالي 40 يوم قاعد على شط نهر طانوفيس مستني جيش الروم يهجم على جيش الفرس. ما تهجموا، قاعدين كده ليه؟ هو مش الملك بتاعكو وعدكو ان كل الغنايم اللي هتاخدوها من المعركة هتكون ليكو؟ طب اهجموا انتوا. طيب زارنكو عايزين تطلعوني شطان خايب، انا عاوز دم. حالة السلام دي معصباني، ده انا طالع عيني لحد ما خليت الفرس ينهبوا سفن الروم، وبعدين قعدت اوز الروم علشان يعلنوا الحرب، يقوم كل جيش يجي عند ضفة النهر هنا ويريح. لا، انا مش عاجبني الكلام ده، ده انا حتى ابقى شطان كسلان لو قعدت كده وسبت البشر قاعدين في سلام. الحكاية محتاجة شوية حركة.

0: مولاي العظيم ملك الفرس، في رسول عاوز يقابل جلالتك شخصيا.
1: مالش عاوز ايه؟
0: قال عنده اخبار مهمه عن الحرب مع الروم يا مولاي.
1: طيب خليه يدخل بسرعه.
2: سيدي الملك العظيم وسيد ملوك الارض،
1: انا عرفت ان عندك اخبار مهمه عن الحرب مع الروم.
2: مش عاوز اسمع اسمهم يا مولاي، دول كفره كفره، وملكهم يا مولاي طول الوقت بيسخر مننا ومن آلهتنا العظيمة الشمس والقمر والنار.
1: باين عليك مخلص جدا. اقعد يا ابني واحكي، انت عرفت منين انهم بيسخروا من الآلهة بتاعتنا؟
2: انا كنت هناك يا مولاي متخفي، وشفت وسمعت كل حاجة وعرفت كل خططهم واللي ناويين عليه بالتفصيل.
1: انت لك عندي مكافأة كبيرة قوي لشجاعتك والإخلاصك.
2: مكافئتي يا مولاي انك تقضي على أعدائنا الروم.
1: احكيلي خطتهم ايه؟ ناويين على ايه؟
2: ملكهم يا مولاي جهز جيوشه علشان ينهب بلاد الفرس وياخد اموالها وكنوزها، وانا سمعته بيقول انه مش هيرتاح الا لما يخلي بلاد الفرس خراب وياخد من جلالتك الملك.
1: بقى هو قال كده؟
2: واكتر يا مولاي اكتر، وانا لاني عارف انهم كفرة جيت وعديت الاهوال علشان احذرك يا مولاي وانصحك انك لازم تقضي عليهم، وباسرع وقت ممكن. اسرع وقت ممكن لحسن اتخنقت قوي.
1: يعني تنصح بايه؟
2: انصح ان مولاي يدي اوامره للجيوش اللي عند نهر تنوفيس بالهجوم فورا، لانكم لو ما فاجئتهمش هم ممكن يفاجئوكم، وخصوصا ان عندهم فرسان شباب واقوياء زي توادرس اللي يقدر يهزم جيش بحاله، وكمان اقليديوس ابن ملك الروم اللي معروف بشجاعته وقوته. علشان كده يا مولاي لازم تاخد المبادره وتفاجئهم.
1: يا حارس.
0: امر مولاي.
1: ابعتوا حالا لجيوشنا، بلغوهم اوامري بالهجوم على جيش الروم، ما يرجعوش إلا بعد ما يقتلوا آخر جندي روماني. وانت، أنا مش عارف أشكرك إزاي.
2: العفو يا مولاي، العفو. أنا بعمل واجبي مش أكتر.

ايوه كده، بس انا عاوز اكتر بقى. حلو، حلو قوي، حلو كده، حلو. اول يوم مات من الفريقين 10,000، وتاني يوم 21,000. هايل هايل، بس انا نفسي بقى النهارده العدد يزيد شويه. عاوزين رقم يفرح، رقم يفرح كده، على الاقل علشان التعب اللي تعبته. رحله طويله الملك الفرس، ورحله تانية الملك الروم، واضطريت اقول له نفس الكلام وفضلت اقويه على الفرس. معلش معلش، ما هو الشيطان مننا لازم يتعب. معلش، كله بيهون لما الشيطان مننا بيشوف حد من ولاد آدم رايح للهلاك. كل التعب ده بيروح وبيهون. أي شطار، شطار يا حبايب، عاوز دم أكتر. لا يا راجل يا راجل، دي طعنة، دي طعنة بزمة. إيه ده، إيه اللي أنا شايفه ده؟ جنود الروم بيقربوا من ابن ملك الفرس. يا يا يا، دول حوطوه. هايل، يا ترى مين الشاطر بقى اللي هيطير رقبته؟ يا خسارة، دول أخدوا منه سلاحه، الظاهر ناويين ياخدوه أسير. يا مش مشكلة، كويس كويس، ده هيضايق جيش الفرس ويخليهم ينتقموا. طب ما في بني آدمين كويسين اهو بيساعدوا الشيطان. هايل هايل، ها يلا أكتر أكتر، عاوز حماس حماس.

0: شفت اللي حصل لنا؟ الروم بهدلونا.
1: مش مهم الهزيمة، الحرب مكسب وخسارة. مصيبة ان هم اخدوا ابن الملك اسير. هنرجع للملك ازاي من غير ابن كراتور؟
0: احنا نبقى منستحقش نكون جنود في جيش الفرس ولا اي جيش تاني لو رضينا بالهزيمة دي.
1: بقولك ايه، احنا لازم نرجع ونحارب لحد ما نرجع ابن الملك، او لحد ما نموت حتى، لاننا لو رجعنا من غيره الملك بتاعنا هو اللي هيموتنا بايديه.
0: طالما كلها موتة يبقى احسن نموت في ميدان المعركة. بص، اقليدوس ابن ملك الروم هناك اهو جنب ضفة النهر، تعال نجمع الجنود ونهجم عليه.
1: ايوه، دي فرصة هايلة. بس بقولك ايه، وطي صوتك، هم فاكرين

0: مولاي ملك الفرس المعظم.
1: ايه طمنوني، ايه اخبار المعركة؟ خلصتوا عليهم؟ هزمتوا جيش الروم؟
2: في اخر جولة يا مولاي قتلنا منهم 5000.
1: عظيم عظيم.
0: مولاي احنا عندنا خبرين، واحد كويس وواحد سيء.
1: قلقتوني، في ايه؟ اتكلم، هي فزورة ولا ايه؟
2: الحقيقة يا مولاي.
1: اتكلم.
0: الامير اكراتور ابن جلالتك الروم اخدوه اسير.
1: بتقول ايه؟
2: بس احنا اخدنا اقليدوس ابن ملك الروم اسير.
1: هو فين؟ استدعوا رئيس الكهنة.
0: اهو يا مولاي.
1: انت ابن ملك الروم وقائد جيشهم؟
3: انا كنت امير ورئيس جند، دلوقتي انا اسير.
1: انت زعلان عشان بقيت عبد عندي؟
3: اسمح لي يا جلالة الملك، انا اسير عندك لكن مش ممكن اكون عبد الا لحد واحد، ربي وإلهي يسوع المسيح.
4: التحية لمولاي الملك اللي الآلهة دايما بتحفظه.
1: جيت في وقتك يا كبير الكهنة، العبد ده بيتجرأ وبيذكر إلهه قدامي.
3: قلت لك أنا مش عبد ليك ولا لأي إنسان، أنا ملك لإلهي العظيم اللي خلقني وخلقك وخلق العالم.
1: أنت بتتحداني؟ قسما بكل الآلهة العظيمة لقتلك. هوش في غليلي من ملك الروم اللي أخد ابني الحبيب إكراتور أسير عنده.
4: مولاي الملك، أنا رأيي إن الشاب ده ناخده نقدمه قربان للآلهة عشان ترضى عن جلالتك وتحافظ لك على ابنك اللي عندهم.
5: في إيه يا جلالة الملك؟ سمعك بتتكلم بحدة وبصوت عالي.
1: تعالي يا جلالة الملكة، ابننا أخدوه أسير لكن جيشنا أخد الكافر ده ابن ملك الروم أسير بداله.
5: وهتعمل إيه دلوقتي؟
1: هقتله بعد ما عذبه واشفي غليلي.
4: أنا قلت نقدمه قربان للآلهة.
1: شايفك واقف ساكت وهادي زي ما يكون مش همك القتل ولا التعذيب.
3: أنا دايما بتطمن بربي يسوع وإلهي، لأنه في كتابنا المقدس مكتوب: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده.
5: ده باين عليه شجاع، غير أن شكله جميل، أكيد أمه حزينة جدا عليه.
1: يعني عاوز تفهمني أنك مش خايف من الموت؟ ده مفهوم طبعا، لأنك مقاتل ومتوقع أنك ممكن تموت في أي وقت، لكن مش خايف من التعذيب؟ من الألم؟
3: فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. أنتم ممكن تخافوا لأنكم بعيد عن ربنا، لكن أنا مؤمن بإني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
4: ياه، ده زودها خالص. أنا بقول نقدمه قربان الآلهة.
5: لا يا مولاي، لأنك لو قتلته ملك الروم هيقتل ابننا وهيبقى عنده حق، لأننا بدأنا بقتل ابنه ونتحرم وقتها من إكراتور.
1: يعني أسيبه عايش وأنا قلبي محروق على ابني؟
5: لا، إحنا نستنى، إذا رجع لنا ابننا إحنا كمان نسيب ابنه وكمان نجوزه بنتنا، لأنه فارس وأمير بصحيح، وقتها بدل الحرب هيكون في بيننا سلام ونسب.
2: مولاي أنت موافق على الكلام ده؟
1: أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أحافظ على حياة ابني. خدوا الأسير إقلاديوس، اتحفظوا عليه في أوضة قريبة مني وعاملوه كويس، يمكن يكون فيه أمل وابني يرجع لي.
5: شكرا يا جلالة الملك، وأنا هشرف على تنفيذ أمرك بنفسي.

أشكرك يا رب يسوع إنك بتديني فرصة إني أشترك معك في الألم والضيقات، لكن يا رب أرجوك أرجوك تعزي أمي وأبويا وصديقي تودروس، كلهم وحشوني جدا. أرجوك يا رب أرجوك اديني فرصة أبلغهم إني بخير، لكن أنا دايما مطمن بيك يا رب، لأن لك المجد والملك والقوة إلى الأبد. آمين.

0: الشاب ده فيه قوة عجيبة، أسير ومهدد بالموت ومع كده عنده شجاعة وقوة نادرين. ياه، جاي منين النور القوي ده؟ ده زي ما يكون في نار مولعة فوق راس أقلاديوس. إيه ده؟
1: السلام لك يا أقلاديوس، أنا غبريال ملاك الرب وحارسك الأمين. ما تخافش من أعوان الشر، لأن معك ملك الملوك. صديقك وحبيبك توادروس هيجي هنا علشان ينقذك، وانتوا الاتنين هتكونوا معروفين جدا في البلاد دي، وهيخاف منكم شعبها. سلام ربنا يسوع المسيح معك، واسمه القدوس هو حصنك للأبد.
0: مولاي مولاي.
2: مالك شكلك مرعوبة كده ليه؟
0: شفت منظر عجيب، شفت فوق راس أقلاديوس نار وكائن من نور، أكيد ده إله الروم جه عشان ينقذه. أنا خايفة لا يموتنا.
2: يا حارس هات أقلاديوس بسرعة.
3: أمر مولاي.
0: أنا رأيي إنك تخليه يبعت رسالة لأهله يطمنهم عليه ويقول لهم إنه في أحسن حال، يمكن ده يخليهم يعاملوا ابننا نفس المعاملة.
2: فكرة كويسة.
3: السجين كلاوديوس يا مولاي.
2: مين من الآلهة بتاعتكم ظهر لك وكان عاوز يحرقنا بالنار؟
4: إحنا مفيش عندنا آلهة، إحنا بنعبد إله واحد، ومفيش حد كان عاوز يحرقكم بالنار ولا حاجة.
0: أنا شفته بنفسي طاير فوق راسك وحواليه نار وجسمه من نور.
2: يمكن يكون ده توادروس المشرقي.
4: وجناب الملك يعرف توادروس المشرقي؟
2: من يوم ما جيت عندنا وأنا بسمع صوت بيقول لي توادروس المشرقي حيجي وحيهلككم. هو توادروس اللي ظهر لك؟
4: اللي ظهر لي ده ملاك ربنا يسوع، بعته علشان يعزيني ويطمني. أما توادروس فده ابن عمي وصديقي اللي مفيش زيه في الفرسان، ولو كان موجود معايا وقت ما قابلني جنودك ما كانوش قدروا ياخدوني أسير.
2: طيب يا ابني، أنا عاوزك تكتب رسالة لوالدك الملك تطمنه فيها عليك، وتطلب منه يعامل ابني بالمثل، وإنه لو بعت ابني مع توادروس حفرج عنك بكل كرامة.
0: وما تنساش يا ابني تكتب في رسالة أي حاجة تخلي والدك يعرف إنها منك أنت.
2: اتفضل اكتب.
4: والدي العزيز الملك إبطالموس، إني أزف إليك هذه البشرة، وهي أنني
5: على قيد الحياة، وقد منحني الله نعمة أمام الملك والملكة، وعليه أناشدك يا أبي أن تعامل ابنهما بالحسنى، وأنا أهدي سلامي لوالدتي الحنون وأختي الحبيبة وإلى أخي الحبيب المكرم توادروس المشرقي ووالده العزيز، وسلامي إلى أبي رئيس الأساقفة الأنبا أغابيوس.
6: ابني حبيبي، شفت يا سيدنا البطرك في عز محنته بعت سلامه لكل واحد فينا. كمل يا ستير كمل.
5: وإني أخبرك يا أبي بأني في كرامة عظيمة، وأرجو إرسال إكراتور ابن ملك الفرس مع أخي توادروس، وبهذا فقط يطلقني الملك حسب وعده لي، وهذا خط يدي أنا ابنك المحب والمطيع لك على الدوام. كونوا معافين في الرب، أمين.
7: ربنا يحافظ عليه. أقلاديوس ده ولد مبارك ومفروز للنعمة من وقت ولادته.
6: توادروس يا ابني عاوزك تروح تجيب أقلاديوس.
8: اطمن يا جلالة الملك، أنا هروح بلاد الفرس ومش هرجع إلا وأخوي أقلاديوس معايا، وحتى لو قتلوني، بس إحنا عاوزين ناخد ابن ملك الفرس معانا زي ما طلب أقلاديوس.
5: أنا حاسس من رسالة أقلاديوس إن في بوادر للسلام والصلح.
6: هات يا سيدنا الأمير إكراتور عشان يسافر مع الأمير توادروس.
7: لكن يا مولاي.
6: لكن إيه؟ هو مش في عهدتك؟
7: أيوة يا مولاي، أنا خليته يعيش في قلايتي وهو قدام عيني طول الوقت.
6: أمال في إيه؟
7: أصل عنده إصابة في جنبه مخلياه مش قادر يتحرك.
6: هاتوله أحسن الأطباء عشان يعالجوه.
8: لكن كده والده الملك ممكن ما يصدقناش ويفتكر إننا موتنا ابنه.
7: أنا حاجة معاك يا ابني وأشرح له كل حاجة، لأني أقرب واحد من ابنه وعارف حالته بالضبط.
6: وكمان خلوا إكراتور يكتب لوالده رسالة علشان يطمنه ويأكد له إنه لسه عايش.
8: اطمن يا مولاي الملك، بمشيئة رب المجد هنرجع لك ومعانا الأمير إقلاديوس.

0: مولاي ملك الفرس، أنا أغابيوس رئيس كهنة الرب، جيت وجبت لك رسالة تحية من ملك الروم وحملني بهدايا ليكم.
1: أنا بشكر ملكك على هدايا وتحيته.
0: إحنا اللي بنشكر جلالتك على الاستقبال الحافل اللي الشعب قابلني بيه.
1: الحقيقة الاستقبال لأن الشعب سمع كتير عن تودروس المشرقي، وكمان عشان ابني إكراتور. أمال هو فين؟ إياكم تكونوا قتلتوه.
0: اطمن يا مولاي، ابنك على قيد الحياة ومعانا رسالة منه، وبمشيئة ربنا لما ملك الروم يوصله ابنه إقلاديوس ويطمن عليه هيبعت لك ابنك بكل إكرام.
2: لكن فين الأمير إقلاديوس؟
1: أنت الأمير تودروس المشرقي مش كده؟
2: أيوة يا جناب الملك.
1: الظاهر أنه كان عندهم حق لما وصفوك بالقوة والشجاعة.
2: القوة هي قوة رب المجد إله ومخلصي، والشجاعة بستمدها من وجود الملاك ميخائيل رئيس جند الرب معايا في كل الحروب والشدائد.
3: الظاهر يا مولاي إن اللي قاله أقلاديوس صحيح، وتودروس فعلا مثال للشجاعة والفروسية. الحقيقة هما الاثنين مثال للأمرة.
1: دخلوا الأمير إقلاديوس.
2: أخويا أخويا وحبيبي إقلاديوس.
4: صديقي.
2: وحشتني. صديقي تودروس.
1: الظاهر إنهم بيحبوا بعض قوي.
3: لا وكمان عندهم أخلاق، شفت إزاي رغم لهفته على صديقه إلا إنه رحب جدا برئيس الكهنة بتاعهم، وبعدين رجع تاني يسلم على تودروس.
1: أنا عاجبني منظرهم جدا.
3: وأنا كمان. يا ريت يا مولاي تأمر رسام القصر يجي يرسم المنظر الجميل ده اللي بيعتبر مثال للوفاء والود الحقيقي.
2: أخبارك يا صديق الحبيب، عملوا معك إيه؟
4: أنا بخير نشكر ربنا. المهم طمني على والدي والدتي وأختي.
2: كلهم بخير، المهم أنت.
4: قبل ما أنت تيجي عرضوا عليا يجوزوني بنتهم الوثنية، كنت خايف قوي ليجبروني على كده، بس الحمد لله أنك جيت.
2: طيب طيب يلا بينا، إحنا عاوزين نمشي في أسرع وقت ممكن، كل الناس في بلادنا عاوزين يطمنوا عليك.
4: مولاي الملك، احنا بنشكرك على كرمك معانا وبنستأذنك ان احنا نسافر ونرجع لبلدنا.
1: الحقيقة يا إقلاديوس يا ابني، انا كان عندي رغبة انك تفضل معانا.
3: شوف يا ابني، انت بقيت غالي عندنا، وعشان كده عاوزين نجوزك بنتنا.
4: ده شعور جميل منكم يا مولاتي الملكة، لكن انا بعتذر عن الجواز من بنتكم لان شريعتي تمنعني من ده. انا اسف.
1: واحنا كمان اسفين، احنا كنا بنمد ايدينا بالصلح والمحبة، وانتم المصرين على اننا نبقى اعداء.
2: لكن الامير إقلاديوس ما يقصدش اي اهانة.
3: هو في اهانة اكتر من انه يرفض يتجوز بنتنا؟
4: لكن يا مولاتي.
1: ولا كلمة، خلاص خدوا تودروس وإقلاديوس حطوهم في السجن وحط حراسة عليهم ليل ونهار. محدش منكم حيطلع من السجن إلا لما ابني إكراتور يوصل هنا بالسلامة.

0: هنفضل هنا في السجن كده يا تاودروس؟
1: ما تخافش يا كليديوس، ربنا زي ما وقف معانا في كل خطوات حياتنا قادر يخرجنا من المحنه دي كمان.
2: السلام ليك ايها الحبيب تاودروس.
1: الملك ميخائيل.
3: سلام يا اغلاديوس.
0: ملك غبريال.
1: سلام الرب ليكم.
2: خد يا تاودروس السيف ده من ايدي،
3: وانت يا اغلاديوس امسك السيف الناري ده،
2: هنفتح لكم ابواب السجن، وبقوه رب المجد هتغلبوا كل جيش الفرس.

0: كفاية أمير تادروس، سامحني يا أمير أقليدوس، قتلت كل جيشي وخربت مدينتي. أنا مستعد أعمل كل اللي أنت عاوزينه، مستعد أتنازل لكم عن عرشي.
1: ربنا يسوع المسيح وعدنا بعرش تاني في السماء، لأن عروش الأرض بتزول، أما عروش السماء فدايما الأبد.
2: كتابنا المقدس بيقول: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية.

0: أنا رفعتهم رأس دولة الروم.
1: لا، وكمان رفعوا اسم رب المجد يسوع. الملاك ميخائيل والملاك غبريار الطاهرين راحوا على معبد الأصنام، وأول ما ذكروا اسم الأميرين اتهد المعبد على الكهنة والخدام، وبعدين نزلت نار من السماء حرقت المعبد كله.
2: حي هو الرب الإله. صحيح، ربنا قادر يظهر قوته وتكون له الغلبة دايما.
1: والمعجزة الكبيرة يا سيد الوزير إن الصورة الحجرية اللي الملك أمر إنها تترسم للأميرين شفناها طايرة فوق أسوار المدينة، والجنود بقوا يشوفوها ويهربوا.
0: إحنا لازم نشكر ربنا يسوع المسيح على النصر ده، وعلى إنه ردلنا ابننا إقلاديوس بسلام. مع كل اللي حصل لازم نبعت إكراتور لأبوه زي ما وعدناه.
1: لكن يا مولاي، للأسف بمجرد رجوعنا من بلاد الفرس قابلت أبونا تدرس اللي كنت سايب ابن الملك معه أمانة، وعرفت منه إن كراتور توفى من أثر الجروح اللي كانت في جنبه.
0: مات؟ دلوقتي ممكن أبوه يفتكر إن إحنا قتلناه وما احترمناش وعدنا ليه.
2: ده عمره يا مولاي، وإحنا هنبعت رسالة نبلغ والده باللي حصل.
0: يا أبانا البطرك، أنا عاوزك تشرف بنفسك على تجهيز وتكفين جثمان ابن ملك الفرس، وتحط الجثمان في تابوت ويفضل في قليتك لحد ما ربنا يتمم مشيئته.

0: وبعدين اتصرف ازاي؟ قولي قولي يا سوترياخوس.
1: يا سيدي الملك نوماريانوس، جلالتك قلقان ليه؟
0: انت بتسألني تقولي قلقان؟ اه قلقان، ما هو اخوك الملك بطلماوس مات وسابني انا في المسؤولية لوحدي.
1: احنا بعد ما فكرنا في كل المرشحين لقينا ان جلالتك واحد من عظماء القصر وانك انسب واحد لكرسي الحكم.
0: طبعا بعد ما ملك الفرس عرف ان ابنه كراتور مات واعلن علينا الحرب.
1: ما احنا حاربناهم قبل كده وانتصرنا عليهم وغلبناهم بقوة رب المجد يسوع.
0: لا انا بعدت استدعي كلاديوس، انا مالي ومال الحكم والحرب؟ دلوقتي ممكن الفرس ياخدوا الملك وياخدوا كمان ثروتي ويمكن يقتلوني. لا لا، هو بطلماوس كان ابويا انا.
2: خير يا جناب الملك، سمعت ان جلالتك عاوزني.
0: كويس، جيت في وقتك يا كلاديوس، وعملت خير انك جبت معاك الامير طوادروس علشان يكون شاهد على اللي انا هقوله.
3: مولاي الملك نوماريونس، في اي اخبار مزعجه؟
0: هو في مزعج اكتر من الحرب؟ الفرس اعلنوا الحرب علينا، عاوزين ينتقموا.
2: احنا جاهزين لهم يا مولاي.
0: خليك انت جاهز، انا ما اقدرش احارب. شوف يا كلاديوس يا ابني، دلوقتي انت احق واحد بالملك، وانا بطلب منك تستلم عرش ابوك الملك ابطلماوس الله يرحمه.
2: انا مولاي عمري ما كان عندي شهوة الحكم ولا فكرت في اي عرش في الارض، انا بحاول اسلك في طريقي بمحبة ربنا وبمخافته.
3: مولاي الملك يقدر يطمن على ملك وعرشه، واحنا بنوعدك باننا هندافع عن دولة الروم طول ما احنا عايشين زي ايام الملك السابق.
1: خلاص يا مولاي، طالما الاميرين توادروس واقلوديوس اتعهدوا بالدفاع عن الدولة يبقى جلالتك تطمئن.
0: انا مش هطمن الا لما يقسموا هما الاتنين بيمين الولاء ليا، وانهم هيدافعوا عن العرش بكل قوتهم، وتكون انت يا وزير شاهد على كده.

وبعدين بقى أنا قلت خلاص كله بقى تمام، الملك ابطلماوس مات وجه مكانه ملك خواف، وقعدت حمس ملك الفرس إنه ينتقم لابنه علشان تقوم حرب، لكن جه إقلاديوس وتوادروس وبوظوا كل اللي أنا عملته وبقت الحالة مستقرة. بس أنا مش هستسلم، ما بقاش شيطان لو سبت الأمور تمشي كده هادية بدون حرب ولا شر. أيوة، عندي فكرة، أعمل زيارة للملك نوماريانوس ونشعل بيها المسائل شوية.

0: السلام والتحية لجلالة الملك.
1: صحيح صحيح، انت عندك معلومات خطيرة عن الفرس.
0: مش بس عن الفرس يا مولاي، جلالتك تقدر تعتبرني خبير في شؤون الحرب والسياسة.
1: هايل هايل. على كده بقى انا هستفيد منك جدا. ها، تعرف ايه عن الجبهة الخارجية للفرس؟
0: قبل ما تفكر في اللي عندهم لازم الاول نبص للي عندنا، للجبهة الداخلية.
1: انا مطمن من الناحية دي، مطمن لوجود الفارس توادروس المشرقي وكمان الامير كلاديوس.
0: مولاي عنده حق، الاتنين دول لوحدهم يقدروا يهزموا جيش بحاله. انا بقول ده كخبير قتال، لكن طبعا ده لو كان عندهم بقى ولاء لجلالتك.
1: لكن دول اقسموا يمين الولاء لي قدام سوتير ياخس الوزير.
0: مولاي، في الحرب لا في عهد ولا قسم، وخصوصا لملك هم حاسين انه اخد منهم العرش. ما فكرتش جلالتك ليه سوترياخوس ما طالبش بالعرش مع ان الملك السابق كان اخوه؟ والامير اقلاديوس الملك السابق مش كان والده؟ يعني العقل بيقول انه هو اول واحد مرشح للمملكة، صح؟
1: ما انا عرضت عليه العرش وهو رفض.
0: تفتكر ليه؟
1: هو يعني هو بيقول عشان ما عندوش اهتمام بالعرش ولا الحكم.
0: ده اللي هو بيقوله، وده غير السبب الحقيقي طبعا.
1: ايه؟ وايه بقى هو السبب الحقيقي؟
0: احنا دلوقتي في حالة حرب ومولاي معتمد عليهم، فوقت ما يهجم الفرس على المملكة ينسحب توادروس وإقلاديوس من المعركة ويسيبوا مولاي في المواجهة لوحده، ولما الفرس يخلصوا عليه بعد الشر يعني يقوموا ياخدوا العرش على الجاهز بعد ما الفرس يحسوا انهم انتصروا وانتقموا لابنهم بانهم قتلوا ملك الروم.
1: ياه،
0: امال ايه؟
1: انا ما فكرتش ابدا في الحكايه دي خالص.
0: امال انا لازمتي ايه يا مولاي؟ مش لازم افكر لمولاي في اللي هو ما فكرش هو فيه.
1: انت فعلا رجل مخلص. من النهاردة انت مستشاري الوحيد.
0: انا في خدمة مولاي الملك.
1: طيب وانت بقى تنصح بايه دلوقتي يا مستشاري العزيز؟
0: انا رأيي ان جلالتك تبعت حد تثق فيه، انا هختار يروح مصر يجمع محاربين ابطال واقوياء، وخصوصا في واحد شجاع وقوي هو دلوقتي بيرعى الغنم في صعيد مصر، لازم تبعت تجيبه، وبالطريقة دي يكون عندك خط دفاع، لما ينسحب الأميرين يكون مولاي متغطي.
1: خلاص اتصرف زي ما تشوف، من النهاردة انت ليك كل السلطة الكاملة على المملكة.
0: انا دايما في خدمة مولاي، وكمان عاوزين بقى جلالتك ايه نقسم الجيش بحيث ان جنود المقدمة

0: سلام يا سيدنا البطرك، بلغني ان قدستك طلبت اني اجي قبلك ضروري.
1: نشكر ربنا على سلامتك يا تودروس يا ابني. انا بعتت واحد من ولادي ينتظرك بمجرد وصولك ويجيبك عندي، لان في الوقت اللي انت كنت فيه في الحرب حصلت حاجات كتير في المملكة وكنت عاوزك تعرف بيها.
0: انا بلغني اثناء المعركة ان الملك نمريانوس اتوفى وان بنته قعدت على العرش مكانه.
1: اللي ما تعرفوش يا ابني انها دفعت رشاوي علشان رجال القصر يوافقوا يجوزوها من سايس الخيل بتاع الملك، واللي كان بيشتغل راعي غنم في صعيد مصر ورفعته على العرش، ودلوقتي هو الملك واسمه دقلديانوس.
0: ده مش ممكن يحصل ابدا. العرش ده عرش اقلاديوس وهو الاحق بيه، ومش ممكن اسمح لغريب انه يستولى عليه وبوسائل غير شريفه كمان.
1: عشان كده انا استدعيتك، لان حبيت ابلغك الاخبار دي بنفسي واشوف انت ممكن تتصرف فيها ازاي.
0: ما تقلقش يا سيدنا، انا واثق ان ربنا هيستخدمني في تحقيق ارادته ومشيئته، وعاوز قداستك تصلي لي ان ربنا يلهمني ان اتصرف بحكمه في الموقف العصيب ده.
1: ربنا يا ابني يرشدك لعمل الحق، ويكون دايما ماسك بيمينك ويأيدك بقوته. امين.

0: شفت اللي عمل الأمير طودروس؟
1: إيه؟
0: دخل على الملك دقلديانوس وقال له بكل شجاعة، أنت مين اللي عملك ملك علينا وأنت سايس خيل وكنت راعي غنم؟
1: دول بيقولوا إن من يومها ومحدش لاقي دقلديانوس، 9 أيام ومش باين له أي أثر.
0: لكن الأمير طودروس طلع راجل بصحيح.
1: طبعًا، إذا كان وقف قدام

0: مش الفرس بحاله مش هيقدر يقف قدام راجل واحد، ربنا يحميه.
1: لا، والامير تاودروس طلع ابن اصل صحيح، ما طمعش في العرش لنفسه، انما عرضوا على اقليديوس، والغريبه انه رفض.
2: ما هو اكيد كان هيرفض، ما هو لو كان بيبص للكرسي كان قعد عليه بعد ما والده الملك ما مات. اقليديوس ده فارس بحق وحقيق.
1: لكن شفتي هيروديا بعد ما الامير تاودروس طرد جوزها
2: عملت ايه؟
1: بصت من شباك القصر وقالت ازاي المشرقي يعمل كده، ده عرش ابويا وانا حره فيه. المشرقي ده مكانه ميدان الحرب وبس، ولو ما نفذش اوامري هقتله.
2: والامير تبادروس سكت؟
1: سكت ازاي، ده اول ما سمع طلع سيفه وقعد يحارب في الحرس بتاع الملك لما خلص عليهم. امال بطل؟
2: ما هو عنده حق، عشنا وشفنا رعاة الغنم يبقوا ملوك.

0: زي ما بقول لكم كده يا جماعه، الملكه هيروديا كانت هتموت من الخوف من الامير.
1: وبعدين
0: راحت واخده التاج وبدله الملك وعرضتهم على الامير توادروس المشرقي وقالت له العرش تحت امرك وانا مستعد اكون عبد عندك.
1: وبعدين
0: يا سيدي الامير ولع النار في بيبان القصر عشان يحرقوا باللي فيه، ما وقفوش غير ان والده راح علشان يتكلم معاه.

0: يا تودروس يا ابني، علشان خاطري بلاش تحرق القصر، اقبل رجائي يا ابني، انا ابوك.
1: يا والدي انا ما اقدرش اعصى امرك، لاني مؤمن ان ابن الطاعه تحل عليه البركه، لكن انت يرضيك يا والدي اننا نقبل راعي الغنم الغريب يكون ملك علينا وياخد العرش اللي من حق خليديوس؟
2: السلام ليك يا تودروس البطل.
1: السلام ليك يا ملاك الرب.
2: رد سيفك لمكانه يا تودروس المحبوب وكفاية ده.
1: لكن ازاي نقبل ان دخلديانوس يكون ملك علينا؟
2: زي ما ربنا سمح ان بيلاطس وهيرودس يكونوا ملوك ويحكموا المسيح له المجد، سمح كمان لدخلديانوس ان يكون ملك الروم.
1: يا سيدي ميخائيل رئيس الملائكة، طالما ده امر ربنا انا ما اقدرش اقف قدام حكمه، لان شعاري دائما لتكن مشيئتك يا رب، وده اللي بقوله كل يوم في الصلاة الربانية.
2: طوباك يا تودروس المشري لأنك أخذت بركة الطاعة

0: أخيرا ممكن دلوقتي أخد نفسي بعد ما دقلديانوس استقر على العرش. هبتدي دلوقتي أستخدمه علشان يبيد المسيحيين. أحسن حاجة إن دقلديانوس ما بيثقش في حد إلا أنا، وما بيسمعش كلام حد غيري. أهو جاي.
1: مستشاري العزيز، كنت فين؟
0: أنا دايما في خدمة مولاي. خير يا مولاي، في حاجة؟
1: كنت عاوز أخد رأيك في موضوع رحلة أورشليم.
0: أورشليم إيه بس يا مولاي؟ وإيه اللي يودي مولاي أورشليم دلوقتي؟
1: أصل وعدت الأنبا أغابيوس إن أروح أدور على صليب المسيح هناك.
0: وده وقته يا مولاي. أورشليم إيه بس؟ ده الفرصة على حدود البلاد، وممكن يهجموا في أي وقت.
1: أنا خايف أزعله مني لأني وعدته.
0: ما يزعل، هو ممكن يعمل لك إيه يعني؟
1: ممكن يشتكيني للأمير تودروس، وانت عارف اللي بيني وبين الأمير.
0: ما يقدرش يعمل لك حاجة.
1: لا يقدر. انت مش فاكر لما طردني من القصر وقعدت مستخبي 40 يوم في اسطبل الخيل؟
0: طب انا عندي فكرة هايلة.
1: ايه هي؟
0: وقت الحرب تبعت تودروس يكون في اول صفوف الجيش وتوصيه انه يرجع بالنصر. لو حارب للنهاية وانتصر يبقى بيثبت مملكتك للأبد، لأن مش هيبقى فيه خطر الفرس، ولو مات تبقى خلصت منه للأبد برضو.
1: فكرة هايلة يا حارس.
2: أمر مولاي.
1: استدعوا الأمير المشرقي.
0: طيب أستأذن أنا يا مولاي، لأن الحقيقة ما بحبش أكون موجود لما بيبقى تودروس هنا يعني.
1: لا خليك عشان تعرف اللي هيدور بينا وأخد رأيك.
0: ما هو جلالتك هتبقى تحكيلي مش كده؟
1: طبعا، هو أنا ليا غيرك؟

0: أفندم يا جناب الملك.
1: الحقني يا أمير تودروس، أنا عاوزك تاخد العرش ده زي ما اديتهولي.
0: مش أنا اللي خليتك ملك، ربنا هو اللي بيثبت الملوك على عروشهم أو بيزلهم.
1: أنا قلقان جدا من الحرب مع الفرس، وأنا ماليش أي خبرة في الحروب.
0: ما تخافش، بإذن ربنا يسوع هيكون لينا الغلب على الأعداء.
1: يعني أنت واثق من نصر يا أمير؟
0: أنا ثقتي في الله، وعارف إننا طالما بنسلك حسب مشيئته هو هيساعدنا، والكتاب بيقول مسالك الرب كلها رحمة وحق لمن يحفظون عهده وشهاداته. طمن قلبك وثق إننا هندافع عن بلدنا بكل قوتنا.
1: أنا أشكرك يا أمير، وطالما إنك بتقود الجيش يبقى أكيد هترجع لنا بالنصر. تقدر دلوقتي تروح تاخد كل الأموال اللي تحتاجها عشان تجهيز الجيش، وأرجو إني أسمع قريب أخبار تفرح.
0: يا ملك إحنا رجائنا كله في الله، هو الدرع اللي حمينا، والمزمور بيقول بعون الله نحارب ببأس وهو الذي يدوس أعدائنا.

0: أهلا أهلا بالفارس المنتصر الأمير توادروس. أخبار انتصاراتك مالية الدنيا كلها. أنت تستاهل كل تكريم ومجد.
1: المجد الرب الجنود يا جناب الملك. إحنا رحنا المعركة لكن ربنا هو اللي حارب. مبارك الرب الذي لم يجعلنا فريسة لأسنان أعدائنا.
0: أنت دايما كده يا أمير، عندك إنكار لذاتك. ها احكي لي عن المعركة.
1: بقدرة ربنا قدرنا ننتصر انتصار ساحق، وقدرنا ناخد نيقوميدس ابن ملك الفرس أسير عندنا.
0: أخبار عظيمة. وانت تفتكر نعمل في الأسير ده ايه يا أمير؟
1: أنا رأيي إننا نطلب من سيدنا البطرك إنه يتحفظ عليه عنده.
0: أنا موافق، اعمل كده فورا، وبعدها نحتفل بالانتصار العظيم ده.

0: كل اللي أنا بعمله. طوادروس بيهده، عمال يحارب وينتصر، وبعدين بينسب النصر للمسيح، خلى الناس تتمسك بربنا أكتر وأكتر. أنا لازم أتصرف، لازم أتصرف.
1: مالك يا مستشارنا العزيز؟ قاعد مهموم كده ليه؟ والناس كلها فرحانة بالانتصار على الفرس.
0: أنا حزين على مولاي وعلى الخطر اللي في انتظاره.
1: خطر؟ خطر إيه؟ طمني.
0: البطرك اللي كنت جلالتك عاوز تسافر لحد أورشليم علشان خطره.
1: ماله؟
0: بيعمل مؤامرة ضد مولاي الملك.
1: مؤامرة؟
0: أيوة.
1: إزاي؟ اتكلم، أنت مستشاري ولازم تثبت لي إخلاصك.
0: أنت مش كنت طلبت منه يتحفظ على نيقوميدس ابن ملك الفرس كأسير؟
1: أيوة. حصل إيه؟
0: ملك الفرس بعت فلوس كتير علشان يفتدي ابنه، والبطرك عمل من نفسه ملك تاني وخد القرار ورجع له ابنه.
1: بتقول إيه؟ من ورايا؟
0: يا ريت كده وبس. ده كمان وزع الفلوس دي على الفقراء والمحتاجين والأيتام، يعني عاوز يكسب الشعب في صفه، وتبقى الناس بتحبه هو ومعجبة بالأمير طوادروس، وانت تبقى مجرد صورة. عاوز الكنيسة اللي تبقى بتحكم وجلالتك ملكش لازمة.
1: مش ممكن يحصل كده.
0: مش ملاحظ ان الأمير طوادروس دايما يقول المسيح هو اللي حارب، المسيح هو اللي انتصر؟ عاوز يربط الناس بالكنيسة. دي مؤامرة، مؤامرة يا مولاي.
1: أنا مش ممكن أكون صورة، أنا ملك الروم العظيم.
0: دلوقتي البطرك يعتبر خاين للأمانة، لأنه تصرف في الأمير بدون إذن الملك، وهو كان مجرد حارس عليه، ودي أكبر فرصة لمولاي إنه يتخلص من سلطة الكنيسة.
1: إزاي؟
0: لأن البطرك اللي يخون الأمانة وما يحافظش على أسير عنده، إزاي يقدر يحافظ على العقيدة والإيمان؟ هي دي الفرصة، هي دي الفرصة قدام مولاي علشان يكون هو المتحكم الوحيد

0: في المملكة وينهي سلطة الكنيسة. لازم يكون في مرسوم ملكي فورا.
1: مرسوم بإيه؟
0: بهدم الكنائس وإقامة معابد للآلهة أبولون وأرتميس. على الأقل التماثيل مش هتطمع في الحكم.
1: مش ممكن أعمل كده.
0: مش ممكن؟ يعني مش ممكن؟ أنت ناسي إن أنا السبب في كل النعمة اللي أنت فيها دلوقتي دي. جبتك من مصر وقت ما كنت أنا مستشار للملك نوماريانوس، وكنت أنت راعي غنم، حطيت على رأسك التاج وساعدتك في كل خطوة. جاي دلوقتي تقول لي مش ممكن؟ يعني إيه مش ممكن؟ هو إحنا كنا بنهزر؟ إحنا بنبني إمبراطورية وممكن نعمل أي حاجة علشان نحققها.
1: طيب وتوادروس؟
0: فرصة، وهو دلوقتي مشغول في الحرب إن أنت تعلن المرسوم، ولما يرجع يكون الوضع الجديد استقر ويبقى أمر واقع. بعدها تقدر تخلص منه لأنه تآمر مع البطرك ضد المملكة. وأول ما تخلص من توادروس وأقلاديوس وأغابيوس البطرك تبقى خلاص أنت الملك الإمبراطور.
1: لكن لما أخلص من توادروس وأقلاديوس مين حيقف قدام الفرس وإحنا بنحاربهم؟
0: طب وتحاربهم ليه؟ ليه تحاربهم؟ أنت مش هتبقى وثني زيهم، يبقى تعمل معهم صلح وما تبقاش محتاج لتوادروس. وبعدين أنا معاك، أنت مش بتثق فيا.
1: طبعا أكتر من نفسي.
0: خلاص يبقى تعمل اللي أنا بقولك عليه.
2: يا حارس.
3: أمر مولاي.
1: لازم تبلغ الأوامر دي لكل الشعب ويصدر بيها مرسوم ملكي.
3: وإيه هي الأوامر يا مولاي؟
0: من اليوم تهدم كل الكنائس.
1: من اليوم تهدم كل الكنائس.
0: وتقام المعابد للآلهة العظيمة أبولون وأرتميس.
1: وتقام المعابد للآلهة العظيمة أبولون وأرتميس.
0: وكل من لا يسجد لها.
1: وكل من لا يسجد لها.
0: يعذب ثم يلقى في النار.
1: يعذب ثم يلقى في النار. الإمبراطور المعظم دقلديانوس.

0: يا تقدروس المشرقي، مش عاوز تكون شهيد ليه؟
1: مين؟
0: أنا يسوع المسيح، وإنت هتموت على اسمي.
1: أشكرك يا رب إنك هتديني النعمة دي وتسمح لي بالشرف ده.
0: خدوه غطسوه 3 مرات في بحيرة النار لحد ما جسمه يبقى زي النار.
2: سيد الأمير، سيد القائد تودروس. يا أمير،
1: في إيه؟ في حاجة؟
2: أنا آسف إن صحيتك يا أمير، لكن في أخبار مهمة جدا ولازم تعرفها فورا.
1: أخبار إيه؟
2: الحرب وقفت يا أمير، والملك تخلديانوس اصطلح مع الفرس وأعلن إنكاره للديانة المسيحية، والجنود كلهم متجمعين مستنيين أوامرك.
1: طيب طيب، أنا هكلمه. يا إخواني، دلوقتي ملكنا بقى كافر وهيعذب أي حد مؤمن بالمسيح، فاللي عاوز منكم يفلت من العذاب يتفضل، أنا مش هعترضه. وأما اللي عاوز يستشهد معايا على اسم المسيح يخليه لحد ما نتحرك كلنا مع بعض.
3: مش ممكن ننكر المسيح.
4: ليه؟ الحياة هي المسيح والموت ربح.
5: احنا معاك يا أمير،
4: نموت وما نسيبش إلهنا.
6: نموت وما نسيبش إلهنا.
7: مش ممكن ننكر المسيح.
8: يا إخواني، الحياة هي المسيح
4: والموت
3: ما نسيبش إلهنا.
1: انزلوا في البحيرة دي واغتصوا فيها 3 مرات باسم الآب والابن والروح القدس.
0: تشجعوا يا شهداء، إني معكم.

0: ايه يا تودروس؟ انت جاي وجايب الجنود معاك؟ انت عامل تمرد ولا ايه؟
1: انت اللي اتمردت على الهك وانكرته لانك جاحد وكافر.
0: انت بتهني؟ طيب امسكوه وكتفوه، الاول يتعذب، عايزه يحس بالالم.
1: ان كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه. وهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط، بل ان تتعلموا ايضا.
0: اخلص. وبعد ما تعذبوه تصلبوه على شجرة لبخ. والنهاردة مبسوط انك هتتصلب زي الهك عشان تفرح بالمجد اللي بتقول عليه وانت على الصليب.

0: أينما وجد الصليب وجدت المحبة، لأنه هو علامة الحب الذي غلب الموت وقار الهوية واستهان بالخزي والعار والألم.
1: خدوه، وانتم انتوا جنودي أنا، مش جنود تواتروس. اللي حيسجد فيكم للآلهة حرقي واديله فلوس كتير، وانتوا عارفين عطايا الملوك.
2: يسوع هو ملك الملوك،
3: المسيح هو للرب إلهك تسجد وإله إلهك،
4: نموت وما نسيبش إله.
3: إلهنا هو إله الأمير تواتروس.
2: يسوع هو ملك الملوك.
4: لا لا،
3: احنا مش عايزين حاجة من عطاياك.
5: نموتوا في المسيح.
1: اتبحوهم اتبحوهم كلهم.
6: لكن يا مولاي دول عددهم كبير جدا.
1: مش مهم، نفذوا أوامري، مش عاوز ولا مسيحي، كله هيسجد، وإلا المصير هيكون الذبح.
7: هايل هايل يا مولاي، دلوقتي ضمنت إنك هتكون على طول مع أبولون وأرتميس في الجحيم.

0: معقول اللي ماشي مربوط بالسلاسل ده هو الأمير تودروس المرعب اللي انتصر على جيوش بحالها؟
1: شوف هادي ازاي وطول الطريق وهو فرحان زي ما يكون مشتاق للصلب.
0: طب شجرة اللبخ اللي هيتصلب عليها اهي، اما تشوف بقى اذا كان هيفضل فرحان ولا لا.
2: ممكن استسمحكم؟ لو سمحتم فكوا السلاسل دي شوية عشان عاوز اصلي وبعدها هبقى جاهز.
0: يا سلام، نفكك عشان تقتلنا كلنا وتهرب؟
1: علشان كده بقى كنت هادي طول السك، علشان كنت مخطط للهرب.
2: ما تخافوش يا اخواتي، في حد بيهرب من الكرامة؟
0: صلب كرامة؟
1: انت عاوز تضحك علينا ولا ايه؟
2: انا ما عملت لكمش اي حاجة وحشة، كل اللي انا عايزه شوية وقت عشان اصلي.
0: وقت عشان تهرب؟
1: لو هربت تبقى عملت لنا مصيبة والملك هيطير رقبتنا.
2: يا رب يا رب يسوع المسيح ساعدني.
0: ايه ده؟ دي السلاسل اتفكت من نفسها،
1: دي اتكسرت زي ما تكون فرع شجرة ناشف.
0: ارحمنا يا امير تودروس،
1: احنا بننفذ الاوامر بس.
2: اشكرك اشكرك يا رب يسوع المسيح انك فكيت قيودي، واشكرك يا رب انك اخترتني من صغري، وارجوك يا رب تساعدني عشان اكون زي اللي قلت عنهم، لان الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابني، ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين. انا مستحقش يا رب، مستحقش اني انتهي نفس النهاية على الصليب. ده كرم منك يا رب، كرم على عبدك الضعيف انك تديني الكرامة العظيمة دي. ارجوك يا ربي تخلي ملاكك معايا عشان يساعدني اتحمل العذاب، وخليني يا رب استحق ميراث السماء، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد. امين. اتفضلوا يا اخوتي، نفذوا للملك امركم بيه، انا جاهز.
0: انت هتسمح لنا نربطك تاني عشان ننفذ مشيئة الملك؟
2: انا اللي رابط نفسي بس عشان انفذ مشيئة ربي والهي.
1: يعني انت مش خايف من الموت؟
2: الاستشهاد على اسم يسوع المسيح نعمة وكرامة، مش ممكن الواحد يخاف منها. وعشان تصدقني انا هطلع بنفسي على الشجرة. اتفضلوا.

0: سلام لك يا حبيبي تادروس. انا شايف العذاب اللي انت بتحمله.
1: يا رب انا مستحقش تكريمك ده كله. انت يا رب بتديني كرامة عظيمة ان اشوفك واسمع صوتك.
0: انا ممكن اخلصك من عذاب المسامير اللي في جسدك لو كنت عاوز.
1: انا عاوز ارتاح يا رب من العالم الفاني واكون في

0: النهاردة 12 طوبة هيكون عيد لك عشان كل الناس تفتكرك وتفتكر قدستك.
1: أشكرك يا ربي، أشكرك يا ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح.

0: طوباك يا حبيبي تودروس. هنيئا ليك بركة الاستشهاد. ربنا يديني نعمة أن يكون معك في فردوس النعيم مع القديسين والشهداء يا ابن عمي الحبيب.
1: والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. هنيئا لك يا تودروس الحبيب، شرف الدعوة وإكليل البر والمجد.

قدمنا لكم سيرة حياة القديسين الأمير تواضروس المشرئي والأمير إقليديوس الفارسي، مراجعة نيافة الحبر الجليل الأنبا برسوم أسقف ديروت وصنبور.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. شفنا قبل كده كتير في الاصحاحات اللي فاتت في سفر يشوع بن سيراخ يكلمنا عن الصداقه. ربما ابن سيراخ كان يهتم جدا في موضوع الصداقه، يهتم ان احنا ما نكونش صداقه او ما ندخلش اكتر من الحدود بالاخص مع الاشرار. يعني الحب مطلوب زي ما قلنا المره اللي فاتت، والحكمه ايضا مطلوبه. بالحب بحب كل البشريه حتى الاشرار، وبالحكمه لي حدود في علاقتي حتى مع الاصدقاء حتى اقرب من لي. واتكلمنا قبل كده ازاي الواحد ليه حدود في علاقته حتى مع والده والدته اب اعترافه، مع زوجه زوجها او مع زوجته. يعني مش بنمنع اتساع القلب، لكن في حدود معينه ما نتحداش. النهارده في موضوع خطير بيكلمنا عنه ابن سيراخ، وهو حتما الشركه حلو وما يقدرش الانسان يعيش من غير شركه، ولكن ايه موقفنا مع الناس الكبار سواء الاغنياء أو الناس أصحاب السلاطين إذا كانوا سلوكهم وحش. كتير بنجامل الناس الأغنياء أو أصحاب المراكز الكبيرة على حساب خلاص نفسنا.

ده الموضوع بتاع النهارده، وهو تحذير من خداع إذا سمينا الأغنياء المتكبرين أو الأغنياء أو أصحاب السلاطين الأشرار. كلمنا عن ثلاث نقط مهمين. النقطة الأولى خطورة الشركة مع أصحاب السلاطين الأشرار، والنقطة الثانية ليست شركة بين الذئب والحمل، وأخيرا خطورة صاحب السلطان اللي بلا تقديس. في ال 13 آية الأولانيين بيكلمنا عن خطورة الشركة مع الناس الأشرار مهما كان غناهم أو سلطانهم. يقول من لمس القار، لمؤاخذة القار اللي هو إيه؟ اللي هو بنسميه أحيانا الزفت، اللي هو أو القطران. من لمس القار توسخ، ومن عاشر المتكبر طبعا الشرير يصير شبهه. يعني واحد يقول لك أنا إيه أكسب منه، وهو أملؤه أو أدهنه يمكن أحتاج له في يوم من الأيام، ويكون صداقات مع الناس الأغنياء والناس أصحاب السلاطين والناس الكبار، وفاكر أنه مش ممكن يتسخ بالأضعافات بتاعتهم أو بالشر بتاعهم. فهنا بيحذرنا زي ما الواحد لو بدأ يلمس القار غالبا حتى هدومه تتوسخ، هكذا اللي عاشر الأشرار ويدخل في شركة معهم بعد شوية يتشبه بهم. الحتة الجميلة اللي يقولها عن هؤلاء الأشخاص اللي ليهم مكانتهم ولكن يعيشوا في الشر، أحياناً نبص نقول دول ممكن الواحد يستفيد منهم. ابن سيراخ يرى في هؤلاء الناس يمثلون في الواقع ثقل على النفس البشرية، دول مش هيسندوك، دول هيكسروا ظهرك. يقول إيه؟ لا ترفع ثقلا يفوق طاقتك، ولا تعاشر من هو أقوى وأغنى منك. كيف يقرن بين قدر الخزف والبرجل الحديدي؟ يصدمه القدر فينكسر. بيبسط كده بتشبيه جميل، يقول الإنسان اللي أنت شايفه ده حيسندك، ده عليه تقيل على ظهرك، يجي في يوم ممكن يكسرك ويضيعك. ويقول إذا كنت أنت عامل زي أو أنا عامل زي إناء من الخزف، لو جبت إناء خزف وحطيته قرن يعني مزجه زي التمثال اللي شافه دانيال اللي آخره نص القدمين في الآخر الخزف المخلوط بالحديد، لو جبت إناء عملت صبة بين التراب والحديد ودخلته الفرن يطلع خزف مع شوية حديد، أقل حاجة تخبطه يجرى إيه؟ يتكسر. يعني لو كان حديد لوحده أهو معقول، ولو كان خزف لوحده يبقى معقول، الخلطة بين الاثنين وحشة. فهنا بيحذرنا من ان احنا ندخل في شركة مع هؤلاء الناس. وبعدين بيقول يا جماعة ياريت نبطل العادات الموجودة عندنا، الغني يخطئ ويسخط، يعني يغلط وياريته يعتذر، لكن يلقي باللوم على الآخرين ويغضب ويثور إن الناس اللي حواليه هم من السبب في اللي هو عنده. والفقير يظلم ويعتذر، رجل الغلبان يتظلم ويقولك حقك علي. الرجل الغني المتكبر هو اللي يبقى ظالم وهو اللي يبقى مخطئ ويقولك أنت السبب، فتمشي معاه تكمل الشركة معاه ليه؟ هاخد بس حاجات صغيرة. يعني قلنا ان الشر يتسلل الينا بالاخص من ناحية او من خلال الناس اللي يبدو عظماء.
الثانية إن الناس العظماء المخطئين يمثلوا ثقل يكسر ظهرنا. النقطة الثالثة المهمة إن الناس الأغنياء غالبا، طبعا مش كل الأغنياء، لكن الأغنياء المتكبرين غالبا متقوقع حوالين ذاته، يهمه الغنى يزيد، المركز يزيد، السلطان يزيد، السمعة بتاعته والشهرة بتاعته تزيد. فإن كنت نافعا استغلك، إذا كنت هتسنده في الحاجات دي يقولك احنا أصحاب، وإن كنت معوزا ينساك، أول ما تقول طب ممكن تسندني يقولك لا مع السلامة. فهنا الأول الخطيئة تتسلل من خلالهم، يمثلوا ثقل على النفس البشرية يكسرها. ثلاثة، لا يبالي بما هو لنفعك. أربعة، إنه مخادعين. يقول إيه؟ إن كانت له بك حاجة خدعك وابتسم ليك وأعطاك رجاء ويكلمك بالخير ويقول لك إيه طلباتك ما حاجتك، تبص تلاقي لطيف معك ومبتسم معك ورقيق معك لأنه مستني منك حاجة. أول ما يكون مش عايز منك حاجة يعمل فيك إيه؟ أول ما يبقى مش عايز معك حاجة يطردك. ده الجزء الأول. النقطة الخامسة إنه لا يعرف الرحمة. الآية 12 يقول إنه بلا رحمة ذاك الذي لا يمسك كلامه ولا يوفر عليك الضربات ولا القيود. يعني إنسان لا يبالي بالضربات ولا القيود ولا التعب ولا أي حاجة تحل بيك تفرقش معه. فنقدر نقول إن سمات الشركة مع الأغنياء الأشرار أو أصحاب السلاطين خمس مخاطر: تتسلل خطيته إلي، يكسر ظهري بالثقل بتاعه، لا يبالي بما ينفعني، مخادع، عنيف، غير رحوم. ده الجزء الأولاني. الحقيقة ابن سيراخ يمكن ما فيهوش تأملات روحية كتير، لكن بيدي مبادئ جميلة في حياتنا العملية بروح المسيح. فالنقطة الثانية بيقول يا جماعة لازم تعرف ان الشركة تبقى مع مين؟ مع الجنس الواحد او الصنف الواحد او اللي ممكن يعني يحصل تناغم وانسجام بينهم. يقول في الآية 15 كل مخلوق يحب ابن جنسه وكل شخص يحب قريب. يعني تبص تلاقي لو انت عامل مزرعة فراخ تلاقي الحمام تلم على بعض ويطير مع بعض، وتلاقي الفراخ تلم مع بعض، ولو عامل يعني حقل وتربية لمؤاخذة بهايم أو حيوانات تلاقي كل صنف يتلم على بعض، الحملان مع بعض، الجمال مع بعض وهكذا. فنتعلم من الطيور والحيوانات ومن الطبيعة إن أنا أتعامل مع بني جنسي. يقول وكل شخص يحب قريب، كل الكائنات الحية تقترن بحسب جنسها، والإنسان يلازم ابن جنسه. دور على الصاحب اللي يسندك في خلاص نفسك، ده يسندك في دراسة الإنجيل، ده يسندك في الصلاة، ده يسندك في أي عمل روحي جميل في الصوم. فياريت علاقتنا ببعض إنه الواحد يبقى زي النحلة اللي تلقط الحاجات الجميلة من الناس اللي حواليه. كل الكائنات الحية تقترن بحسب جنسها، والإنسان يلازم ابن جنسه. أي شركة بين الذئب والحمل، ذلك شأن الخاطي مع التقي. يا ما تقولش هيأثر في إيه؟ هيفترسك ويفترس خلاصك وأبديتك. يا ريت علاقتنا ببعض، مش بقول علاقة منفعة، لكن علاقة انطلاق
في واحد تقعد معاه تحس كده قلبك طاير للسماء.

وفي واحد تقعد معاه ينزلك للهوية. الست العذراء لما تقابلت مع اليصابات البيت تحول لسماء، زكريا سبح ربنا، والجنين اللي في أحشاء أمه ركض مبتهجا، قام الحفلة، واليصابات سبحت ربنا، والست العذراء سبحت ربنا. ونقدر نقول إن زيارة الست العذراء لاليصابات حولت بيت اليصابات وزكريا إلى سماء جديد. لا ده مش البيت، ده حولت أحشاء اليصابات إلى سماء جديد، وحولت البق بتاع زكريا والجنين وأيضا اليصابات إلى أفواه ملائكية تسبح الله. نفسي يا ربي علاقتنا ببعض تبقى زي ما بيقول هنا إيه، كل الكائنات الحية تقترب بحسب جنسها. عايز أسألك سؤال وأسأل نفسي سؤال، أنا جنسي إيه؟ أنا إنسان مدعو لكي أصير ملاك الله، يبقى ألتصق أيضا بالملائكة. صاحب الملاك مخيل وملاك جبريل وملاك سوريال والشاروبيم والسيرافيم، وأصحابي من البشر هم الذين يشتاقون أن يصيروا كملائكة. لما أقعد في قعدة ألاقي كلها نكت وتريقة ومزاح، يقال عن الذهبي الفم من يوم ما تعمد لغاية ما تنيح لم يخرج من فمه كلمة مزاح، ما تتريقش على حد ولا قال نكتة. ايه رأيكم؟ فنفسنا يقول اي شركة بين الذئب والحمل، ذلك شأن الخاطي مع التقي. اي سلام بين الضبع والكلب، وأي سلام بين الغني المتكبر والفقير المتضع. أي مكان، أي سلام بين الضبع والكلب، وأي سلام بين الغني المتكبر والفقير المتواضع. شوفي تشبيه خطير، حمير الوحش، حمار الوحش في البرية فريسة الأسود، أسد يطلع يلاقي حمار الوحشي يفترس. وكذلك الفقراء المتواضعين هم راعي الأغنياء المتكبرين. ما فيش انسجام بين الإنسان المتكبر والإنسان الشرير، وبين الإنسان المتكل على ماله وبين الإنسان المتكل على صدر ربنا. هنا دي الشركة الجميلة اللي ترفع قلوبنا للسماء وما تنزلش بينا إلى الهاوية. الجزء الثالث الأخير يكلمنا عن أصحاب السلاطين الخطورة بقى، لا تقول لي يكسر ظهري ولا تقول لي يفترسني زي ما الضبع يفترس الكلب وزي ما الذئب يفترس الحمل وزي ما الأسد يفترس حمار الوحش. لا، في حاجة أخطر من ده كله. إيه الخطورة؟ بيقول لك التواضع ركس أو رج أو نجاسة، يعني لأبومينيشن اللي هي يعني نوع من النجاسة عند المتكبر. هكذا الفقير رجس عند الغني، يعني زي ما بيتكلم عن الأيام الأخيرة يحصل فيها إيه؟ هل هيبقى في دنس أو رجس في هيكل الرب؟ وده أخطر حاجة، ودي علامة ضد المسيح. ويقال إنه في الأيام الأخيرة لما يجي ضد المسيح ينجس هيكل الرب. وزي ما قال معلمنا بولس الرسول في الرسالة الثانية لأهل تسالونيكي عن ضد المسيح، يقيم نفسه إلها في هيكل الرب. هنا بقى الخطورة،
إن الإنسان المتكبر يقيم نفسه إلها وينظر إلى الإنسان الغلبان يبقى قرفان منه، قالك ده مش مستواي، القعدة معاه مؤلمة. هكذا الفقير رجس عند الغني، يعني في عينين الغني يقولك ده مش مستواي. الغني إذا ترنح يسنده الأصدقاء، والمسكين إذا سقط يدفعه الأصدقاء. حلوة جميلة الحتة دي. أحيانا الواحد يقول إيه، لما وقعت ما لقيتش حد مد إيده لي، لما وقعت ما لقيتش حد مد إيده إيه لي، لما اتصلب المسيح كام واحد وقف في صفه؟ ولا واحد. يمكن اللي قال كلمتين حلوين جد اللص اليمين، لكن لم نسمع عن قائد من القوات ولا أحد من الفريسيين أو الكتبة أو رؤساء الكهنة أو الناس اللي صنع معهم آيات وعجائب وقفوا قالوا لهم اللي بتعملوه ده غلط. يمكن أقصى حاجة الصمت في هدوء زي ما الست العذراء ويوحنا الحبيب كانوا في صمت. فإذا سقط المسكين يدفعه الأصدقاء زي ما عمل يهوذا. إذا كان إلهي صار مسكينا، يقول عنه معلمنا بولس الرسول وهو الغني افتقر، وهو الغني افتقر لكي بفقره يغنينا. أنا أول ما أجي كده في موقف ولاقي أقرب من لي وقف ضدي، أقول إذا كان ابن الله الوحيد، إذا كان صاحب السلطان خالق السماء والأرض، حينما صلب لم يقف أحد ليدافع عنه في المحكمة، ولا في لحظات الجلد ولا في لحظات الصلب. فأطلع أنا مين؟ إذن الفقير أو المسكين إذا سقط أقرب من لي صحابه أو أصدقائه يدفعونه. وده يديك تعزية حبيبي، ويدينا كلنا تعزية. الغني إذا ترنح، يعني هو ماشي بس مش قادر يضبط توازنه. ترنح يعني إيه؟ يعني مجرد جات له دوخة، ولا مش قادر يمسك نفسه، أو أي حاجة جات له تعبته في معدته ولا حاجة، وتلاقيه مش قادر يمشي كويس. تلاقي أصحابه إيه؟ 100 واحد جايين يقولوا سلامتك ويمسكوه لأحسن يقع، والتاني يتصلب يقول أصلبه أصلبه. ولما يتكتب ملك هذا هو ملك اليهود أو ملك اليهود، يقولوا لا، شيل الحتة دي، وتقول يقول عن نفسه أنه ملك اليهود، يقول ما قد كتبت قد كتبت. فالغني إذا ترنح يسنده الأصدقاء. إذن حبيبي وانت يا أختي، لما تلاقوا إنسان من أصحاب الصيت والناس بيدهنوهم ويلطفوهم، مش تحزنوا على نفسكم، تحزنوا عليهم. صدقوني لما إنسان يقول فينا كلمة حلوة نحزن على نفسنا، لأن المسيح ما تقالش عليه كلمة حلوة وهو بيخدم إلا ما نظر. يزل الغني فيعينه كثيرون. وهو ماشي لو بس زلطايا هتوقعه، تلاقي 100 واحد وقفوا ايه يسندوه احسن يقع. ويتكلم بالمنكرات فيبرئونه، يتكلم كلام لا يقبل، يضحكوا ويقولوا الله لطيف. صحيح بزعل من المديح اللي فيه مجاملة. اوعى تشترك في مديح إنسان وهذا المديح مش طالع من أعماق قلبك. صليله. يزل المسكين فيوبخونه، يعني ليه ضعف؟ مين فينا منهوش ضعف؟ أقل غلطة يغلطها واحد غلبان يزلوه ويوبخونه. ويتكلم كلاما معقولا فلا يفسح له مكان. إذا

كلمة حق بس خليك في حالك، ده تطلع مين؟ ده تقال على مين؟ ده بيتقال على المسيح رب المجد، رب المجد اللي هو كلمة الله واهب الحكمة. يقول ايه؟ انه مختل العقل. ده مين اللي بيقول كده؟ يقول ماري مرقس وكان اقرباؤه قرايبه يقولوا عليه كان مختل العقل. تتوقع ان العالم يقول علينا ايه؟ احنا مختلين العقل. يتكلم الغني فينصت الجميع ويرفعون قوله الى السحب، يقولوا ياه ايه الحكمه دي. يتكلم الفقير فيقولون ما هذا، ايه اللي بيقوله. وان زل يسرعونه، يدخلوا في صراع معركه مجرد ما يغلط غلطه واحده. الغنى تقول لي يعني كده مبطل الغنى واللي معاه حاجه يبقى كل الاغنياء وحشين؟ يقول لك لا، الغنى صالح لمن بلا خطيه. الانسان المقدس في ربنا الغنى بتاعه الخير، والفقر مستقبح في ذهن الشرير. يعني اذا كان الغنى مع الشر رهيب، لكن الغنى مع البر بركة. الفقر مع البر يرفعك للسماء، لكن الفقر مع الشر يضيعك. فما حدش يقول أنا فقير أو أنا غني، لا، هل أنا مقدس في ربنا ولا مش مقدس في ربنا؟ قلب الإنسان يغير وجهه. لما القلب بشيل المسيح تلاقيه في سلام حتى على وجهه، حتى في آلامه. ولما الإنسان في قلبه شر، حتى ولو في وسط الوليمة، لكن ملامحه ما تديش سلام، إما إلى الخير وإما إلى الشر. طلاقة الوجه للابتسامة علامة سعادة القلب، والبحث عن الأمثال بيطلب الحكمة يتطلب جهد الأفكار. ما بتجيش الحكمة كده إيه قريت كتاب وطلعت لي آيتين ولا كلمتين وأقولهم، لا، تمن عرق. أحبائي، زي ما احنا شفنا النهاردة في الأصحاح اللطيف كلمنا عن خطورة الشركة مع الأشرار، وليست لنا شركة مع المفسدين، ولكن لنحذر من الشر ونهتم بالحياة المقدسة. بهذا نستطيع أن نتشبه بالمسيح الذي افتقر وصار كأنه بلا سلطان. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويدينا شركة مع المسيح نفسه اللي افتقر لكي يكون لنا شركة معه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: ولكن كيف يهدأ الشيطان وهو يرى كنيستنا القبطية تزدهر وتنمو؟ وعز عليه أن ينتشر الإيمان في ربوع مصر، فقام يهيج النفوس الضعيفة ويشن حربا على الكنيسة من خلال البدع والهرطقات.
1: فها هو أريوس يظهر ببدعة أن لاهوت الإبن غير مساو للاهوت الآب، وانتشرت الأريوسية حتى جاء وقت كان يمكن أن يصير العالم كله أريوسيا.
0: ويقف البابا العظيم الأنبا أثناسيوس الرسول ليقاوم أريوس، كان العالم كله ضده وكان هو ضد العالم.
1: فسلاما وحبا في كل أوان لمن دعوه الرسول، نروح أثناسيوس لحامل إيمان.

0: وتتعاقب الأجيال وتمر القرون عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واختلفت التحديات التي واجهتها الكنيسة باختلاف الزمان.
1: وكما تميزت القرون الأربعة الأولى بأبطال الإيمان وأبطال الرهبنة والشهداء، هكذا أيضا قرننا العشرين امتلأ بأبطال الإيمان.
0: الأنبا أبرقام حبيب الفقراء وراعي الأيتام،
1: البابا كيرلس رجل الصلاة والمعجزات والشفافية الروحية،
0: أبونا بيشوي كامل الإنجيل المعاش والخدمة البادلة رغم الألم،
1: أبونا ميخائيل إبراهيم البساطة والخدمة الروحانية والتواضع،
0: أبونا أندراوس الصموئيلي النسك والوداعة والبصيرة الروحية،
1: الأرشدياكون حبيب جرجس الإيجابية في الخدمة فكان نورا في جيله.
0: نسألك يا سيدنا اجعلنا مستحقين نصيبهم وميراثهم، ونعم علينا كل حين أن نسلك خلف أثارهم ونكون متشبهين بجهادهم. احرس قطيعك واجعل هذه الكرمة تكثر، هذه التي غرستها يمينك.

0: نشأت الكنيسة القبطية على يد القديس العظيم ماري مرقس أحد السبعين رسولا الذي كان بيته هو أول كنيسة. فقد جاء إلى مصر في عام 58 ميلادية، وكان إنيانوس الإسكافي هو أول من آمن بالمسيح على يده، وبدأت تنتشر المسيحية في كل أرجاء مصر.
1: سلمنا ماري مرقس ما تسلمه من المسيح، لذلك فكنيستنا كنيسة رسولية استمدت قوتها من الرب وتأسست على الإنجيل، وكانت أمينة فيما تسلمته، ليست رجعية أو جامدة، حفظت وديعة الإيمان من جيل إلى جيل.
0: حقا يا كروز زيارنا المصرية، فلقد كنت الصوت الصارخ باسم يسوع المسيح.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا.

إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا، كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويسنينان بشويسنينان الليلو يا خن فران ام بيوت نم بشيرين ام ببن بما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

اتبعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا ألان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي

0: اقبلنا إليك يا سيد يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك.

سفر التثنيه الاصحاح الثاني والثلاثون. انصتي ايتها السماوات فاتكلم، ولتسمع الارض اقوال فمي. يهطل كالمطر تعليمي، ويقطر كالندى كلامي، كالطل على الكلأ وكالوابل على العشب. اني باسم الرب انادي، اعطوا عظمة لالهنا. هو الصخر الكامل صنيعه، ان جميع سبله عدل، اله امانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. افسد له الذين ليسوا اولاده، عيبهم جيل اعوج ملتون. الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم؟ اليس هو اباك ومقتنيك؟ هو عملك وانشأك؟ اذكر ايام القدم وتأملوا سني دور فدور. اسأل اباك فيخبرك، وشيوخك فيقول لك. حين قسم العلي للامم، حين فرق بني ادم، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني اسرائيل. ان قسم الرب هو شعبه، يعقوب حبل نصيبه. وجده في ارض قفر، وفي خلاء مستوحش خرب. احاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه، كما يحرك النسر عشه، وعلى فراخه يرف، ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه. هكذا الرب وحده اقتاده، وليس معه اله اجنبي. اركبه على مرتفعات الارض، فاكل ثمار الصحراء، واردعه عسلا من حجر، وزيتا من صوان الصخر، وزبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش اولاد باشان، وتيوس مع دسم لب الحنطة، ودم العنب شربته خمرا. فسمن يشورون ورفص، سمنت وغلطت واكتسيت شحما. فرفض الاله الذي عمله، وغبي عن صخرة خلاصه. اغاروه بالاجانب واغاضوه بالارجاس، ذبحوا لاوثان ليست الله، لآلهة لم يعرفوها، احداث قد جاءت من قريب لم يرهبها اباؤكم. الصخر الذي ولدك تركته، ونسيت الله الذي ابدأك. فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته، وقال احجب وجهي عنهم وانظر ماذا تكون اخرتهم. انهم جيل متقلب، اولاد لا امانة فيهم. هم اغاروني بما ليس الها، اغاضوني باباطيلهم، فانا اغيرهم بما ليس شعبا، بامة غبية اغيظهم. انه قد اشتعلت نار بغضبي، فتتقد الى الهاوية السفلى، وتأكل الارض وغلتها، وتحرق اسس الجبال. اجمع عليهم شرورا، وانفد سهامي فيهم، اذ هم خاوون من جوع، ومنهوكون من حمى وداء سام. ارسل فيهم انياب الوحوش مع حمة زواحف الارض. من خارج السيف يثكل، ومن داخل الخدور الرعبة. الفتى مع الفتاة والرضيع مع الاشيب. قلت ابددهم الى الزوايا، وابطل من الناس ذكرهم. لو لم اخف من اغاظة العدو، من ان ينكر اضدادهم، من ان يقولوا يدنا ارتفعت وليس الرب فعل كل هذه. انهم امة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم. لو عقلوا لفطنوا بهذه، وتأملوا اخرتهم. كيف يطرد واحد الفا، ويهزم اثنان ربوة، لولا ان صخرهم باعهم والرب سلمهم. لانه ليس كصخرنا صخرهم، ولو كان اعداؤنا القضاة. لان من جفنة سادوم جفنتهم، ومن كروم عمور. عنبهم عنب سم،
ولهم عناقيد مرارة، خمرهم حمة الثعابين وسم الأصلال القاتل. أليس ذلك مكنوزا عندي مختوما عليه في خزائني؟ لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم. إن يوم هلاكهم قريب والمهيئات لهم مسرعة، لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق. حين يرى أن اليد قد مضت ولم يبق محجوز ولا مطلق، يقول: أين آلهتهم الصخرة التي التجأوا إليها، التي كانت تأكل شحم ذبائحهم وتشرب خمر سكائبهم، لتقم وتساعدكم وتكن عليكم حماية؟ انظروا الآن، أنا هو وليس إله معي. أنا أميت وأحيي، سحقت وإني أشفي، وليس من يدي مخلص. إني أرفع إلى السماء يدي وأقول: حي أنا إلى الأبد. إذا سننت سيف البارقة وأمسكت بالقضاء يدي، أرد نقمة على أضدادي وأجازي مبغضية، أسكر سهامي بدم ويأكل سيفي لحما، بدم القتلى والسبايا ومن رؤوس قواد العدو. تهللوا أيها الأمم شعبه، لأنه ينتقم بدم عبيده ويرد نقمة على أضداده ويصفح عن أرضه عن شعبه. فأتى موسى ونطق بجميع كلماتي هذا النشيد في مسامع الشعب، هو ويشوع بن نون. ولما فرغ موسى من مخاطبة جميع إسرائيل بكل هذه الكلمات، قال لهم: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم، لكي توصوا بها أولادكم ليحفظوا.

احرصوا ان يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، لانها ليست امرا باطلا عليكم، بل هي حياتكم، وبهذا الامر تطيلون الايام على الارض التي انتم عابرون الاردن اليها لتمتلكوها. وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم

مات هارون اخوك في جبل هور وضم الى قومه، لانكما خنتماني في وسط بني اسرائيل عند ماء مريبة قادش في برية صين، اذ لم تقدساني في وسط بني اسرائيل. فانك تنظر الارض من قبالتها، ولكنك لا تدخل الى هناك الى الارض التي انا اعطيها لبني اسرائيل. الاصحاح 33. وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني اسرائيل قبل موته، فقال: جاء الرب من سيناء واشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل فاران، واتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم. فاحب الشعب جميع قديسيه في يدك، وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من اقوالك. بناموس اوصانا موسى ميراثا لجماعة يعقوب، وكان في يشورون ملكا حين اجتمع رؤساء الشعب اسباط اسرائيل معا، ليحيا راؤبين ولا يمت ولا يكن رجاله قليلين. وهذه عن يهوذا: قال: اسمع يا رب صوت يهوذا، واتي به الى قومه، بيديه يقاتل لنفسه، فكن عونا على اضداده. وللاوي قال: تميمك واريمك لرجلك الصديق الذي جربته في مسة وخاصمته عند ماء مريبة، الذي قال عن ابيه وامه لم ارهما، وباخوته لم يعترف، واولاده لم يعرف، بل حفظوا كلامك وصانوا عهدك، يعلمون يعقوب احكامك واسرائيل ناموسك، يضعون بخورا في انفك ومحرقات على مذبحك. بارك يا رب قوته، وارتضي بعمل يديه، احطم متون مقاوميه ومبغضيه حتى لا يقوموا. ولبنيامين قال: حبيب الرب يسكن لديه امنا، يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن. وليوسف قال: مباركة من الرب ارضه، بنفائس السماء بالندى، وباللجة الرابضة تحت، ونفائس مغلات الشمس، ونفائس منبتات الاقمار، ومن مفاخر الجبال القديمة، ومن نفائس الاكام الابدية، ومن نفائس الارض وملئها، ورضا الساكن في العليقة. فلتأتي على رأس يوسف وعلى قمة نذير اخوته، بكر ثوره زينة له، وقرناه قرنا رئم، بهما ينطح الشعوب معا الى اقاصي الارض، هما ربوات افرايم والوف منسة. ولزبولون قال: افرح يا زبولون بخروجك، وانت يا يساكر بخيامك، الى الجبل يدعوان القبائل، هناك يذبحان ذبائح البر، لانهما يرتضعان من فيض البحار وذخائر مطمورة في الرمل. ولجاد قال: مبارك الذي وسع جاد كلبوة سكن، وافترس الذراع مع قمة الرأس، ورأى الاول لنفسه، لانه هناك قسم من الشارع محفوظا، فاتى رأسا للشعب يعمل حق الرب واحكامه مع اسرائيل. ولدان قال: دان شبل اسد يثب من باشان. ولنفتالي قال: يا نفتالي اشبع رضا، وامتلئ بركة من الرب، واملك الغرب والجنوب. ولآشير قال: مبارك من البنين آشير، ليكن مقبولا من اخوته، ويغمس في الزيت رجله، حديد ونحاس مزاليجك، وكأيامك راحتك.

مثل الله ييشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الاله القديم ملجأ والاذرع الابدية من تحت، فطرد من قدامك العدو وقال اهلك، فيسكن اسرائيل امنا وحده، تكون عين يعقوب الى ارض حنطة وخمر، وسماؤه تقطر ندى. طوباك يا اسرائيل، من مثلك يا شعبا منصورا بالرب، ترس عونك وسيف عظمتك، فيتذلل لك اعداؤك وانت تطأ مرتفعاتهم. الاصحاح 34. وصعد موسى من عربات مؤاب الى جبل نبو الى رأس الفسجة الذي قبالة اريحة، فاراه الرب جميع الارض من جلعاد الى دان، وجميع نفتالي وارض افرايم ومنسة، وجميع ارض يهوذا الى البحر الغربي، والجنوب والدائرة بقعة اريحة مدينة النخل الى صغر. وقال له الرب: هذه هي الارض التي اقسمت لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا: لنسلك اعطيها، قد اريتك اياها بعينيك، ولكنك الى هناك لا تعبر. فمات هناك موسى عبد الرب في ارض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في ارض مؤاب مقابل بيت فاغور، ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته. فبكى بنو اسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوما، فكملت ايام بكاء مناحة موسى. ويشوع بن نون كان قد امتلأ روح حكمة، اذ وضع موسى عليه يديه، فسمع له بنو اسرائيل وعملوا كما اوصى الرب موسى. ولم يقم بعد نبي في اسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه في جميع الايات والعجائب التي ارسله الرب ليعملها في ارض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل ارضه، وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى امام اعين جميع اسرائيل.

لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا.

0: بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة مصدر الغنى في الخدمة للأب القمص بيشوي كامل.
1: بسم الله والابن والروح القدس، إله واحد، أمين.

بنعمة المسيح وإرشاد روح القدس هنركز موضعنا في العشية عن الخدمة، لأننا في المرات اللي فاتت كنا عشنا مع المسيح في قيامته وصعوده للسماء وجلوسه عن يمين الآب، وبعدين جه الوقت اللي ربنا قال للتلاميذ ابتدوا تحركوا ما توقفوش مطرحكم، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وبعدين مش بسهولة التلاميذ يغيروا طبيعتهم، فيذكر لنا الكتاب المقدس في سفر الأعمال إن التلاميذ كانوا بيخدمهم في أورشليم، ولكنهم لم يكونوا يكلموا الأمم وحصروا خدمتهم، خلوها ضيقة خالص كده. عارف زي واحد يقول ايه، انا الحمد لله انا دلوقتي عايش مع ربنا كويس وبروح كنيستي وبتناول واعترف وعايش في مخافة ربنا وبقرأ انجيلي وعايش في سلام. لا، ده في حتة ناقصاك كمسيحي، لان المسيحي في طبيعته انه لازم يكون شخص شهد بقيامة المسيح

في حياته وفرح وبينقل الفرح ده للآخرين. عشان كده اتسمى الإنجيل الكتاب اللي احنا بنقرأ فيه الإنجيل. والإنجيل يعني البشارة المفرحة، فمفروض احنا بننقل الفرح للناس. لما التلاميذ ما تحركوش حسب وصية المسيح حدثت مشكلة للكنيسة. واحيانا احنا نفتكر المشكلة بتكون سبب، يعني نقول مش عاوزين مشاكل في الكنيسة، اقصد ضيقات يعني. لكن حدث ان شخصية من الشخصيات البارزة جدا في الكنيسة استفانوس اجتمع عليه الجماعة اليهود بقيادة شاب اسمه شاول اللي هو بولس الرسول ورجموه، يعني موتوه موتة مريعة. حدث خوف في الكنيسة، فالكتاب المقدس يقول ان الذين تشتتوا بسبب الضيق الذي حدث بسبب قتل استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة. يبقى حصل ضيق وحصل بشارة بالكلمة. فاللي طلع هربان من أورشليم في حال الضيق واحد زي فيلبس مثلا الشماس، راح مدينة السامرة فكلم أهل السامرة فأمنوا بالمسيح وقبلوا الإيمان واعتمدوا في ذلك اليوم وفرحهم وهو فرح. لأن طبيعة البشارة بالمسيح طبيعتها الفرح. ما عمرك كنت تشوف الكنيسة إلا فرحان، بس ما كانتش بتخلو من الضيق. هم ما كانوش فاهمين الاول التلاميذ ان الضيق ده هو اللي بيجيب الفرح، فكانوا بيقولوا مش عاوزين احنا نبعد عن اورشليم ولا نخش في ضيق. لكن اول ما اخدوا في الضيق ده من اجل المسيح شخصيا قالوا مبشرين بالكلمه والفرح ملا حياتهم. والفرح كان شديد جدا لدرجة ان ما في مرة في سفر الاعمال من اوله لاخره يذكر لنا الكتاب ان في ناس قبلوا المسيح في حياتهم الا يقول ان هم فرحوا، لدرجة ان بعض المرات كانوا بيعبروا عن الفرح ان كان يعني زي احنا بنقول بيتططوا من الفرح، زي المولود اعرج كان يكفر ويسبح الله يتنطط يعني. ف الضيق اللي حصل للكنيسه كان ضروره عشان الكنيسه تبتدي تتحرك وتعرف الرساله بتاعتها. انا الخص الكلام ده مره ثانيه واقول كده، ان النفوس اللي هي عرفت المسيح نمره واحد، وداءت القيامه، احنا بقالنا 50 يوم بنتكلم عن القيامه، واختبرت واكتشفت ابوه الاب ان الله ابانا وان هو صعد للسماء ربنا يسوع واجلسنا عن يمين الاب. هذه الكنيسة لازم تتحرك وتعمل حاجة في نطاق، كل واحد في نطاق. أنا ما برسمش الخطة ولا أعرف أرسمها، لأن فيلبس اللي هرب بسبب الضيق الذي حدث بسبب قتل استفانوس ما كانش يعرف أنه هيروح السامرة، ولا كان يعرف أن أهل السامرة هتآمن، ولا كان يعرف أن هيقابل الخصية وزير كنداكة، ما كانتش يعرف الحاجات دي كلها. لكن أنا
بقول انه هو طلع غصب عنه، لان ربنا حب يرسم لينا في الكتاب المقدس الخطة اللي يسير عليها الانسان المسيحي. اذا كان انسان شهد بقيامة المسيح بموته وقيامته في حياته وبصعوده وجلوسه عن يمين ابيه، فكانت الخطوة اللي مفروض تكون بعد كده ان الكنيسة لازم تكون كنيسة متحركة. عمر ما كانت الكنيسة كنيسة جامدة فيها حركة. الحركة دي حركة الروح القدس اللي نزلت في شكل ألسنة نار وحلت على التلاميذ. فدولك ما بقوش ناس عاديين، انما في نار في حياتهم. الانجيل بتاع النهاردة في انجيل معلمنا متى الاصحاح السابع بيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. من منكم اذا سأله ابنه خبز افيعطيه حجر؟ واذا سأله سمكة افيعطيه عقرب؟ فان كنتم انتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة، فكان بالحري ابوكم الذي في السماوات. نفس الكلام ده متى سبعة ذكروا معلمنا لوقا في الاصحاح الـ11 لما قالوا له علمنا نصلي، فقال كلام، قال نفس الكلام بس في الاخر قال وان كنتم اشرار كنتم انتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة. فكان بالحري الآب الذي في السماوات يعطي الروح القدس للذين يسألونه. أنا هعتبر أن أكبر عطية، مش أنا اللي هعتبر، إحنا كلنا هنعتبر أن أكبر عطية أعطيت للكنيسة في يوم الـ50 كانت هي الروح القدس. وبعدين الروح القدس ده قال أنا المسؤول عن الكنيسة من أولها لآخرها، وأنا اللي هشغل الكنيسة، وانا اللي هنشر كلمة ربنا، وانا اللي هخدم، وانا اللي هتوب الناس، وانا اللي هنخص القلوب، وانا اللي هعمل المعجزات، وانا اللي هدبر كل امر للكنيسة. بس على شرط تكون النفوس ديت مطيعة للروح القدس. يعني زي ما تقول هو الروح خفيف وهيحرك النفس، فالنفس الطيعة هتكون سهلة الحركة. وده اللي هتشوف لينا سفر الأعمال. لكن المسيح قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. نسأل ونطلب ونقرأ عشان هتدينا حاجات كويسة. قال أنا هديكم العطية التي لا توجد بعدها عطية، هديكم روح القدس. طب ما ممكن انا بحتاج لربنا في حاجات كتيرة، في امتحاناتي مثلا، ما احنا بنيجي والعيال بيجونا كتير في توجيه وثانوية عامة ونصلي لهم ونعمل لهم اداديس كل حاجة، كل ده جميل. لكن انا هديكم عطية تعطيكم فرح غير محدود، لأن كل عطايا العالم ممكن ما تكونش مصدر للفرح. بالعكس ساعات عطية العالم ما تكونش مفرحة، شكلها في الأول يكون مفرحة وبعدين تجيب لواحد متاعب وبعدين يقول يا ريت الواحد ما جات له الحكاية دي. فهو بيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. اسأل في الصلاة واطلب بإلحاح وخبط بشدة، هيوري لك الروح القدس حاجات كتير. الكلام ده مش كلام يعني بنكرره في الوعظ عشان نشوف شوية آيات احنا حافظينها، لا، احنا لازم نبتدي نخبط ونسأل. ممكن تخبط في الكتاب المقدس، تقرأ، تيجي الواحد تلاقيه
الكتاب المقدس ده مصدر تعزية لي، ولما يقراه يطلع منه جواهر وحاجات حلوة. تقول اتعلم الراجل ده فين؟ أبدا. تقول لي طب ما أنا بنقرا الكتاب المقدس زيه، بس في فرق بين القراية وبين التخبيط. اقرأه ويفتح لكم، ما تخبط واللي جوه ما يفتحش تخبط تاني، ما يفتحش تخبط ثالث وتخبط رابع وخامس، تتنك تخبط. الروح القدس يعطيك حاجات في آيات صغيرة بسيطة تفرح حياتك الداخلية، لدرجة ان احنا احيانا نجد انسان في منتهى الحزن والتجربة تبقى تقيلة عليه جدا، ونجد فيه تعزية داخلية في داخل قلبه. قول ايه اللي جراله؟ هو خبط، الروح القدس اعطاه. فالكتاب المقدس ده كتاب محطوط تحت ايدينا عشان خاطر نخبط عليه جامد يدينا. عطية ربنا يا احبائي عطية غنية، لدرجة ان معلمنا بولس الرسول قال عنه، قال عن المسيح ان هو افتقر ليغنينا. اتفقر المسيح عشان يغنينا. وطبعا الفقر اللي أصاب المسيح انه بقى بني آدم زينا، لان الاله اللي نزل لمستوى الانسان دي اقصى درجات الفقر. افتقر ليغني حياتنا ويبقى احنا لنا مسيح ونبقى اغنياء. ولما بكلمك على الغنى، طبعا الغنى لازم يولد فرح. فالكنيسه الاولى كانت غنيه جدا، والكنيسه الحاضره غنيه. غنيه، بس في فرق بين انسان بيتمتع بالغنى وفي فرق بين انسان مش متمتع بالغنى. لما المسيح قال اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا واقرعوا يفتح لكم، كان يقصد ان احنا نسال الحاجه اللي تغنينا، مش نتننا نطلب العطايا اللي هي مش هتكون مصدر غنى لينا. من اروع الحوادث اللي تورينا هذا الغنى، طبعا بطرس على طول يوم 50 طلع وكرز اسم المسيح. بطرس على قد حاله في خطاب بسيط 3000 نفس امنت. فلما امنت هو بص كده للغنى الكبير ده، فقال الله ده لو انا معايا امكانيات بتاعت رحلة تبشيرية ما كنتش ممكن اعمل اللي عمل ده. لو كنت في حالة حرب حتى ومعايا جيش مجهز ما كنتش حوصل للدرجة اللي ايه اللي انا وصلت لها النهاردة. قالوا له نعمل ايه؟ قال لهم توبوا ولا يعتمد كل واحد على اسم يسوع المسيح. فتابوا واعتمدوا. عاوزك بقى تتصور معايا كان يوم 50 ده منظره مدهش جدا. بطرس شمر ايديه وجابوا مع كذا معمودية، وابتدى الرسل كلهم شمروا ايديهم، وهات 3000 واحد بقى يعمدوهم. وتعميد زي كنيستنا متعمد يغطسوه 3 مرات وتوبة. وبعدين وضعوا عليهم الايادي وحلوا الروح القدس، وبعدين الفرح ملى الكنيسة. ايه اللي عطل الروح القدس؟ خلي بالك ان بطرس كان حساس جدا، لانه اختبر ان الروح القدس ده غنى كبير خالص، وان مفيش حاجة ممكن اعطيت للكنيسة اغنى من كده. فاذا الكنيسة اتشغلت بحاجة تانية هتكون مصيبة على الكنيسة. مصيبة، مش قول مصيبة، قول كارثة، كارثة على الكنيسة. ففي يوم من الايام كان في ناس بتوضب الاكل، يونانيين ويهود وبتاع، وحصلت خناقة، وابتدت الناس تنزل لمستواها بقى البشري من جديد تاني. الستات اليونانيين ابتدوا يشتكهم، يقولوا عشان احنا يونانيين ومش اصلا يهود، فاللي بيوزعوا الاكل بيدوا اليهود اكل اكتر من ولادنا، وولادنا اليونانيين ما بياخدوش، وفي تفرقة في الكنيسة. وابتدت الكنيسة تخش في متاهات كده ومشغوليات ايه سخيفة، دمات ايه. بطرس تفطن بسرعة، قال الكنيسة هيحصل لها ايه؟ الروح القدس هيبتدي ايه ينطفي، واحنا ايه اللي يغنينا في الكنيسة الا الروح القدس. فقال لهم تعالوا ليس جاي

ليس حسن أن نترك كلمة الله ونخدم مواد؟ إحنا مش فاضيين النهاردة نبتدي نجيب الفلوس ونشتري الأكل والحاجات دي. اختاروا لكم سبعة شمامسة مملوئين من روح القدس عشان ما تضيعوش الغنى اللي في جوه الكنيسة، لأن نفس البشرية بتبقى غنية جدا، لكن الإنسان بيفقر نفسه على حاجات بسيطة، دخل في مشاكل ومتاهات. ولما تتخيل ان دي اول مشكلة تصادف الكنيسة تقول يا سلام، حتى الكنيسة تقع في المشكلة دي. الولاد اليونانيين بياكلوا اكتر من ولاد اليهود، بياخدوا اكتر من اليونانيين، وان في تفرقة جوه الكنيسة، ودخلت الكنيسة في مشاكل. فبطرس حزم الموضوع بسرعة وقال لهم ليس حسن ان نترك كلمة الله ونخدم موايد. اختاروا السبع شمامسة مملوين من الروح القدس والحكمة وأقاموهم على الخدمة عشان ما يعملوش شوشرة، أما نحن فنعكف على كلمة الله. مرة تانية دخلت الكنيسة في مشكلة جديدة. الناس ابتدت إيه؟ تحط الفلوس. الفلوس كان مكانها في الواقع في الكنيسة عند رجلين الرسل. والتعبير ده جميل جدا، ان يقول لك كانت محطوطة عند اقدام الرسل، كانوا يبيعوا مقتنياتهم ويحطوها عند اقدام الرسل. معنى كده ان الكنيسة عاشت في مستوى اعلى من الفلوس. ليه؟ زي ما اتفقنا ان الغنى كان غنى داخلي في داخل النفس، فمش ممكن يكون غنى جاي من بره. كانت الكنيسة غنية، مشغولة بكلمة ربنا، مشغولة بالكرازة، فعشان كده ما ارتبكتش بالحكاية. ابتدى حنانيا وسفيرة باعوا الحقل بتاعهم وقالوا نقدموه عطية للكنيسة. جابوا الفلوس وحطوها تحت رجلين الرسل. قال له تعالى حنانيا، انت عملت ايه؟ قال له بعت كل الارض بتاعتي. وقال له يا عم احنا لا احنا عاوزين ارضك ولا عاوزين فلوسك، ولا احنا قلنا لحد يبيع ارضه، ولا الكنيسة محتاجة للفلوس، لكن انت كذبت. انت بعت الحقل بكذا وخبيت نصه. لما الحقل كان ليك، حد طلبك، ما خليك مسيحي يقول الحقل يبقى بتاعك. هو ده حرام ان انت تكون مسيحي وعندك حقل، او مسيحي وعندك بيت؟ مش حرام. لكن ليه انت بتعمل كده؟ الكنيسة كمان ما يصحش يخشها الرياء والكذب والنفاق والتظاهر، وفلان ده يبقى متظاهر عن كده، وفلان ده عمل في الكنيسة احسن من فلان، وفلان ده مركزه اكتر. قال له انت كذبتش علي، خلي بالك انا بحافظ على الروح القدس، لان ده الكنز، الصالحات كنز الكنيسة ورأس مالها، وهو اللي بيحرك الكنيسة. فانت احنا مش عاوزين الكنيسة يبقى فيها الغش ده، فتعمل معروف انت ومراتك تطلعوا وتاخدوا فلوسك ودي تحرقوها بره. وهكذا كان بطرس الرسول حذر جدا. دخل مرة الهيكل، وده النقطة اللي احنا الموضوع اللي احنا يعني نحطه قدامنا النهاردة في الإصحاح الرابع. وكانت وقت الصلاة الساعة التاسعة، يعني كان لسه التلاميذ بيروحوا الهيكل اليهودي ويصلوا. وده يورينا ان الصلاة الإجبية اصلا صلاة يهودية، والكنيسة خدتها المزامير بتاع داود واستمرت فيها زي ما هي، يعني مش حاجة حديثة في الكنيسة. وقت صلاة الساعة التاسعة، بس الفرق ان اليهود كانوا بيصلوا الصلوات ديت في اوقات مش عارفينها ايه قيمتها، بس احنا المسيحيين عرفنا قيمتها. عرفنا صلاة الظهر الساعة اللي اتصلى فيها المسيح، صلاة العصر مثلا الساعة اللي اسلم فيها الروح، صلاة المغرب الساعة اللي اتدفن فيها، واخد بالك؟ فالصلوات دي لها معنى مرتبط بحياة المسيح وبالروح القدس في حياته. دخل بطرس في وقت الساعة التاسعة هو ويوحنا، فلقوا راجل اعرج بقاله أكتر من 40 سنة عند الباب، في باب اسمه الباب الجميل. الهيكل له الصحن الأصلي بتاعه زي الكنيسة كده، وبعدين بره في دور خارجية، في دار للسيدات عشان ما يخشوش الهيكل، وفي باب تاني بيقعدوا عنده الناس اللي عندهم عاهات، واحد أعرج، واحد يده مقطوعة، واحد أعور، واحد في أي حاجة، لأن اليهود ناس حنبليين أوي، لازم يعني اللي يخش الهيكل ده يكون سليم 100%.

الجنيه. فكان يا عين الراجل ده بقاله 40 سنه عمره ما رجله عتبت جوه الهيكل. فعهد النعمه المسيح خلى اللي ما عتبش الهيكل دخل الهيكل، لان المسيح ابتدى يعطي غنى للنفس مش مرتبطه لا بالرجل ولا بالايد ولا بالمظهر الخارجي، لكن مرتبطه بالنفس الداخليه. لما دخل بطرس الهيكل فالراجل مد عند باب الجميل، فمد ايده يطلب صدقه، فقال له عاوز ايه؟ ليس لي فضه ولا ذهب. ده اللي انت اتعلمته من سيدك يا بطرس؟ قال اه، انا النهارده لا عندي لا فضه ولا ذهب، ولا انا بفكر اشيل هم الحكايه دي. امال هتعيش ازاي؟ هل احنا سلمنا الحكايه دي لاستفانوس وزملاته؟ واحنا بخبرتنا ان الكنيسه غنيه ماديا وعندها احتياجاتها، ولكن انا حريص جدا ان يكون الغنى الحقيقي بتاع الكنيسه هو حصولها على الروح القدس في يوم الخمسين. عشان كده الجملة الآية ما تبقاش كاملة إلا لما يقولوا كده، ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك. إذا كان معاه حاجة، ممكن الإنسان ما يكونش معاه فضة وذهب، لكن ممكن يكون معاه حاجة تانية. أنا ما ماشيش مفلس كده، وما تقدرش تقول لواحد سيب الفضة والذهب وهو وما تدلوش حاجة أغلى من الذهب. لابد ان يكون بطرس اخذ حاجه اغلى من الذهب، فالحاجه اللي اغلى من الذهب ديت خلت الذهب بقى تافه رخيص. لان انت لما يبقى معاك ذهب هترمي النحاس مثلا، يعني لما يبقى عندك الماس هيبقى الذهب قليل في القيمه بتاعته، وهكذا. قال له ليس لي فضه ولا ذهب ولكن الذي لي فاياه اعطي، باسم يسوع الناصري قم وامشي. وابتدى يفاجئ المجتمع اللي حواليه انه غني جدا جدا باسم المسيح لانه مسيحي. فالناس تعجبت، بس لقت الراجل ايه نط وقف، فقعدوا يحسبوها. هل لو كان الراجل ده راجل مشلول بقاله 40 سنه، طب افرض ان عنده مليون جنيه، افرض ان واحد غني مليونير ومشلول، ممكن الذهب يقوم رجليه؟ قالوا لا. الفضه ممكن؟ قالوا لا. الدكاترة ممكن؟ قالوا لا برضه. الطب بكل اكتشافاته ممكن؟ قالوا لا. قالوا إذن اللي مع بطرس لازم حاجة أغنى من كده، عشان كده هو محترس عليه. ليه حق بطرس في حساسيته العنيفة ضد أي حاجة تعوق حركة الروح القدس في الكنيسة؟ كان حساس جدا. اللي كذب قال له ابعد عن الكنيسة وطارده بره الكنيسة. المشاكل وقف عند حدها بسرعة. النفوس اللي هي دلوقتي زي ما ابتديت كلامي بقول داقت الخدمة، داقت القيامة مع المسيح، وداقت الحياة، الحياة عن يمين الآب، ما هو أصعدنا بجسده وأقامنا عن يمينه. النفوس دي لازم تكون غنية، ولازم المسيحيين يكونوا غناء، غناء جدا جدا. ما تقولش كان عندنا أوقاف كذا وكذا وكذا، لأن أنا فاكر القصة اللطيفة دي. أحد بابوات روما كان له أب اعتراف، راجل كده تقي لطيف، لما انتخبوه بابا الروما فدخل المتحف بتاع الفاتيكان مليان بقى تيجان مليان ألماظ وحاجات زي كده، فجاله أب اعترافه في يوم من الأيام يسأل عنه، فقال له تعالى فرجك. قال له شوف كل ده المجد بتاع الكنيسة. فالراجل قاعد يتأمل كده بحسرة، قال له مش بطرس كان بيقول ماليش فضة ولا ذهب؟ دلوقتي الكنيسة فيها حاجات كتيرة خالص من كل نوع. قام رد قال له وكمان انتهى الوقت بتاع بطرس اللي كان بيقول فيه للرجل الأعرج قم وامشي. ديت قصدي، ما دام الكنيسة فضلت الغنى المادي، وما دام الإنسان فضل إنه يتكل على قوة بشرية في خدمة ربنا أو في الكرازة باسم المسيح، فلازم هتفلس الخدمة بتاعته. لكن كان لازم يتكل على الروح القدس اللي هو سنده وعكازه، ويعتبر أن غناه الحقيقي هو اسم يسوع الناصري الذي به يستطيع أن يحول الأعرج إلى
يجري ويضحك ويسبح الله. وده اللي قاله ربنا يسوع، قال انا الاعمال التي انا اعملها تعملونها واعظم منها. ايه الاعمال اللي هتعملها الكنيسه اعظم منها؟ قال ده انا كنت اقف على قبر العذر واقول له العذر هلم خارجا، لكن انتوا ما شفتونيش لما وقفت مع السامريه اللي كانت متجوزه خمسه وهي قاعده تراوغ شمال ويمين، وانا اكلمها واكلمها واكلمها واكلمها، فين وفين بعد يوم طويل من المناقشات والتعب الكتير على ما ابتدت تقبل كلمه الله وتقول طب خلاص هتوب عن الحياه اللي فاتت وابتدي حياه جديده. السامريه كلفت المسيح يوم بحاله عشان يتوبها، انما بطرس الرسول 3000 نفس في يوم توبهم بقوه الروح القدس. فشفت الغنى اللي اصاب الكنيسه قد ايه؟ الكنيسة غنية، والكنيسة كأفراد غنية. يعني أنت كفرد لازم تكون غني، يعني مش معقول الكنيسة تكون غنية وأنت تكون فقير. فالغنى غنى لكل نفس جوه الكنيسة، ليس لي فضة ولا ده. هتقول لي طب تقصد إيه بقى من الكلام ده؟ يعني أروح بقى دلوقتي فلوسي أفرتكة وخلاص؟ لا، أنت راجل صاحب عيال وولادك وبتدبر أمورك، أنا مش بكلمك على كده، لكن انت احساسك الداخلي هو ده غناك الحقيقي، وهو ده اتكالك، وهو ده اللي بيخليك تنام مستريح ان انت ضمنت مستقبل عيالك والفلوس وحاجاتهم، ولا انت اتكالك على ربنا وثقتك على اسم يسوع الناصري، وباسم يسوع الناصري مش باسم الحاجات اللي انت ربنا اعطاها لك. بقول ربنا باسم يسوع الناصري انت غني. وانظر إلى يسوع الذي افتقر لكي يغنينا، عيش العيشة دي. لما المسيح تلاميذ قالوا له احنا تركنا عملنا وعملنا وعملنا كل ده عشان خاطر اسمه، رد عليهم حتة رد، قال لهم لما أرسلتكم. صحيح هو لما أرسلهم قال لهم لا تشيلوا لا كيس ولا مزود، لكن سألهم سؤال بقى خطير، لما أرسلتكم هل أعوزكم شيء؟ هل الكنيسة انتوا كمسيحيين اعوزكم شيء؟ شفتوا المسيح تخلى عنكم في يوم من الايام في امور مادية؟ يبقى ما كانش لما وقف قدام الراجل الاعرج قال له انا ماليش فضة ولا ذهب، وطلع لي جيوبه كده قال له مال معاك ايه؟ قال له معايا اسم يسوع الناصري تاخده؟ قال له طب هات، قال له قم وامشي. وهذا الاسم لما تقرا سفر اعمال الرسل كان بالنسبة للتلاميذ حاجة مش معقولة، مسكوهم ودوهم السجن وضربوهم عشان بينطقوا اسم المسيح. ولغاية النهاردة لازم تكون الكنيسة في حالة فرح، الطالب اللي يعكسوه في امتحانه ونقصوه شوية نمر، الشخص اللي يعكسوه في عمله عشان خاطر اسمه آخره صليب ولا جرجس ولا مش عارف ايه، أي حاجة تصيب الكنيسة أو تصيبك كإنسان بسبب المسيح شخصيا مفروض دي تكون سبب تعزية وفرح كبير لا يعبر عنه. فبعد ما قام الرجل الأعرج مسكوا بطرس ويوحنا ورموهم في السجن، دعوا لهم وضربوهم وقالوا لهم اوعوا تنادوا بالاسم ده تاني، قالوا لهم ما نقدرش، فضربوهم. فخرجوا فرحين لأنهم حسبوا أهلا أن يهانوا من أجل اسم الله. العملية دي مش تمثيلية، وأنا ما أقدرش النهاردة أمثلها عليك وأقول لك لازم تكون فرحان، ومحدش يقدر ينزع الفرح منك، لكن العملية دي أصلا اختبرها الرسل لأن هم شافوا اسم يسوع قدر يقوم الرجل الأعرج. فالكنيسة كانت غنية، والمسيح أمس واليوم إلى الأبد، وصدقني بيعمل حاجات زي كده لغاية النهاردة. مش في يوم من الأيام في عيد ماري جرجس مش راجل حط قنبلة تحت في الكنيسة كده؟ ما هي دي زي الرجل الأعرج، وكان ممكن القنبلة دي تفرقع وتعمل تعمله، وباسم يسوع المصري تبددت كل شيء وما أصبحش لها شيء أي قيمة. الغنى الحقيقي، برضه مش عاوز أتكلم عن حاجة مادية تافهة زي دي، لكن أنا بتكلم عن غنى الروح. إزاي المسيحي يحس بحالة غنى، غنى وفرح داخلي، حتى لو يكون في أي موقف من المواقف هو سعيد وفرحان. غناه هو المسيح، اسم المسيح، والروح القدس في حياته مصدر فرح مستمر لا ينقطع أبدا، بحيث أنه بيحس

بيه بيجري في حياته. وتعلم الصلاة الإنسان المسيحي ده، اسأله تعطوا، اطلبوا تجده، اقرأه يفتح لكم. ده إنجيل العشية. من منكم إذا سأله ابنه خبز أفيعطيه حجر؟ أو إذا سأله سمكة يديله عقرب؟ كنتم أنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة. كل واحد مهتم بأولاده، حدش بيدي ابنه حاجة وحشة. فكان بالحري أبوكم، مش احنا كنا بنتكلم عن أبوه في الأسابيع اللي فاتت، هيدي إيه؟ قال يعطي روحه القدس للذين يسألونه. فأنت أخذت الروح القدس بالمعمودية وساكن فيه، فاسأل ربنا باستمرار أن هذا الروح يعمل في حياتك، وخليك واعي وناصح أن حياتك تكون طيعة لحركة الروح. وأنت مطالب النهاردة بعد اختبار قيامة المسيح في حياتك أنت تكون خادم على أي مستوى، ممكن على مستوى بيتك، ممكن على مستوى أخواتك، ممكن على مستوى جارك، ممكن بأي طريقة تطلب من ربنا أن هو يسخرك أن أنت تعمل في ملكوته وفي انتشار مجد اسمه بأي طريقة وبأي وسيلة، وتقول له الروح اللي فيا ده هو مصدر الغنى. فموضوعنا النهاردة اللي احنا نفتتح بيه أيام الخدمة الجميلة دي اللي هي أيام صيام الأسر، حقيقة هو الغنى اللي عاشت فيه الكنيسة، لدرجة أن معلمنا بطرس لما قالوا له بطل بقى تتكلم اسم يسوع، قال لهم ليس اسم تحت السماء، تحت السماء ولا فوق الأرض به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع الناصري. فما أقدرش أبطل. وعلى فكرة الكنيسة الأولى أخذت الآية ديت وابتدت تطبقها كصلاة مستمرة، إن ما يمشيش واحد إلا المسيح يكون ماشي معاه. فبطرس في الإصحاح الثاني أظن قال لهم في آية في المزمور 15 بتقول كده: وضعت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. شوف الآية ده داود قالها في العهد القديم، لكن النهارده بطرس بيطبقها عمليا لأن هو هيكل الروح القدس. فبيقول: وضعت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. عاوز فرح يكون في الكنيسة أكتر من كده؟ إيه الفرح ده؟ تقول لي ليه مشاكل، ليه ضيق، ليه تعب، ليه ألم، ليه رئيس بيعاتبني، ليه أكلوني كم نمرة في الامتحان، ضيع مني وظيفة. أقول لك كل ده على رأي بولس الرسول زبالة ونفاية، ويستطيع الله أن يعطيك أضعاف أضعاف بطرق مختلفة مش أنت اللي ترتبها، ولكن تستطيع. هل اختبرت حقك كمسيحي أن أنت تكون غني باسم يسوع الناصري وغني بالروح القدس؟ وهل اختبرت كمسيحي أن أنت تقرع على الكتاب المقدس وتخبط عشان الروح القدس يكشف لك أسراره؟ وهل اختبرت أن أنت تطلب من ربنا أن هو يملاك بروحه القدس أحسن ما يعطيك أهم عطية في العالم؟ عشان كده المسيح قال لتلاميذه: للآن لم تطلبوا شيء. قالوا له: احنا طلبنا كتير، وطلبنا منك تشفي حماد بطرس، وطلبنا منك تأكل الخمس تلاف، وطلبنا منك وطلبنا منك. قال لهم: لغاية النهاردة ما طلبتوش الطلبة اللي تغنيكم. طب بعد ما هذا الخمس تلاف عملوا ايه؟ اروحوا بيتهم وجاعوا تاني يوم. وبعد ما خفت حماد بطرس اهي عاشت لها كم يوم كم شهر كم سنة وماتت. لكن انا هديكم حاجة لا يقدر احد ان ينزعها منكم، لا يقدر احد ان ينزح فرحكم منكم. فالكنيسة في حالة غنى، والغنى ولد عندها فرح، والغنى ده سببه ان هي حصلت على روح الله، روح الاب، وبقى الاب الله ابوها، والروح هو ساكن في كل نفس مننا. والفرح سببه ان الروح في حالة فيض. ومن اهم ثمار الروح القدس الثمرة التانية اللي قال عنها الرسول: محبة، فرح، سلام. سلام سلام سلام سلام لبولس الرسول قدام الملوك والولاد، سلام لي في وسط السجن، سلام لي في وسط التجارب، سلام لي لما البحر كان هايل في السفينة.
كل الناس خايفة مضطربة، والمسيح يقول له ما تخافش ولا نفس هتهلك من السفينة كلها عشان خاطرك انت. فالرسل اختبروا السلام الحقيقي الذي يفوق كل شيء. اما الفرح استمراره في الكنيسة كان سببه الكرازة، لان ما كانش في واحد في الكنيسة عاطل. ممكن النهاردة نقول فيه في الناس في الكنيسة عاطلين، احنا مش عاوزين حد

في نفوس كتيرة، انت جيت فكرت في نفسك بس، نزلت من بيتك وانت رايح الكنيسة، انما لم تفكر في حياتك ولا فكرت في نزولك ولا فكرت وانت واقف تصلي بالليل لا في اخوك ولا في جارك ولا في قريبك ولا في اللي هنا ولا في اللي هنا. لاجل هذا احبائي في بداية موضوعنا، ان الكنيسة من كتر الغنى بتاعها من كتر الفرح جاءت تبشر الناس بالفرح ده، وكلمة الانجيل لا تقصد بيها الانجيل المكتوب ده اللي احنا في ايدينا اللي بتشتريه من المكتبة. الانجيل اتكلم عنه المسيح قبل ما يتكتب الانجيل، لان الانجيل اتكتب سنة 62 مثلا، اول انجيل اللي هو انجيل ماري مرقس 62 ميلادية. لكن المسيح هو بيبشر قال توبوا وامنوا بالانجيل، يبقى 100% ما كانش يقصد الانجيل ده. ما اللي يقصد ايه؟ كلمة انجيل باليونانية إفانجيليو يعني بشارة مفرحة، فتوبوا وامنوا بالبشارة المفرحة. والفرحة ديت لكل الناس، لان احنا مش من حقنا ان احنا نفرح لوحدينا. اما سبب العطل في خدمة ربنا وفي الكرازة، سببها ان الكنيسة في مش مكتشفة حالة الغنى اللي هي فيها، فهي فقيرة، ودي تبقى مصيبة كبيرة، لان الكنيسة غنية وحاصلة على روح القدس مش متمتعة بيه، فعشان كده هي في حالة فقر. مشغولة بايه بقى؟ مشغولة بالذهب والفضة والى اخره. لكن ان كنت انت تحب ان انت تاخد حقك ونصيبك في فرحتك بربنا، قول كده مع بطرس: الذهب والفضة اللي ادهم لربنا انا اركنهم لجنب واعتبرهم مش ليا، دول للعالم وهصرفهم في العالم، ولكن غناية ان انا ليا اسم يسوع الناصري وروحه اللي ساكن فيا. النقطة الثانية، حاول في صلاتك ان انت تتذكر انجيل العشية الليلة: إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، لكن أبوكم السماوي يعطيكم الروح القدس. الروح القدس اللي يعلمك الكتاب ويعلمك التسبيح ويعلمك الصلاة ويعلمك المحبة. النقطة الثالثة، احذر كل الحذر في حياتك إن أنت تضيع الغنى ده بخطأ صغير، إن أنت تكره أخوك، إن أنت تكذب، إن أنت تعمل حاجة مش كويسة. أو الروح القدس لطيف جدا لكن يحزن بسرعة، فما تعطلوش بخطية بدنس يدخل النفس يدخل الجسد، بحاجة تدخل القلب. المسيح قال مش اللي يدخل الفم هو اللي بينجسه، لكن اللي بيطلع من القلب حاجات وحشة خالص. فحاذر على ان انت تحتفظ بالغنى بتاعك ده. اما الانسان يبقى مش نبيه ابدا لما يفرط في الروح القدس اللي فيه علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر حاجات كذبه ولا فكره شريره ولا متعه زائله. خليك زي بطرس كده واعي وناصح وشجاع، واعمل عمل ربنا بيد قويه، لان روح ربنا هو اللي بيحركك. خليك طيع في ايدينا الروح القدس، اطلب ان انت تمتلئ منه باستمرار، خصوصا في الايام المقدسه دي، ايام اعياد الرسل، واطلب ان انت تكون من ابناء الرسل فعلا، واطلب ان انت تكون عضو غني في الكنيسه وكلمه ربنا حيه وفعاله على فمك اكتر من كل سيف ذي حدين. اطلب ان انت تعيش حياه الفرح، لان ثمره الروح القدس هو فرح كامل. ما تعيش لنفسك، ما تعيش لحياتك، وما تقفلش على نفسك، وما تحرمش نفسك من الفرحه الكبيره ديت إلا المسيح أعطاها لك. نتضرع لربنا أن الكنيسة تعيش فعلا في ملء الغنى ملء الفرح، ونخرج عن الأمم اللي احنا بنيناها حوالين نفسينا ده، لكي يكون اسم يسوع الناصري هو وحده الذي يستطيع أن يشدد كل ضعف في حياتنا. لله المجد الدائم أبدا. آمين.

كنيستنا دي مش سور وقبة، مش مجرد ناس وصحبة. كنيستنا دي شجرة كبيرة ثمرها محبة، نبتة وكبرت حبة بحبة، بذرة روتها ضربة حربة، وقبل ميلادها واخدة الوعد. شجرة هدفها تقوي طيور، شرط الحب يكون دستور، ومهما تعدي عصور وعصور تفضل صورة السما على الأرض.

0: ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر.
1: وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان أليلويا قنفرون إمي بيوت نمي بشيرين ببنف ما سوام ونوتي نوت أمين تسبحة

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

تخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: قارة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: ارحمنا قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يقول الكتاب في افسس 2:10: لاننا نحن عمل مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيه. يعني ربنا خلقنا عشان نعمل، ان جينا للحقيقه في العمل نجد ان الله دائما يعمل، ملائكته دائما تعمل، الطبيعه دائما تعمل، الانسان عليه ان يعمل. من جهة الله يقول السيد المسيح: ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. ابي يعمل حتى الان وانا ايضا يعمل. الله دائم العمل ونحن صورة الله، ينبغي ان نكون مثله في عمل مستمر. الله عمل خالقا ووجد ان كل ما عمله فاذا هو حسن، وبعد ان عمل في الخلق عمل في الرعاية، وبعد العمل في الرعاية عمل في الهداية، في الفداء، في الخلاص، وما زال يعمل حتى الآن. ده من جهة ربنا. عمل في الوحي وفي إرسال الأنبياء، وعمل في المعجزات، وعمل في نواحي كثيرة من أجل البشر. وفي الرعاية في المزمور يقول للرب: يرعاني فلا يعوزني شيء. وربنا بيقول: أنا أرعى غنمي وأربضها وأطلب الضال وأسترد المطرود وأعصب الجريح في حزقيال 34. فربنا دائما يعمل ويعمل من أجلنا أيضا ويعمل فينا. الملائكة يعملون. الكتاب بيقول: بارك الله يا ملائكته المقتدرين قوة العاملين مرضاته، جنوده العاملين مرضاته، في مزمور 103. وفي ملائكة للتسبيح بتعمل في التسبيح، زي السارفيم اللي بيقولوا: قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت. وفي ملائكة بتعمل بالخدمة، زي ما ورد في عبرانيين 1:14: أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. وفي ملائكة بتعمل في الإنقاذ، زي ما قال دانيال النبي: إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. ملائكة بتعمل في البشارة، ملائكة في قصة الميلاد، في قصة القيامة،

الطبيعة تعمل، القمر في دورانه حول الأرض، والأرض في دورانها حول الشمس، والنجوم في عملها في إضاءة الليل، الرياح بتعمل، الأمطار بتعمل، الشمس بتعمل في إرسال أشعتها، كل حاجة بتعمل. بقي إن الإنسان هو اللي يعمل. الحيوانات أيضا تعمل، الطبيعة تعمل، تجد الشجر بيعمل، الجدر بيعمل عملا مخفيا تحت الأرض، والساق بيعمل، والفروع والأوراق والأثمار كله بيعمل. النحلة بتعمل عملا دقيقا عجيبا، النمل بيعمل. الكتاب بيقول تأمل النمل أيها الكسلان، كل حاجة بتعمل. المهم في الإنسان إن هو أيضا يعمل. والإنسان في حاجات بتعمل وهو بحكم الطبيعة هو مش متدخل في الموضوع ده، زي مخ الإنسان دائما يعمل. اوعى تفتكر إن في إنسان غبي تقول ده ما عندوش مخ أو مخه ما بيعملش. لا، حتى الغبي مخه بيعمل عملا في الجسد، مش ضروري في التفكير، بيعمل. ده المخ ده مركز كبير، والقلب بيعمل، وكل عضو في الجسد بيعمل، والأجهزة بتاعت الجسد بتعمل، حتى وانت نايم أجهزة الجسد بتعمل. لو توقفت على العمل تبقى مت لا سمح الله، لكن كل حاجة بيعمل. بقي ان الانسان في ارادته يعمل. من الحاجات الجميلة في عمل الحيوان ما ورد في قصة يونان النبي. أعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان، وده كان بينفذ مشيئة الله. أعد الله دودة فقرضت اليقطينة، برضه بتعمل. أمر الله الشمس إنها تضرب على رأس يونان فذبت، بتعمل. الكل كان يعمل في قصة يونان ما عدا يونان، لغاية لما ربنا أرغمه إنه يعمل غصب عنه. الإنسان، وهو ده المهم وده موضوعنا الأساسي، خلقه الله ليعمل. زي ما قلت لكم الآية بتاعت أفسس 2، مخلوقين لأعمال أعدها الله لكي نسلك فيها. ولما ربنا خلق آدم وضعه في الجنة ليعمل فيها ويحفظها، ما كانش الإنسان محتاج إلى عمل في الزراعة، ولا عمل حتى في تشذيب الأشجار وقطف الأثمار، ما كانش محتاج. لكن الله خلقه ليعمل، والعمل مفيد لينا، لأن الإنسان إذا لم يعمل الشيطان يعمل فيه، زي ما بيقولوا عقل الكسلان نعمل للشيطان. فلازم الإنسان يعمل، واللي ما يعملش يصيبه الخمول، صحته تضعف وتفكيره يتعب وتدركه الشيخوخة بسرعة. لازم تعمل كنش. حتى الناس اللي بيقولك الرياضة، أو الرسول بيقولنا فعل قليل، بتمشي جسم الإنسان وبتحرك أعضاءه. ده بيقال ان الانسان اثناء المشي بتتحرك فيه اكثر من 40 عضلة في جسمه. مشي، لما يمشي مجرد المشي ده عمل بسيط. المشي ده نافع للقلب، والمشي ده نافع للسكر، ونافع للرجيم.

للتخسيس ونفع لحاجات كتير ونفع للعضلات. مشكلة الإنسان دلوقتي إنهم ما بيمشوش. تلاقي الواحد زي ما قاعد على كرسي كده، ينزل يركب عربية قاعد على كرسي.

يا ريت كنت تمشي، مش تمشي من الاجتماع دلوقتي، يعني تتمرنوا على المشي. الله خلق الانسان ليعمل في الجنة، وايضا كان بيعمل وسط الحيوانات ويديها اسماء. المهم ان الانسان يعمل لاجل الله ايضا، كما يعمل لاجل نفسه، كما يعمل لاجل المجتمع الذي يعيش فيه، كما يعمل لاجل ملكوت الله. دي الحاجات اللي انت تعملها، تعمل لاجل نفسك، تعمل لاجل الملكوت، تعمل لاجل المجتمع ومن ضمن الكنيسة، تعمل عمل الرب، تعمل الخير بالنية وبالإرادة، بحيث يكون الهدف خير والوسيلة خير والنتيجة خير بقدر الإمكان. تعمل وتثمر ويكون ثمرا جيدا وثمرا وفيرا وثمرا مستمرا، زي ما مرت في مثل الزارع في متى 13، أرض أنتجت 30 60 100، وكما ورد في إنجيل يوحنا إصحاح 15 آية 8 و16، ربنا بيقول لتلاميذه أرسلتكم لكي تثمروا ويدوم ثمركم، بهذا يعرف الناس أنكم تلاميذي إن كان ليكم ثمر. لازم يكون ليكم عمل تعملوه. عملنا في عمل روحي وفي عمل اجتماعي وعمل انساني وفي عمل مادي، لكن المفروض الكل يكون للخير. وربنا بيقول اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الابدية. وبيقول ليرى الناس اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. يعني حاجة كويسة جدا ان العمل اللي انت تعمله يؤدي الى مجد الله، حاجة مهمة. وبيقول في يوحنا 9 اعمل ما دام نهار، يأتي ليل لا يستطيع احد فيه ان يعمل. اعمل ما دام نهار يعني ما دامت الفرصة ممكنة ليك للعمل، ما دام النعمة بتشتغل معاك للعمل. يأتي ليل، تأتي فترة فتور، فترة ضعف، فترة خطية، فترة محاربات لا تستطيع فيها أن تعمل. يأتي ليل موت لا تستطيع فيها أن تعمل. اعمل ما دام نهار، زي ما بيقول داود النبي في مزمور 119 آية 126 إنه يوم يعمل فيه للرب. ربنا عايزك تشتغل وتشتغل من أجله وهو بيشتغل من أجلك. وخلى العمل ده لازم في كل حاجة. في الوصية يقول من يسمع كلامي ويعمل به، يشبهه برجل بنى بيت على الصخر. يقول كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين أنفسكم. في الإيمان يقول الإيمان العامل بالمحبة، ويقول إيمان بدون أعمال ميت. في كل كلام الله يقول إن عرفتم هذا فطوباكم إن عملتموه. في المحبة يقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل

والحق في التوبة. يقول اعملوا اعمالا تليق بالتوبة، اعملوا ثمارا تليق بالتوبة. العمل عموما يقول كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. في العمل ايضا يقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له. يعني مش الخطية ان الواحد يعمل عمل غلط بس، لا، ده لو تعرف تعمل حاجة كويسة وما عملتهاش تبقى هذه السلبية خطية لك. ولذلك بنقسم الخطايا الى نوعين، في خطايا وفي تقصيرات. خطايا سلبية عن واحد عمل شر، وفي تقصيرات في عمل الخير. لازم تعمل حاجة. من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له. وربنا عايزنا نعمل في كل حين. الرسول بيقول في كورنثوس الاولى 15:58 كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. مكثرين في عمل الرب كل حين حتى من جهة الملكوت. يقول يعطى لأمة تصنع ثماره. ما المهم ان الواحد يكون عمال باستمرار حتى في الرهبنة. بيقول له راهب عمال، عمال يعني بيشتغل في عمل الرب باستمرار، قلبه بيعمل في العمل الروحي، مخه بيعمل في العمل الروحي، لسانه يلهب بالرب نهارا وليلا، ويعمل ايضا في الدير ويخدم اخوته. انت تعمل بشرط انك تعمل مع الله، تعمل عمل الرب والرب يعمل معاك، وتعمل بكل اجتهاد زي ما قال انه يعني دعا عمالا لكرمه. بس في قاعدة مهمة، كل عمل لا يشترك الله معك فيه لا تعمله. يعني كل عمل تيجي تعمله قول ربنا يشترك معايا فيه ولا لا، ان ما كانش يشترك فيه تعملوش، ان كان لا يرضى الله عليه ما تقبلوش. ده احنا بنقول في الأوصية اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، وبنقول شركة الروح القدس، الروح القدس يشترك معاك في العمل. يقول شركاء الطبيعة الإلهية، ان الطبيعة الإلهية تشترك معاك في العمل. لا تعمل وحدك، قول له يا رب انا لوحدي ما عملش. وبعدين يقول الكتاب آية جميلة، يقول لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة، تظهر أعماله أنها بالله معمولة. ولذلك بولس الرسول بيقول في كولوسي 1:29 أتعب جاهدا بحسب عمله الذي يعمل في بقوة، بحسب عمل الله الذي يعمله في بقوة. وبيقول لا أنا بل نعمة الله العاملة معي. بيقول أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيه.
وآية جميلة في فيليب 2:13 بيقول الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا لأجل المسرة. يريد الإنسان يختبر كيف إن الله بيعمل فيه. الله بيعمل فيه والله بيعمل معه والله بيعمل لأجله والله بيعمل به. ما يكونش عملك منفصل عن ربنا، لا، ما يكونش عملك منفصل عن ربنا. ده بولس بيتكلم عن نفسه وعن أبولس، بيقول نحن عاملان مع الله في كورنثوس الأولى 3:9، نحن عاملان مع الله. وبيقول العمل ده النار تظهره، إن كان ذهب ولا فضة ولا أحجار كريمة، نوعية العمل يعني يثبت، إن كان قش ولا عشب ولا خشب يسترق. بتيجي التجارب تختبر عملك، هل عملك ثابت ولا عمل بيضيع بالوقت. في ناس لهم قوة في العمل، تقول فلان اول ما دخل في الخدمة قوة عجيبة دخلت في الخدمة، قوة عجيبة، شعرنا كلنا بايه اللي بيعمله، شعلة متقدة. ولذلك يقول سفر ارميا النبي ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. نكررها تاني، ارميا 48:10، ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. يعني اذا انت ادوك مسؤولية في الكنيسة تعملها، لا تعملها برخاوة، لازم يكون بكل اجتهاد بكل قوة. زي شفنا زي بولس الرسول اول ما دخل في الكنيسة قوة عجيبة دخلت في الكنيسة، هي بولس الرسول. لما حبيب جرجس دخل في الكنيسة قوة عجيبة دخلت في الكنيسة. احنا بنحتفل حاليا بتذكار مرور 50 سنة على نياحة حبيب جرجس، ولما كنت في المهجر برضو في كثير من كنائس المهجر ذكروا حبيب جرجس ومرور 50 سنة على نياحته، بل البعض طلبوا مني ان المجمع يدخلوا في سير القديسين. لما بدأ حبيب جرجس يعمل لم يكن هناك شيء، كان كل شيء ضعيف وتعبان. يعني انا فاكر كتبت في مجلة مدارس الاحد في عدد سبتمبر 1951، لان هو اتنيح في اغسطس 1951، قلت ما اشبه هذا الامر بقصة سفر التكوين، كانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فنور، ورأى الله النور انه حسن. قلت وكان نور، كان حبيب جرجس هذا النور في عصره، ورأى الله النور انه حسن. لما بدأ حبيب جرجس دخل الإكليركية ما كانش فيه مدرس دين للإكليركية، يعني فيه عرب وانجليزي وفي تاريخ وجغرافيا وفي حاجات كتير، لكن معلم دين كان ابونا في اللساوس ابراهيم ادى كم شهر وعيه
وبقت الإكليريكية بدون معلم دين. فحبيب جرجس وهو طالب في الكلية بدأ يدرس زملائه، بدأ يدرس زملائه، يقرأ ويدرس، مش واحد يقول أعملين وما فيش ظروف مساعدة، لا، إن لم توجد ظروف مساعدة اوجد انت هذه الظروف، اشتغل. وحبيب جرجس مش بس بقى مدرس الإكليركية وهو تلميذ، وانما ايضا صار مديرا للكلية الإكليركية، وهو الذي انشأ مدارس الاحد اللي كلنا كنا تلاميذ فيها. اشتغل في المدينة، كان يدرس مدارس الاحد في الكاتدرائية في الكنيسة المرقصية الكبرى، وهو واقف يدرس والبابا كيرلس الخامس بيرشمه بالصليب ويباركه. عمل فصول خدام، انتشرت الخدمة من المدينة الى المدن الى القرى الى كل مكان الى كل حي. وحبيب جرجس وجد سلبيات كثيرة، سلبيات كثيرة وأخطاء كثيرة، لم يلتفت إلى الأخطاء ولا إلى السلبيات، وإنما وضع حجرين في أساسين هامين، الكلية الإكليريكية ومدارس الأحد. ووقف يصلي ويقول: وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يسعون مشيئته. وجد المدارس ما فيهاش تعليم دين، بدأ يضع منهجا للتعليم الديني في المدارس، مجموعة كتب اسمها المبادئ المسيحية للتعليم الابتدائي والثانوي. وجد تراتيل غالبيتها الطوائف داخله فيها، بدأ يكتب تراتيل ويعلمها، وتراتيل موضوعة على أساس الإفصاليات والزكسولوجيات وبعض أجزاء من ألحان الكنيسة والأفسرمودية. اشتغل في كل مكان، في الوعظ، في اللاهوت، في التراتيل، في التأليف، في الكتب، بل في المجلس الملي ايضا كان بيخش في المجلس الملي، وفي الانتخابات بيطلع الاول، بس ما كانوش بيعملوه وكيل للمجلس الملي، لان في ذلك الزمان كانوا بيختاروا واحد من البشوات الكبار يبقى هو وكيل للمجلس الملي. لكن كان عاملا قويا، وكان يدخل في قسم الاحوال الشخصية في المجلس الملي لترتيب الاعمال العائلية ومسائل الطلاق والزواج بما يناسب الانجيل. كان بيعمل يعني، وكان عنده مجلة اسمها مجلة القرن، كانت مجلة قوية جدا من اقوى المجلات، ومجلة كلها ايجابية، لم يتكلم فيها اطلاقا عن شيء من السلبيات. انا بصيت مرة في المجلة دي، لقيت فيها قسم منها ترجمة الاقوال للاباء القديسين، فكان فيها ترجمة للاباء الرسوليين الابوستوليك فاذرز، فدورت فيهم كلهم، لقيت كتاب الراعي لهرماس مش مترجم، فترجمت هذا الكتاب بتاع الراعي لهرماس سنة 50 قبل ما يتوفى بسنة.
ودتوله حتى بص فينا فاكر ساعتها وكنت كاتب بالحبر الاخضر. قال لي ليه يا ابني تكتب بالحبر الاخضر رحب ما يشوفوش بالليل كويس. انا دلوقتي اقول لكم اللي بيكتب لي بالرصاص واللي بيكتب لي باشياء لا تقرأ بالليل. كان بيشتغل شغل جبار وبيشغل الناس معاه، وده عمل كويس ان الانسان يشتغل ويشغل الناس معاه. والراعي الصالح هو اللي يقدر يشتغل ويشغل الناس معاه، لان الرسول بيقول في الرسالة الى افسس ان ربنا وضع في الكنيسة اشخاص كتار، البعض رسل والبعض انبياء والبعض رعاة ومعلمين، كل واحد حسب موهبته. حسب موهبتك اشتغل، واشتغل حسب الطاقات التي فيك، ولا تترك يوما يمر عليك بدون عمل. ربنا يعطينا ان نعمل. اتفضل.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

خنفران مبيوت نمبشير نمبيب نغمة إسقوة بنوت نوتامين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي.

غابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح.

المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعلم.

أرض الأحياء إن ستلات البطي فإني قد تزللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل

قتيل. الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب ولكافتها يعطي أسماء. عظيم هو الرب وعظيمة هي قوته.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر

0: رخصاص يوسف منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

مالا مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في حياتي.

0: والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق، فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي إني أخطأت إليك، يا رب التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لإسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمكين انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت ضراعي. إن كنت الأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب. صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفس الرب من محر الصبح لليل، من محر الصبح فلينتظر إسرائيل الرب. وعظيمه خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل آثامي. هللويا. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي أعلى مني. فإن كنت لم أتضع، لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازى على نفسي. فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الآباد. هللويا. اذكر يا رب داود وكل دعته، كما أقسم للرب ونظر لإله يعقوب، أني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي نعيم. ولا لأجفاني نعاسا ولا راحة لصدري، لأن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة ووجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه ونسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك وانزل إلى تابوت.
1: كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك. لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لا جعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبانوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك، لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له. هذا هو موضع راحتي إلى أبد الآباد، ها هنا أسكن لأني أردته. لصيدها أبارك بركة، لمساكينها أجمع خبزا، لكهنتها ألبس الخلاص وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحي، لأعدائه ألبس الخزي وعليه يظهر قدسي. هللو يزوك صاصي اوتي اوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشيرة تلميذ الطاهر، بركاته علينا امين. وإذا إنسان كان بورشليم اسمه سمعان، هذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد الذي دائما تنقشتمه.

هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني زوج سباتري. كأجيب نظماتي لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا، لكان لك يا نفسي حجة واضحة. لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة شرورك القبيح أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش متهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا: اللهم اغفر لي فإني خاطئ.

مين هيهطى العذراء الطائره اسبلي ظلك السريع المعون على عبدك وابعدي امواج الافكار الرديه عني وانهضي نفسي المريضه للصلاه والسهر لانها استغرقت في سبات عميق فانك ام قادره رحيمه معينه والده ينبوع الحياه رجائي تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله ونحن بغير خطيه متزايد بركه واسمك القدوس مملوء مجدا الى الابد.

0: أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلص، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد. أمين. مبارك أنت يا رب، علمني عدلك. مبارك أنت يا رب، مبارك أنت يا رب، أنر لي برك يا رب. رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال إيديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت للرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد. أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليل. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا، تغفر لنا خطايانا كثيرة. أمين. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون.
1: كريا ليسون، كريا ليسون.
0: قدوس، قدوس، قدوس رب الصباوت، السماء والأرض ملؤتان مجدك كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معانا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بردتنا، التي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة، التي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن ليك الملك والقوة والمجد الأبد. أمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر، جميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب البشر، ونعم علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهر من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر، من كل ضرب، كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن كل أوان ظهر الدهور كلها. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحم جديل التحن، وارحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحي، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطن، سهل حياتنا، شدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، حوطنا بملائكتك القدسيين لكي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، نصل إلى اتحاد الإيمان والمعرفة مجدك غير المحسوس غير المحدود، لأنك إله مبارك إلى الأبد. أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن ليك الملك والقوة والمجد الأبد. احنا النهاردة معنا أستاذ مراد وأستاذ رشدي، ودي بيضيفوا على الترانيم بهجة وفرحة كده بالمزيكا. يعني داود لما كان بيسبح كان بيسبح بالقصارة معاه شوية مزيكا حلوة يعني، فاحنا عايزين نستغل وجودهم، وترانيم النيروز ترانيم حماسية، فايه نستغل وجودهم ونصلي معهم بقلبنا كلنا.

0: Allez, c'est
1: Comme
0: bon.
1: ça.
2: صلي مع بعض ترنيمة قلبك كله حنان.

0: احنا كل سنة وانتم طيبين في فترة فرح، فترة انبساط، فترة سعادة. احنا معنا فقرة في الافتتاحية، فقرة مميزة جدا، بس احنا ايه قلنا نصبر 5 دقايق كده نستمتع بالترانيم. على فكرة احنا عيد الصليب بتاعنا امتى؟ امتى عيد الصليب؟ عيد الصليب في مارس 10 برمهات، ده عيد الصليب الاصلي. بس عيد الصليب ده بيجي امتى دايما؟ بيجي امتى 10 برمهات ده على طول؟ يجي امتى؟ يجي امتى؟ يجي ايه؟ في الصوم الكبير، بيجي في الصوم الكبير 19 مارس قبل عيد الام، بيجي في عيد في الصوم الكبير. الصوم الكبير عيد الصليب ما ينفعش يعدي كده، وينفع عيد الصليب يعدي علينا كده من غير ما ناخد بالنا منه؟ فالكنيسة عشان هي كنيسة مبهجة وليتورجية الكنيسة وطقوسها مفرحة، فعلشان تفرحنا بعيد الصليب دورت على ميعاد تاني تحط فيه عيد تاني وتذكار تاني للصليب كله بهجة وفرح. طب تتخيلوا ممكن تدور الكنيسة تلاقي أسعد أو أبهج وقت من عيد النيروز إيه؟ نفتكر حكاية لأبونا بشوي كانت حكيتها تسوني أنجيل، قالت أنه لما راح يصلي، قصة شهيرة قوي بس يعني من بقى تسوني أنجيل، وهي قصة معروفة، لما راح يصلي في عيد الست دميانة قداس، فصلى على الجسد بتاع الست دميانة، الجزء اللي بيروح منكم الست دميانة، الجزء اللي فيه الجسد تحتيه، ففرشوا له المذبح، والمذبح بيتصلى في القصة في الحتة دي على طول. فأبونا قال بعد القداس جملة في منتهى الروعة معروفة لوقتنا ده، قال المسيح المذبوح على الصينية ودميانة مذبوحة من أجل المسيح المذبوح من أجلنا. هما الاثنين في علاقة بينهم، الاثنين مذبوحين من أجل بعض، المسيح مذبوح من أجل دميانة ودميانة مذبوحة تحت من أجل المسيح. فإيه فرحة أكتر من عيد النيروز وعيد الشهداء؟ إن الكنيسة ترتب عيد الصليب وتحط له وقت فرح من عيد الصليب لغاية عيد النيروز 19 توت، 17 ل 19 توت، أول وتاني وتالت عيد صليب 17 18 19 توت جزء فرح عيد للصليب، الكنيسة فرحانة. فما نلاقيش مناسبة للشهداء تلائم الصليب، وما نلاقيش مناسبة للصليب تلائم الشهداء، هتلاقي الاثنين ايه داخلين في بعض. عيد الصليب وهو تذكار مفرح جدا، والشهداء ضحوا بحياتهم تحت أقدام الصليب زي ما ابونا بشوي دايما يقول. فإحنا في فترة فرح وفترة بهجة، عشان كده نبص نلاقي الكنيسة لو فيها أداديس متأخرة يوم الأربع أو يوم الجمعة كله ما فيش صوم انقطاعي، لأنه فرح، فرح، فترة فرح. فالجزء اللي جاي بقى مع تصوني إريني كله القصة دي، كله فرح. فعنا ناخد ترنيمة صغننة كده، وبعد كده نبتدي بقى إيه في بريزنتيشن حلو وهدايا وشوكولاتات، يعني في شغل بقى جامد الفقرة جاية نصحصح فيها. معانا إيه بقى الترنيمة؟ عروس الفادي القبطية، تصوني عروس الفادي القبطية.
1: نصلي مع بعض ترنيمة عروس الفادي.

كل سنة وانتم طيبين. احنا مفروض عيد النيروز كان الجمعة اللي فاتت صح؟ مركزين ولا ايه؟ فاحنا لسه بقى ممتدين يعني لسه بنحتفل. فبس دلوقتي بس هنبدأ بفيديو دقيقة واحدة علشان ندخل في المود كده ونكمل مع بعض الفقرة. تصويني من فضلك ممكن نشغل الفيديو. تصويني ممكن الصوت بس.

0: اتصوني ممكن نطلع الباوربوينت. معلش لو كان الفيديو قاسي شويه، بس يعني ان كان بيعبر عن حقيقه فهو بيعبر عن جزء من الحقيقه. يعني احنا كنا في الترنيمه بنقول بحر الالمات، هو ده جزء من بحر الالمات. ليه جبناه مخصوص؟ لانه احنا دايما رابطين عيد النيروز بالبلح وبالجوافه، وعملناه مظهر احتفالي اكتر من ان هو عيد بيفكرنا انه قد ايه احنا موجودين دلوقتي بفضل الناس دي، بفضل كل حد فينا كان ليه جد او جده او حد من قرايبه دمه سال وبقى شهيد عشان احنا نوصل ان احنا نبقى موجودين لغايه دلوقتي، والكنيسه قايمه لغايه دلوقتي. فلو كان ده حاجه بسيطه قوي يعني، بس جزء من الواقع. فدلوقتي احنا لو هنقول بقى انه الكنيسه او جدران الكنيسه، ايه الحاجه اللي الكنيسه اختارت تتزين بيها؟ لو بصينا على الجدران كده اهو هنا، يا ترى ايه اللي مزين جدران الكنيسه؟ يا ممكن تتجاوبوا معايا. يعني لازم. على فكره يعني كل حاجه هنقولها في الافتتاحيه بعدها على طول هيبقى في مسابقه من جوه الافتتاحيه، يعني مش هنبقى مسابقه من، يعني مش هتبقى معلومات عامه، يعني نركز في الافتتاحيه هنعرف نجاوب في المسابقه. ماشي، والهدايا عينيه، فكده في اغراء ولا لسه؟ فنركز بقى. ايه اللي مزين بقى الجدران بتاعه الكنيسه بتاعتنا؟ اتفضل.
1: الايقونات
0: اللي فيها ايه؟
2: حاجه بتزين الكنائس هي الصور الايقونات، سواء القديسين او الشهداء او السيد المسيح. في اغصان العنب، اغصان الزيتون، في كذا حاجه يعني.
0: احنا عايزين نركز النهارده على الشهداء. يعني الكنيسه لما جيت تحط ايه في الجدران عشان الكنيسه تبقى في ابهى صوره؟ احنا لما بنبقى في بيتنا اكتر حاجه بنحبها وبنبقى فرحانين بيها مثلا بنحطها صور في الصالون او في مدخل الشقه، اغلى صور عندنا. هي اغلى حاجه عند الكنيسه هي الشهداء، شهداء الكنيسه بالذات، شهداء اللي هو الايمان، اللي هو من اجل الايمان. فهتلاقي كل الكنيسه كلها عباره عن صور قديسين وشهداء، دي اجمل حاجه واغلى حاجه عندنا الكنيسه تملكها. اللي بعده يتصوني. طيب احنا دلوقتي بنصلي فرايحي، واستاذ ارساني قالها من اول يوم، من واحد توت اللي هو من يوم الجمعه اللي فاتت لغايه امتى بقى نقعد نصلي فرايحي؟ لغايه يوم 17 توت اللي هو 27 سبتمبر. طيب اللي بعده يتصوني. طب سؤال بقى، يا ترى كل الشهداء اللي بنسمع عنهم استشهدوا في عصر دقلديانوس؟ عشان احنا دايما نسمع كده مريمينا فين في دقلديانوس، ست الدميانه، شهداء كتيبه الطبيه، كل الناس دايما محفورين في دماغنا في عصر دقلديانوس. لكن الحقيقه انه ده كان اصعب فتره او اصعب امبراطور، بس اللي احنا مش عارفينه بقى انه قبله فيه ناس كتير. تعالوا نتعرف عليهم بسرعه النهارده ونعرف قد ايه من بدايه الكنيسه لغايه دلوقتي احنا بنقدم شهداء. اهو لو هنيجي نقول قبل دقلديانوس كان في كام امبراطور، لو عدينا التيجان دي هنلاقيها كام تاج؟ 9. يعني في، يعني امبراطور دقلديانوس ده كان رقم كام؟ كان العاشر. يعني كان في 10 يعني اباطره قبلها، كان كل مره عذاب شكل، يعني كان المسيحيين بيتعذبوا كل مره بحاجه شكل. تعال نمر عليهم كده سريعا. اول واحد كان الامبراطور نيرون، معروف طبعا ان الكنيسه قدمت اغلى حد عندها، او من يعني اعمده الكنيسه اللي استشهدوا في الفتره دي كان بولس الرسول

وبطرس الرسول. طب حد يعرف نيرون عمل ايه؟ نيرون عمل كوارث كتير قوي، حرق. ايوه برافو، في تفاعل اهو. ايوه حرق روما، واتهم ان المسيحيين هي اللي حرقت روما، وعمل برضو حاجه بشعه جدا، يعني هو يعني انار البلد باجساد المسيحيين، يعني بقى يحط كل عمود عليه واحد مسيحي ويلفه بالكتين ويقيد فيه النار. فدي كانت، ويحط طبعا زيت وكده، طبعا كانت حاجه صعبه جدا، يعني هو اشعل المدينه كلها باجساد المسيحيين. فاحنا برضو عايزين نركز انه كل حاجه بنقول دقلديانوس، بس بصوا من سنه 64 ميلاديه تقريبا كان عصر نيرون، كان عصر صعب جدا في البدايه خالص، مع انه من قبلها برضو استفانوس استشهد ويعقوب الرسول وناس كتير، يعني من بدايه قيامه السيد المسيح والكنيسه عماله تقدم شهداء. يبقى ده اول واحد، ركزوا معايا، اول واحد نيرون، تاني واحد الامبراطور دوميتيان. انا يعني هقول السنين تقريبيه كده 81 ميلاديه عشان نعرف ان احنا بدري قوي. دوميتيان بقى عمل لنفسه تمثال وقال اللي مش هيسجد لي هيبقى ده يعني طلب رسمي، واللي مش هيسجد ليا ويقدم القرابين للتمثال بتاعي اللي هو انا يعني هيبقى دي تخمه خيانه عظمى، وطبعا هيتقتل. طيب الامبراطور الثالث بقى، الامبراطور اللي فات دوميتيان ده، عشان ده عليه سؤال، ده بونص اهو، في الوقت ده كان يوحنا الحبيب اتعذب قبل ما يتنفى في جزيره بطمس. يعني يوحنا صحيح ما استشهدش لكنه يعتبر معترف لانه اتعذب كتير قوي، يعني ابسط حاجه مثلا يعني حطوه في زيت مغلي، فالامات غير الالامات النفسيه طبعا. بعدها راح جزيره بطمس، ده كان في عهد مين؟ الامبراطور الثاني دوميتيان. طيب الثالث بقى الامبراطور تراجان، اعلن كده بقى رسمي، اللي فات قال اللي مش هيسجد لي هيبقى دي خيانه، المره دي بقى اللي هو تراجان 106 ميلاديه قال ايه؟ قال المسيحيه ديانه محرمه رسمي، يعني اي حد يعني مش هيبشر الاوثان ده هيتقتل خلاص. طيب مين بقى اللي اتقتل؟ نفس الفيديو اللي احنا شفناه ده، ماري اغناطيوس الانطاكي، القديس ده عظيم جدا في الكنيسه واحنا بنحبه جدا، لدرجه انه في انطاكيا كل الاساقفه او الباباوات اللي جم بعده بقى اللقب بتاعهم الاغناطي، راجع لمين؟ للانبا اغناطيوس الانطاكي. طيب حد عارف ملقب بايه؟ هو مكتوب، لا لسه تسوني اللي قبله، ملقب بايه؟ الانبا اغناطيوس الانطاكي، حد عارف اللقب بتاعه؟ نركز برضه عشان دي في الاسئله. حامل الاله. حتى ساعتها الامبراطور تراجان ده قعد يقول يعني ايه حامل الاله، وبعد لما اتنيح بقى ويفتشوا هاتوا لي قلبه، علشان يعني هو سالوه يعني ايه حامل الاله؟ قال له انا حامل ربنا في قلبي، فاتريقوا عليه. طيب ايه هي اللي استشهد ازاي؟ نفس الفيديو اللي شفناه، ان هو طرح للوحوش. ومن كتر المأساة زمان انه الموضوع اللي احنا شفناه ده كان بيعتبر زي كده فقرة ترفيهية للرومان، يعني لما يبقوا زهقانين كده يجيبوا الساحة ويجيبوا المسيحيين اللي كانوا مسكوهم او معتقلين ويطلقوا عليهم الوحوش. فيعني قد ايه فرق القلب، يعني قد ايه قلب حجر وقلب ممكن يستعد ان هو يقدم نفسه لربنا. طيب الامبراطور مين بقى الرابع؟ الامبراطور الرابع ماركوس اوريليوس، ده كان 166 ميلاديه، ده بقى يهدد ويعذب، اللي مش هيبخر هعمل وهخلي فيه، مش هقتله على طول كده واريحه، لا هعذبه الاول. وفي الفتره دي انتشرت السراديب تحت الارض عشان الناس تستخبى. ساعتها بقى التاريخ او الاباء يعني ارخوا الفتره دي بجمله جميله جدا، قالوا ايه؟ قالوا في اضطهاد فوق الارض وصلاه تحت الارض. يعني لما نيجي نقول السراديب انتشرت امتى؟ من 166 ميلاديه في عهد مين؟ ماركوس اوريليوس. والفتره دي استشهد ناس معروفه قوي، القديس بوليكاربوس اللي هو كان تلميذ يوحنا الحبيب، يعني دي اسماء معروفه في الابائيات نبقى عارفينها. بوليكاربوس مين؟ تلميذ يوحنا الحبيب على طول، هو حتى اتكلم عليه في سفر الرؤيا. والقديس يوستين الشهيد، ده برضو من الاباء الاوائل قوي، لما بنيجي نرجع لاي حاجه فيها علاقه باللاهوت او دفاعيات نرجع لهم، لان دول اللي كانوا اتربوا على ايادي الرسل على طول، فكلامهم بالنسبه لنا يعني بنرجع له في اي حاجه. يبقى الامبراطور الرابع ده اللي اتشهرت فيه السراديب اللي تحت الارض، لو حد نسى الاسم ممكن يقول الامبراطور الرابع، يعني احنا بنسهل الدنيا اهو. اللي بعده الامبراطور الخامس.

خامس بقى اسمه ايه؟ سبتيموس ساويروس 201. ده بقى عرف انه اكتر حاجه بتضايق المسيحيين هي انه حد يحاربهم في عفتهم وطهارتهم، فعشان كده هو استخدم الطريقه دي بقى يحاول يعني يوقعهم في الخطيه. بس للاسف برضو في الوقت ده ما عرفش يعمل كده، لانه اشتهر ساعتها شهداء العفه زي بربتوا والشهيده بوتامينا. نعرف عنهم ان هم مثلا لما جم يتقدموا للوحوش بقى كل اللي فاكر يعني اللي شغلها ان هي تغطي جسدها، مش اكتر من كده. فاللي بعده احنا كده وصلنا للخامس. السادس بقى اسمه الامبراطور ماكسيميانوس الترياقي، يعني خلينا ماكسيميانوس. ايه بقى الراجل ده بقى تفنن في انه ازاي يعذب المسيحيين؟ قال لا انا مش كل حاجه هقعد اقتل زي اللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي. في الفتره دي حصل زلزال في البلد، فراح هو قال ايه؟ قال الزلزال ده بسبب انه المسيحيين ان بقى في حد مسيحي، ان الناس بطلت تروح تبخر للاوثان وبقت تعبد المسيح، فهم دول اللي الالهه غضبت علينا وعملت الزلزال ده. فبقى خلى يعني الشيطان بقى يستخدمه، خلى اهل البلد هم اللي ينزلوا يقتلوا المسيحيين اللي في البلد، يعني بقت الناس تموت بعض. فده طبعا كان عصر صعب جدا، يعني حاجه يعني ممكن يكون جارهم حاسس ان هم دول السبب فيروحوا يضربوهم او يقتلوهم، فطبعا ما فيش امان. فطول الوقت المسيحيين عماله تتجاهد كل عصر وكل امبراطور بحاجه معينه. اللي بعده السابع بقى الامبراطور داكيوس، ده كان 250 ميلاديا. نركز ده لانه ده كان في البدري قوي. طيب ده بقى اللي عمل حاجه اسمها اضطهاد شامل، يعني ايه؟ اللي فاتوا كلهم اللي يقع تحت ايده، ايه ده انت مسيحي؟ طيب بخر الاوثان؟ لا. طب هنقتلك؟ طب الاعلى شويه؟ طب هنعذبك؟ وتهديد. ده بقى اضطهاد شامل. يعني ايه اضطهاد شامل؟ يعني بقى يخبط على البيوت ويروح البلاد ويدور، لقى في كنيسه يهدها وياخد اللي فيها. يخبط على البيت، لقى في ناس جوه معلقه صليب او بتصلي، حتى لو خبت انتوا مسيحيين طب تعالوا. يعني بقى هو اللي يدور على المسيحيين ويمسك فيهم. طيب الراجل ده داكيوس ده السابع، خليكم فاكرين السابع ده اللي استشهد في عصره القديس ابو سيفين والشهيده برباره. علشان نتخيل ان ابو سيفين ده بعيد قوي، بعيد خالص يعني 200 ميلاديه، انه ممكن يكون كان شفيع الانبا انطونيوس. طب عرفنا حاجه زي كده ازاي؟ الانبا انطونيوس لما دخل الكنيسه قبل ما يبقى انبا انطونيوس بقى هو شاب عادي خالص، وسمع الانجيل بتاع ايه؟ احنا عارفين قصه الانبا انطونيوس ايه بقى؟ ها الانجيل بيقول ايه؟ إن أردت أن برافو مريم، إن أردت أن تكون كاملا فسبع كل أموالك وتعالى اتبعني. يقول بقى في السنكسور إنه هو في القصة دي يقول إن هو كان في كنيسة على اسم أبو سيفين. يعني أنا عايزة أقول لكم بس إنه قد إيه أبو سيفين كان بعيد قوي. يعني ممكن يكون أبو سيفين ده مثلا شفيع مرجرجس، شفيع مريمينا، شفيع ستة دميانة، لأنه كان قبلهم بحوالي 200 وحاجة سنة. شفيع الأنبا برسوم العريان. برافو. طيب الامبراطور الثامن، انا كل يعني عايزه اقول ان كل دول قبل دقلديانوس، يعني شايفين قد ايه شهداء، احنا فاكرين بس اللي هم في عهد دقلديانوس. الثامن بقى الامبراطور فاليريان، ده بقى قال ايه؟ قال انا لو قعدت اقتل في الشعب ما خلاص هيخلص، الشعب بقى الثلاث ارباعه مسيحيين، هقتل مين ولا مين ولا كل ما الاضطهاد بيعلى كل ما المسيحيين بيكتروا اكتر. ودي كانت حاجه يعني يعتبر بيسموها كده من عجائب الدنيا السبع دي الثامنه، انه المسيحيه لسه موجوده لغايه دلوقتي. فقال يعمل ايه؟ قال انا خلاص بقى انا هتجه للكهنه بقى والاكليروس، يعني الاساقفه البطارقه الكهنه الخدام، لما اقتل دول الرعيه هتتوه بقى. بس برضو حصل العكس والشعب فضل صامد وقعد يقدم شهداء كتير قوي. احنا وصلنا للثامن، قربنا. التاسع الامبراطور اوريليان، ودي بقى كانت فتره كان فيها استشهاد على فكره، بس الى حد ما كانت فتره هاديه وكانها الهدوء الذي يسبق العاصفه، لغايه لما وصل مين اللي بعده يتسوني؟ دقلديانوس. دقلديانوس بقى في السنه دي كانت سنه 284، دي اللي الكنيسه قالت ان دي اللي هنخليها سنه كام؟ واحد للشهداء، ونسب كل الشهداء اللي فاتوا ليها برضو من اول هنا، يبقى كانه ده عيد لكل الشهداء اللي فاتوا واللي جايين. بداناها من امتى؟ من اول ما دقلديانوس مسك الحكم. طب ليه؟ مع انه اللي فات كانوا صعبين برضو، كانوا صعبين جدا احنا شفنا. بس يقول ان دقلديانوس كان جواه، على فكره انا سمعته في التاريخ ان هو كان مسيحي، بس يعني عشان هو كان جواه نوايا مش كويسه ويعني حد من الجيش اضطهده فحب يرد، يعني حصل قصه كده، وان هو كان راجل فقير جدا بس وصل للجيش وكبر وبقى امبراطور.
بس كان جواه

قسوة وعنف صعبين جدا، لدرجة انه بقى يتفنن انه ازاي يعذب الناس. هو اللي عمل الساحات والناس تتفرج، هو اللي عمل الهمبازين، هو اللي عمل الصندل اللي فيه معرفش ايه ويكحته بايه ويحط، يعني بقى يعمل عذابات كده تفنين يعني. فالشر وصل للذروة في الفترة بتاعته، فعشان كده بدأنا بيه عصر الاستشهاد. بس رغم كده يقتل السيدة دميانة او يستشهد يدخل 1000، يجي الشهيد ابانوب يجي 10,000، بقت الموضوع بالعكس. عشان كده الاباء تقول انه دماء الشهداء اصبحت بزار الكنيسه، واحنا لغايه دلوقتي بنقول كده. طب اللي بعده تسوني. طيب بعد كده بقى الاستشهاد تقريبا يعني ما وقفش، بس كانت فتره بقى هدوء، وبعد كده جه قسطنطين والملكه هيلانا والدنيا بقت هاديه خالص. بس كل واحد كان ليه قريب عارفه استشهد وشال حياته واداها للمسيح، واكيد شاف حاجات حلوه والكنيسه كانت فيها تعزيه. من كتر ما الناس حبت ربنا قوي بس الاستشهاد خلص، توجهوا للصحراء وطلع بقى ايه الرهبنه. وبعد كده بقى جت فتره هدوء وكتابات والاباء الرهبان، وبعدها جت قصه اوغسطينوس وازاي دخل الايمان وازاي بقى حلو بدموع مونيكا امه، وعارفين قصه اوغسطينوس. بس جه بقى واحد ساله قال له احنا يعني عصر الاستشهاد خلص واحنا عايزين نعيش زيهم او عايزين نقدم حياتنا، ازاي نعمل كده؟ فالقديس اوغسطينوس قال كلمه يعني التاريخ حفظها، وهي جمله مريحه جدا. قال كده، محتاجين يتصلوني البرزنتيشن. هو قال انه اللي عايز يعيش يعني اللي عايز يبقى شهيد يعيش بنفسية الشهيد ويبقى قدام السماء كأنه شهيد. اللي بعدها من له نفسية الشهيد يحسب قدام السماء وكأنه شهيد. طيب نفسية الشهيد تيجي ازاي؟ يعني احنا شفنا احنا لسه الكنيسة بتقدم شهداء، احنا كده خلصنا. زي مين؟ شهداء البطرسيه، حد فاكر بتوع نجع حمادي؟ دول كانوا قبل الثوره، والقديسين وشهداء ليبيا. يعني كل دول يعني كان ربنا مختارهم. بس طبعا شهداء ليبيا دول كانوا استشهاد كده يعني زي كده ماري جرجس وماري مينا والناس دول، ربنا اكيد شاف قلبهم. طب قلبهم ده فيه ايه؟ يعني هو كده زي ما قديس اوغسطينوس قال، احنا لو هناخد نفسيه الشهيد، نفسيه الشهيد اول حاجه علشان نوصل لان احنا نحب اي حد حتى اللي بيضايقنا او اللي بيكرهنا او نحب عدونا، وعلشان نغفر اي حد اساء لينا، وعلشان نستر على اي حد، لازم يبقى عندنا جهاد ضد الطبع. يعني انا لو جهدت ضد طبعي مثلا، انا ما بنساش حد زعلني، لو انا جهدت ضد الطبع، لان اكتر واحد جاهد في الموضوع ده كان مثلا قديس موسى الاسود. قد ايه تعب لانه عاش في فتره صعبه قوي وخلاص بقى عنده ذكريات وتذكارات من الشر. القديس اوغسطينوس قال بنفسه، قال اصعب شيء انه اللي عاش في فتره مش نقي، لدرجه انه كان بيخاف يبقى طاهر قدام صحابه لحسن صحابه يعايروه. فكان بيقول انا كنت بجاهد بالدم، يقعد يعمل مطانيات بالعرق علشان خاطر الفكر الوحش يروح منه. بيقول ده قدام ربنا استشهاد، ان انا بجاهد ضد الطبع بتاعي. واخر حاجه خالص، يعني لو احنا عايزين نمشي ب يعني زي تدريب بسيط كده، لو هناخد يعني كل مره نحضر فيها قداس او مره في الشهر او مره في الاسبوع نتصاحب على شهيد ونركز في سيرته ونطلبه دايما. على اخر السنه ممكن يكون لنا اصدقاء كتير سبقونا للسماء وهنطلع نتعرف عليهم اكتر. وكل سنه وانتم طيبين. دلوقتي بقى انتوا اكيد حفظتوا كل المعلومات اللي احنا قلناها، احنا شلنا السلايد خلاص، فهنشغل موسيقى وهيبقى معانا صندوق، والصندوق هيمشي. لما الموسيقى تقف صاحب النصيب هيطلع هيشوف السؤال معانا على الشاشه، وان شاء الله يجاوب صح، ولما يجاوب صح هيفتح الصندوق ده هيلاقي فيه هديه. يعني مش هديه، هيلاقي فيها ورقه مكتوب فيها هديه، والهديه عند تسوني وستينا وتسوني فيفيان وار. تمام؟ فهمنا اللعبه؟ في توضيح؟ عايزين توضيح تاني؟ هيبان. بس المهم يعني لما الموسيقى تقف مع اللي معاه الصندوق هنشغل المسابقه، هيظهر قدامه سؤال. اتفقنا؟ والاسئله كلها من المنهج، كلها من ال ايوه. طيب ممكن المسابقه تسوني اخر باوربوينت. تسوني ممكن الباوربوينت الاخير. Thank you.

تاسوني ممكن الباور بوينت الاخير. يعني ماشي، هو السؤال باين بس يلا نشغل.

0: از این تر نیم از این بار باید طيب مين اللي معاه الصندوق؟ ايه ممكن نطلع المسابقه تاني يا تسوني معلش وخليها ثابته يعني
1: تنتن وقفت
0: يعني هو السؤال اتشاف يعني المفروض يبقى في فتره لل
1: نعم
0: للتفكير
1: خطتين وكح
0: في عهد اي امبراطور نفي القديس يوحنا الحبيب الى جزيره بطمس ممكن يبقى فيه مساعدة يعني بس مين اللي خد الصندوق؟ عند مين؟ أستاذ حازم إيه عايز مساعدة؟ اتصال بصديق؟ الإمبراطور أني واحد؟ قلنا أني واحد؟ مش لازم أسماء برافو طب يعني ما ده مطلع بتاع في إيده ده مطلع الجايزة الشوكولاتة؟ آه في هدايا طيب اللي بعده يلا يا سوزار بس يجهز لنا السؤال الثاني يا تسوني معلش بس خليكي كده ما تجيبيش السؤال الثاني ثانيه واحده يلا مين سعيد الحظ الاسئله سهله صدقوني يا جماعه يلا السؤال لماذا يعد الامبراطور داكيوس صاحب اول اضطهاد شامل للمسيحيين هو تشرح بس يعني ايه اضطهاد شامل بس
2: هو كان بيخبط على البيوت والكنائس وبيشوف اللي فيها وبياخدها وبيموت الناس اللي هناك وبيسرق اللي فيها
0: اجابه صحيحه دي بقى من ورا بس خلي ورقه معايا يا استاذ ارساني استاذ ارساني خلي الورقه معايا بقى وقف فين طيب السؤال الثالث تسوني خلي الاسئله شغاله يعني خليها على الشاشه الامبراطور فاليريان الثامن ركز في الاضطهاد على مين سهله دي لما قلنا انه لو هيقتل المسيحيين كلهم هيخلصوا فهيقتل مين بقى
3: هو الكليروس طبعا
0: هو قال مش هيقتل المسيحيين فهيقتل الكهنه والاساقفه تمام حضرتك اسحب بقى الهديه بتاعتك بكرة اللي بعده الموسيقى كده وقفت طب هو فين الصندوق يلا يا استاذ يا جماعة هي مش بتشوك يعني صبري هنغششك يا صبري ده سؤال بونص يا استاذ ارساني مش محتاج لماذا تم اختيار 284 بدايه تقويم الشهداء
4: من عصر ديكلاديانوس
0: ايه الشطاره دي ولسه جايه دلوقتي ايه الهديه
5: يا سلام
0: علبه نسكافيه

0: بسرعة بسرعة يا جماعة، بسرعة بسرعة، يلا يلا. لا خلاص ماشي، عايزة تجاوبي؟ طيب جاوبي. السؤال اللي بعده، من الإمبراطور الذي اتهم المسيحيين بحرق مدينة روما؟ ده سهل قوي.
1: الإمبراطور الذي اتهم المسيحيين،
0: مين اللي قال إن هو المسيحيين حرقت روما؟
1: نيرون.
0: برافو. السؤال اللي بعده يا تسوني، بماذا لقب القديس إغناطيوس الإنطاكي؟ سهل.
2: متجاوب ده السؤال؟
3: اه، قلبه كان مكتوب عليه.
2: لا، قلبه كان مكتوب عليه، قلبه كان مكتوب عليه ايه؟ حامل الإله.
0: حامل الإله. برافو برافو. اسحبي الهدية بقى.

0: το αντιδημιένα. Ή... Ω, σοφτή. Γιάλλο, ψώρα, ψώρα, αντιδημιένα, γιάλλο. Εστάσχεδ القديس Ιγνάτιος في عهد مين, الإمبراطور مين. Ω, ούλοι, يعني... Ιγνάτιος الانطاكي, ha, في عهد مين. Ω, ω, ω, Τρογέν. فاضل لنا سؤالين يا بونا. بسرعة بسرعة يا جماعة بسرعة. طب الجنب ده الجنب ده بس بس. هاتي هاتي. وقف وقف وقف خلاص خلاص عشان الوقت. كيف استشهد القديس إغناطيوس الأنطاكي؟ سهل ده. ها زي الفيديو اللي شفناه.
1: الاسود يعني.
0: اتقدم للوحوش. وقف عند مين؟ طب خلاص يبقى معاكي السؤال اللي بعده اخر سؤال يا جماعه. في عهد اي امبراطور استخدم المسيحيين السراديب المخفيه؟ لو مش فاكره اسمه قولي اني واحد رقم كام. لا زودي شويه. برافو. الرابع الرابع.
2: حفظته من تاريخ. لسه كنا بنقول اهم حاجه موضوع التاريخ بتاع الكنيسه والاستشهاد. واللي يقرا في كتب تاريخ الكنيسه يعرف ان احنا يعني نشكر ربنا احنا في عصر ذهبي يعني. سواء لا سراديب ولا عذاب ولا اي حاجه, لكن في تحديات تانية عدو الخير بيحارب بيها دلوقتي عن طريق الميديا عن طريق حاجات تانية. يعني عدو الخير بقى ديجيتال, شيطان ديجيتال مختلف عن زمان خالص. زمان كان آلات حرب وماشي مع الاجيال يعني. النهارده معانا ابونا جبرائيل العذراء كليوباترا. فرحانين خالص طبعا. ابونا اصلا مش غريب عنا يعني, ده هو حبيبنا كلنا. وموضوع جميل خالص اسمه التقوى. التقوى مين عاوز يعيش في تقوى؟ نسمعها كتير ولكن انسان تتقي. والحقيقه مفتقدينها قوي الكلمه ديت. يعني ممكن نقول كويس, ممكن نقول يعني بتاع ربنا, لكن كلمه تقي دي كلمه ليها معاني. ابونا جبريل بقى هيفتح معانا الموضوع وعشان نخرج كلنا ايه عندنا ايه عندنا تقوى. عندنا تقوى. تعيش يا ابي. ابونا جبريل هيقول معانا ترتيله كده وهم بي اهو. اسك اسك متعوده.
3: نصلي مع بعض ترنيمة كنيسة القبطية.
4: معلش عايزين ترنيمة كنيسة القبطية.

حللني يا بونا، حللني يا بونا. بسم الله والابن والروح القدس، الله الواحد امين. تحل علينا نعمه الله وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. بكون سعيد جدا وانا موجود في الاجتماع، وانا فرد في الاجتماع، يعني انا واسرتي من اول يوم في الاجتماع وكنا هنا يعني، بس ما كملناش لظروف العمل. انا مش عارف ارد جمايل قدسك منين يا ابونا. قدسك اخترت موضوع التقوى، وكأن قدسك بتورطني او عايز تبعت لي رسالة معينة، او تقريبا مراتي كلمت قدسك، لان النهاردة عيد جوازي. فقدسك جميل، قدسك في رقبتي، بس ان شاء الله هرد لقدسك ان شاء الله. الاسبوع الجاي قدسك هتكلمنا عن الورع، يعني هي هو جمايل قدسك في رقبتي، بس انا مش هنساها يعني. فانا مش انا اشاكك ان مراتي هي اللي كلمت قدسك تختار الموضوع ده، هي مش عارفه توصله لي. فهي رساله وصلت يا ابونا حاضر، انا هاخد بالي في البيت. يعني ابونا اديني موضوع صعب، يعني انا مش عارف اتكلم عنه ازاي، بس انا يعني ربما مش عايشه، بس كلنا بنسعى يعني ان احنا نسعى في اي حاجه حلوه او اي فضيله حلوه نعيش فيها يعني. فانا هتكلم مع حضراتكم، وحضراتكم عارفين اكتر من اللي انا هقوله يعني، بس مجرد يعني انا متورط. في تعريف لطيف كده عن التقوى بيقول ان الانسان يعيش امام الله وبالله ولاجل الله، فيكون الله حاضرا في قلبه وقراراته وكلامه وتصرفاته. الزواج المسيحي زي ما حضراتكم عارفين مثلث، الزوج والزوجة والله، ده شكل التقوى. يعني احنا لو كنا هنتكلم النهاردة عن التقوى، فاحنا هنتكلم عن المثلث ده من منظور التقوى، ان انا شايف ربنا في كل وقت، في كل تصرفاتي، في كل كلامي، وانا بتعامل مع شريك الحياة. فدي شكل من اشكال التقوى، او ممكن يكون تعريف التقوى زي ما اقول كده. واما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة في تيموثاوس. فعشان كده لو الانسان فهم المعنى الحقيقي للتقوى، فهيعرف ان التقوى مش تدين ظاهري، مش لازم نحافظ على صورتنا قدام الناس علشان الناس هتقول علينا ايه. فده حاجة ظاهرية ملهاش علاقة بالتقوى خالص. ولكن التقوى هي الحضور الخفي. الحضور الخفي يعني ايه؟ يعني هي حاجة جوانا، بتطلع من جوانا البرانة، زي كده المزمور ما بيقول زينة ابنة الملك من الداخل مش من برة. الزينة اللي من برة دي اي حد يعملها، بس هي مؤقتة وزيفة، وزي ما بيقولوا كده بتروح وبتختفي ساعة المحك. عارفين مصطلح المحك كده؟ لما بنجيب معدن كده بيلمع كده ذهب ذهبي كده شكله تحفة، بس ساعة الجد، ساعة ما بيتحك في حتة صخرة، لما يتحط في موقف معين نلاقي جوه فيه ايه؟ في حتة حديد. ولكن لو المعدن ده هو ذهب مثلا، مهما اتقشر هنلاقي العمق بتاعه ذهب. هو ده الحاجة الظاهرية، عمرها ما تبقى قناعة. والحاجة الظاهرية ديت مهما الإنسان عرف إن هو يحافظ على الشكل والمنظر بتاعها، هيجي عليها وقت وهتتكشف. الظروف هتكشفه، المواقف هتكشفه، لأن الإنسان هو إنسان. عشان كده لما يكون الموجود ربنا في طريقة تعاملي مع شريكي وأنا مش شايفني حد، دي تقوى. يعني أنا شايف ربنا وانا بتعامل مع شريك الحياه، وكاننا الناس اللي بيعرفوا ينشنوا بالبندقيه كده، لازم بيظبط نقطه مع نقطه مع الهدف. يعني يقول له اظبط الحته ديت تتظبط مع طرف البندقيه مع مش عارف اسفل منتصف الغرض. الناس ايوه سن نمله الدبانه، مع الناس ديت لما بيجي ينشن على حاجه، فلازم بيظبط حاجه مع حاجه مع الهدف. هو ده التقوى. فانا بظبط الموجه بتاعتي
في التعامل مع شريك حياتي من منظور المسيح، دي تقوى. فأنا بشوف المسيح لو مكاني كان هيعمل إيه، هي دي التقوى، كان هيتصرف إزاي، فكان هيتصرف بشكل نموذجي. هو ده، إيه دي التقوى اللي احنا عايزين نتكلم عنها. عشان كده حتى في الوصية، وأنا مش عارف ليه الكنيسة حطت الوصية دي للزوجة في الإكليل، تتقي الله في سائر أمورك له، معرفش هل الكنيسة كانت حاسة بحاجة معينة، أنا معرفش، مش أنا اللي حطيتها، الكنيسة، وأنا مش دعوة، أنا بقراها لأن في قدامي في الكتاب. فالكنيسة تقول لك تتقي الله في سائر أمورك معه. يعني إيه يعني الإنسان يبقى شايف ربنا، دي طبعا للزوج والزوجة، الإنسان يبقى شايف ربنا في كل تفصيلة من تفصيل الحياة. حتة تانية على الهامش كده، مش بس في علاقة الزوج والزوجة، ده علاقة الإنسان بصفة عامة. والإنسان المبدأ ما بيتخيرش، والمبدأ ما بيتكسرش، والمبدأ لو اتكسر ما يبقاش مبدأ. فالإنسان اللي تقي في بيته هيبقى تقي في الكنيسة، في خدمته هيبقى تقي، مع أسرته، مع أصحابه، في شغله. التقوى دي حياة، مش وضع معين أنا بظبط نفسي عليه عشان حالة معينة عايز أوصل فيها. عشان كده نرجع سلايد بعد إذن حضرتك. عندنا أشكال كتير من التقوى، أحاول كده أدردش مع حضراتكم فيها. التقوى تبدأ من الكرامة، يقول لنا كده في روميا مقدمين بعضكم بعضا من الكرامة. يعني يعني أوقات إحنا بيبقى هدفنا من جوه فعلا أنا عايز أعيش بتقوى مع شريك الحياة، بس الواقع العملي بيقول غير كده. الواقع العملي أحيانا بيقول كده غير كده. يعني لما احنا نختلف بلا إهانة يبقى احنا كده عايشين في تقوى، عكسها لو احنا ابتدينا نهين بعض يبقى احنا كده حتة التقوى دي وقعت مننا. وكذلك لو انا استغليت نقاط ضعف الشريك، نقاط ضعف الشريك حياتي، انا عارف ان في الجزئية ديت شريك الحياة عنده ضعف فيها، سواء هو كشخص او من ناحية الأسرة او في حياته بصفة عامة، فربما احنا بنستخدم الحتة دي كرصيد، زي بتوع الحسابات كده، رصيد سابق انا شايله عندي كده، بحطه في اول المدة، اول ما يجي مشكلة تحصل اروح جايب الحاجة اللي كانت متجمدة ديت احطها، واروح مواجه رسالة قاسية لشريك الحياة تدمر له نفسيته وتتعبه جدا جدا جدا. فدي مش تقوى، دي بعيدة عن التقوى خالص. تمام؟ لو انا بحافظ على امانة السر، ده تقوى. تقوى قد ايه الانسان يبقى مطمن ان شريك الحياة مش هيفشي الاسرار، مش هيفشي الاسرار. كان حد كده اعرفه يعني في الشغل زمان، فكان يقول لي انا كنت حريص جدا ان انا لما اجي ارتبط ما ارتبطش بحد من العيلة عندنا، يعني رغم ان العيلة عندنا كلهم في بنات كتير وكلهم ممتازين يعني. فبقوله ليه؟ قال لي لان كذا حالة في العيلة عندنا، قرايب من قرايبنا متجوزين، فكل ظروف بيتهم عند العيلة كلها، فانا مش بحب كده. فهو ما عندوش الامان ان شريك الحياة هيحتفظ بظروف البيت، باسرار البيت. او بمعنى ان احنا لما نتفق ان في سر من بيننا مش هيطلع، يبقى كل واحد واثق ان فعلا هو مش هيطلع السر ده، التاني مش هيطلع السر ده. دي في حد ذاتها اسمها تقوى. انا شريك حياتي انسان تقي، عشان كده هو بيحافظ على سر الحياة اللي ما بيننا، على اسراري. وممكن اسراري ديت نحط تحتيها ضعفاتي. انا لما استر على ضعف شريك الحياة اللي هو انا كمان عندي ضعف وهو بيستر عليا، وكلنا عندنا ضعفات وربنا بيستر علينا كلنا، لما انا استر على ضعف شريك الحياة دي تقوى، دي اسمها التقوى. انا انسان تقي ان انا استر السر ده. لما ابدي الحب على الانتصار في الخلاف، لما انا اتنازل شوية، لما انا اتنازل شوية عن وجهة نظري من اجل المحبة، اللي هو لجل المحبة أنا هتنازل، دي اسمها تقوى. الكنيسة جميلة قوي. الكنيسة بتعمل إيه؟ لما يكون في واحد وراجل وستة هيتجوزوا، زوج وزوجة يعني، فبيجي الكنيسة زي ما احنا عارفين وحصل معنا كلنا، بنيجي في الفرح يلبسوهم تاج للعريس وتاج للعروسة. بس لما يبقى في زوجة يعني جوازة تانية مش بيلبسوا تاج، يعني لو الزوج ده تاني مرة يتجوز وهي تاني مرة تتجوز فما يلبسوش تاج،
بيبقى ليه طقس مختلف

في الإكليل. طيب في حالة بقى تانية إن أحد الطرفين اتجوز قبل كده مرة بس التاني ما اتجوز, يعني حد بكر وحد مش بكر, فالكنيسة تقول إن البكر يلبس إيه؟ تاج, واللي مش بكر ما يلبس تاج. بس الكنيسة قالت جملة جميلة قوي, هي بقى حتة التقوى دي, قالت إيه؟ لجل البكر نلبس تاج للي مش بكر. شفتوا الجمال بتاع الكنيسة؟ شفتوا الشياكة في التعامل؟ حاجة كده, حاجة في منتهى الجمال. لجل الإنسان اللي هو أساسا مش بكر والحق يقول إن هو ما يلبس تاج, هو لبسه مرة قبل كده خلاص, بس لجل البكر الإيه اللي مش بكر يلبس إيه؟ يلبس تاج. دي تقوى, الكنيسة بتحس بالشخص اللي قدامها. في الغضب أحافظ على الاحترام, من حقنا نغضب, ولكن التقوى تقول إن أنا أبقى عندي فرامل, أنا مفرمل. مفرمل ليه؟ لأن في رصيد محبة ما بيني وبين الآخر, اللي هو بنترجمها لرصيد من التقوى. أنا عندي تقوى, فأنا مش هعدي حدودي في الغضب, مش هعدي حدودي في الغضب أيا كان. أحافظ على الاحترام, يعني ما انساش مرة كنت في بيت فقالوا لي ايه رايك في شكل يعني حيطه كده من ضمن الحيطان, فلقيت عليها لون مختلف عن بس شكل كده داير يعني, فانا مش بفهم في الديكور والحاجات دي, فايه رايك؟ فقلت كويس, ما انا مش هقول وحش. فقالت لا دي كوبايه الشاي, يعني هو كان في غضب فكوبايه الشاي راح ناطرها كده ففرشت على الحيطه بشكل ديكور لطيف يعني وكده. خدت بالكم عايز اقول ايه؟ فاحنا من حقنا نغضب, من حقنا نتضايق, ولكن هنا في فرامل اسمها فرامل التقوى, ان انا من اجل الاخر, من اجل التقوى انا هلتزم واحترم الاخر. ممكن اقول حته صغيره قابلتني كده من كام يوم, حد كان بيعترف فبيقول لي جمله خطيره قوي, هو قال ورد على نفسه, بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا متعود اشتم شتيمه معينه في لساني, شتيمة معينة صعبة شوية, وممكن الشتيمة دي لو هو لما بيقولها في الشارع يعني ممكن يتسجن فيها, تمام؟ مش عايز أقول أكتر من كده, ممكن يتسجن فيها. فبيقول لي أنا مش قادر أبطل الشتيمة دي لا في الشارع ولا في البيت. قال لي بس بقالي فترة علشان عارف إن أنا الشتيمة دي لو في الشارع اتمسكت بيها, يعني الشتيمة دي أو حد مسكها عليا ممكن يبقى فيها مشكلة, بس أنا في البيت مش قادر إيه أبطلها, تمام؟ وراح هو ردد عليا قال لي تقريبا أنا مستضعف اللي في البيت. واخدين بالكم؟ أنا مستضعف إيه؟ مستضعف أهل بيته, يعني هو مستضعف الزوجة ومستضعف أولاده, فبياخد راحته في الكلام والشتيمة والعصبية اللي هو عدم الاحترام, اللي هي بتترجم لإيه؟ لحتة التقوى في الموضوع ده هوت, علشان هو عارف إن اللي قدامه ضعيف. فاحنا محتاجين ان احنا لما نغضب نحافظ على التقوى. وكذلك في المرض, في اب كان بيحكي لنا عن قصه كده, ان ابونا في الكنيسه عندهم, ابونا في مسؤولياته في الكنيسه وكل حاجه, وابونا كبير, قال مراته تعبت, ابونا كان ملازم ليها في كل مراحل التعب بتاعها وساب كل حاجه, يعني استاذن وسلم لنا خدمات كتيره ماسكها شكرا لإلهنا المجد الدائم. خلاص ما فيش مني راجة تاني, خلاص الموضوع خلص. كتر خيرك يا أبي, شكرا كتر خيرك. انت مش عايزين بريك؟ طب نقول ترنيمة. في حاجة تانية ولا خلاص؟ هي واحدة بس. شكرا. احنا كنا فين؟ فابونا ساب كل حاجة وقعد. دي اسمها ايه؟ تقوى. ان انا في المرض ما تقففش, دي تقوى. ان انا بحتمل الاخر بكل ما فيه. عارفين في مبدا حلو قوي يقول نحن نحب بالرغم من, مش نحن نحب لان, تفرق قوي. ربنا بيحبنا الحب ده, ربنا بيحبنا بالرغم من, فاحنا بنحب وبنقدم تقوى في الحب ده وفي التعامل ده بالرغم من, يعني بالرغم من المرض, بالرغم من الضعفات, بالرغم من السلبيات, فنحن نقدم تقوى لأن المسيح يتعامل معنا بنفس المبدأ. التقوى وقت الاختلاف, الحب

سهل جدا في الأوقات الحلوة، يعني اللي هو أي فضل لكم إن أحببتم الذين يحبونكم. إنما وقت الخلاف بحتاج إن أنا أعمد الاختلاف ده، أدخله في الأنبوبة بتاعة التقوى، فيطلع الاختلاف ده مكسي بالتقوى. واخدين بالكم عايز أقول إيه؟ بنعمد الخلاف اللي ما بيننا. فأول ما هنيجي نعمد الخلاف، طب عمليا هنعمل إيه؟ هنعمل ثلاث حاجات: هنسمع وحنعبر وحندور. هنسمع قبل ما نرد، يعني احنا مش هنستخدم الطرق اللي احنا اوقات بنقع فيها ونقلب الحوار ونهاجم الى اخره، زي ما حضراتكم عارفين ودارسين. نمرة اتنين، هنعبر بطريقة هادية خالص، بدل ما اقول انت مش بتهتم بيا، ممكن اقول انا بشعر ان انا ان في عدم اهتمام بي، انا بشعر بكده، انا بتكلم نفسي. على فكرة في حاجة كده صغيرة دايما حد يعني قالهالنا مرة، انا بحاول يعني ما انساهاش. في فرق بين لما اقول لحد، اكون بشرح لحد حاجة واقول له انت فهمت، انت فهمت ديت بتبعت له رسالة ان لو انت ما فهمتش المشكلة عندك. انما هي الطريقة الصح ان انا اقول له كده، هل انا عرفت اوصل المعلومة؟ فانا بشيل من عنه الحرج، فهو بأريحية ممكن يقول لي لا يعني محتاج توضيح اكتر. فخدت بالكم؟ فنفس الفكرة، احنا لما نختلف محتاجين نعمد الاختلاف بتاعنا بالتقوى، ان انا ابتدي اتكلم مع شريك الحياة، اعبر انا شعرت بكذا لما عملت كذا، مش انت مقصر، انت بتعمل، انت بتخلي. اتفضل يا سوني. الخطوة الثالثة طبعا نبحث عن الحل، اللي احنا اتنين مشتركين مع بعض. اتفضل يا سوني. تالت حاجة محتاجين نعمد اللسان بتاعنا بالتقوى، احنا كل حاجة هناخدها نعمدها بالتقوى. عشان كده في كلمات بعيد عن التقوى خالص، انت عمرك ما بتفهم مشاعري، انت دايما كذا، او انت دايما كذا، انت عمرك ما عملت حاجة صح، انت زي باباك. يعني مثلا يبقى هو بنفضفض معاكي في وقت روقان كده، بقولك انا واخد الحتة ديت من بابا، حتة دي سلبية، وساعة الهدوء كده انت احتملت الحتة دي بس شلتيها معاكي، فساعة الاختلاف قلت له ما انت زي باباك، او ما انت زي مامتك، او ما انت زي باباكي. كلام ده صعب جدا، ده بعيد عن مبدأ التقوى. انا ندمت اني اتجوزتك او اتجوزتك، كلام ده صعب جدا صعب. عشان كده كل جملة من ديت قصادها حاجة تانية، انت عمرك ما بتفهم مشاعري، محتاج اقول له انا محتاج احس انك سمعني او انك سمعاني. انت دايما كذا، انا محتاجة مساعدتك اكتر في الموضوع ده. انت دايما سلبي، لا ما بدل ما نقول ديت والدنيا تقع، ممكن نعمد الجملة ديت بحتة التقوى، ممكن تساعدني في كذا وكذا عشان انا تعبت من الحاجة ديت مثلا. نفس الحكاية، انت ما بتعملش حاجة صح، دي صعبة جدا. يعني تخيل حد انسان بيقول له انت عمرك ما عملت حاجة عدلة او حاجة صح، صعب، جملة صعب. بس ممكن ندور على ايجابيات يعملها، وممكن يديله حاجة اكتر. كل انسان ذكي في التعامل ده، وانتوا اشطر مني بكتير في الحتة ديت الى اخره. اتفضل يا سوني. عشان كده محتاجين نعمد كمان الغفران اللي ما بيننا ساعة الغطأ. الغفران اللي ما بيننا محتاجين نعمده في حتة التقوى دي. الغفران الحقيقي بيساوي مسامحة ومسؤولية وحدود صحية. خلي بالكم، مش مقصود بيها ان انا ان حد يغلط فيا فانا اقول من اجل التقوى خلاص انا سمحت، ده كويس، بس النقطة هنا محتاجين نرحلها شوية، محتاجة ان انا اكمل. الغفران مش معناها ان الخطأ ده مش مؤلم، محدش قال كده، محدش قال ان احنا ننكر المشاعر، محدش قال ان انا اسمح بتكرار الاساءة دي مرة اخرى، محدش يقدر يقول ان احنا نلغي الحدود، ان الحاجة دي كان فيها تعدي للحدود فكان فيها مشكلة محتاجين نحط لها حدود، محدش قال كده. بس احنا بنغفر ان انا بتحرر من اسر المرارة والانتقام، دي التقوى. يعني ايه؟ يعني انا بدي لنفسي فرصة ان انا ما يكونش جوايا مشاعر غضب او مشاعر انتقام، او انا مستني متربص، مستني بقى لما جيب الجون بتاع التعادل، انا كده جي فيا جون، اكن انا بلعبه ماتش كورة، جي فيا جون، فانا مستني بقى انتقم، اخد الحق بتاعي. لا، التقوى تقول ان احنا محتاجين نغفر عشان انا اعيش فرحان، عشان انا اعيش فرحان. عشان كده الانسان اللي بيغفر هو نفسه بيبقى فرحان اكتر.

اكتر من الانسان التاني. يعني انا لو حد غلط فيا وانا رحت قلت له انا مش زعلان وانت لو زعلان انا اسف ليك الى اخره مثلا، يعني ايا كان الوضع، يعني انا ببقى فرحان اكتر. اللي بيقدم المغفره ده بيبقى هو فرحان اكتر. محتاج ان انا اتكلم واقول ان الكلام ده وجعني، بس انا مستعد اسامح، لكن محتاجين نتعلم ان في حدود، الموضوع ده ما يحصلش تاني. محتاج اقول ان الموضوع ده وجعني جدا، كل ده من حقي اقوله، ولكن انا بغلف الغفران بالتقوى عشان ما اشيلش جوايا واغفر بالشكل المظبوط الشكل الصحيح. في نقطة تانية رقم 5 في التقوى مع الاولاد، انا مش عارف اقولها ازاي طبعا، لان ديت شيء من انواع الخيال العلمي، يعني ان احنا ازاي نبقى اتقياء مع اولادنا، وخصوصا في المدارس والواجبات والدروس والمذاكره والامتحانات. فانا يعني مش عارف اقولها ازاي، بس حقيقه يعني ان احنا محتاجين ان احنا بجد نتعامل معاهم بهدوء اكتر، بتقوى اكتر. بمعنى ان اوقات بنغلط، وفي دايرة العيلة الصغيرة أو دايرة الأصحاب إن احنا بنهزم أولادنا بكلام، أوقات بنطلع عيوبهم سواء في المذاكرة، في شخصياتهم، في ظروفهم، أوقات بنعنفهم قدام جد وتيتا، قدام الأصحاب، قدام المدرس، قدام الخادم. من أصعب الحاجات اللي بنقع فيها إن احنا بنجيب ابننا قدام الخادم أو تصوني وكأن يعني كده احنا عملنا النموذج اللي المفروض نحله، ونيجي قدام الخادم نقول له شايف بقى فلان عمل وعمل وعمل وعمل، يبقى الولد مهزوم قدام الخادم، لان هو الخادم واخد عنه فكرة كويسة او مش بيواجهه بحاجة سلبية بيعملها علشان خاطر الولد ما ينكسرش. انما لما اجي قدام الخادم او تصوني اقول لها شايف يا تصوني طول الليل قاعده على الموبايل، طول الليل مش عارف بتعمل ايه، وما بتسمعش الكلام، ما بتنظفش اوضتها، ما بتذاكرش، بيشتكوا منها في المدرسه، بتقول الفاظ وحشه مع اصحابها، بتشتمهم. طب انا كده هزمت البنت، هزمتها قدام الايه؟ قدام الاستاذ، قدام ابونا نفسه. خلاص يعني لما يجي حد قدام ابونا يقول كده صعبه جدا. من يومين كده كان يعني بوزع لقمة بركة كده، فالولاد مش مرتبين هنا، فروحت للصف التاني، فحد كده ببساطة يعني قال للولد الصغير، قال له شفت بقى اهو ابونا زعل منك وراح يوزع لقمة بركة في حتة تانية كده، خلاص احنا كده الدنيا ايه، خلاص انسى. فجيت بسرعة نقطة الناحية التانية قلت له لا، ابونا ما بزعلش من حد، لان ابونا يعني ربنا، بابا يعني ربنا، الخادم يعني ربنا، فهو بيشوف ربنا في كل الامور دي كلها. فاحنا محتاجين حتة التقوى دي ان احنا نحس بيه، نحس بيه حتى من حقه ان هو يقول لا، من حقه ان هو ابننا يعبر عن اللي في جواه، نقول له ماشي وماله، اللي انت عايزه اللي انت عايزه، احنا تحت امرك وماله. دي تفرق، دي اسمها تقوى. في حتة كده يعني اوقات ناس بتستخدمها ان الاولاد بيبقوا طرف في الصراع، طرف في الصراع، ان اي طرف لما يعني بعد الشر طرفين يختلفوا مع بعض في اي حاجة بيستخدموا الاولاد. ده صعب قوي عن مبدأ التقوى، لان دولت ملايكة، ملايكة ده لغاية ما يبقى عنده 18 سنة هو اسمه طفل. فانا النهاردة لما ابتدي استخدمه في الصراع وبعت رسائل من طرف لطرف عن طريق الاولاد، ده شيء صعب جدا، ده بعيد خالص عن مبدأ التقوى. فأولادنا محتاجين ان احنا زي ما اقول كده نتقي في التعامل معهم، وناخد بالنا واحنا في كل لحظة ان احنا نعملهم كأولاد لربنا بجد، ونعملهم كهدية من عند ربنا بجد ايا كانت طبعهم. وخصوصا هم اكتر حد محتاج التقوى، لان هم زمانهم صعب، جيلهم صعب، التحديات بتاعتهم صعبة جدا جدا. احنا كلنا ما كانش عندنا التحديات بتاعتهم ديت، احنا عدينا في الايام البسيطة الهادية الجميلة، انما هم فعلا تحدياتهم صعبة. فاحنا محتاجين نمارس معهم التقوى. التقوى في الخصوصية، يقول كده الساعي بالوشاية يفشي السر، والامين الروح يكتم الامر، في امثال. عشان كده في دايرة مغلقة، انا الزوج والزوجة وربنا، ودي الخصوصية اللي معنا. محتاجين ان احنا نتقي في هذه الجزئية، يكون عندنا التقوى في الجزئية دي. محتاجين ان احنا ناخد بالنا ان الدايرة التانية، ان احنا لو محتاجين مساعدة نطلب المساعدة من الطرف الصحيح، من الكنيسة، من المشورة، من مصدر الثقة، المكان المظبوط اللي احنا ناخد منه ايه الـ الـ الـ الـ الـ الارشاد بتاعنا. ودي تقوى،
دي طاقة.

التقوى. النقطة الثالثة وديت بقى اللي بعيد عن التقوى في الخصوصية، ان احنا نبتدي نفتح الدايرة ونتكلم بقى مع الاصدقاء والاهالي والدنيا كلها تبقى مفتوحة وكل الناس عارفة ايه اللي بيحصل عندنا، وكل واحد بقى بيخش يحط ايه التاتش بتاعه بقى، كل واحد

يعرف مين وبتتجاب وكل حاجة مراقبة والناس دي معروفة هي مين. وعدو الخير بتبقى دي بالنسبة له بوابة ملكية ملكية انه يقدر يخش ويقتحم يخش ويقتحم. دي اسمها ايه؟ الخصية. من 3-4 ايام كده كان في السنكسار القديسة سيئودورة التائبة. القصة دي خطيرة خالص. هي تخيلوا بقى، هي انسانة تقية جدا طاهرة جدا يقول عليها كده السنكسار، وزوجها انسان نقي جدا وطاهر جدا، وهم عايشين في سلام وهدوء ومحبة الى اخر الوقت. وبعدين دخل في دايرة العيلة بتاعتهم شخص، الشخص ده كويس وطاهر ونقي وكل حاجة، بس هنا الدايرة بتاعت الخصوصية ايه؟ اتكسرت. فيقول كده جملة رهيبة، يقول فصارت بينهما دلة. كلمة دلة دي كلمة مش سهلة. صارت بينهما دلة دي كلمة مرعبة. بين مين؟ بين سيئودورة ديت وبين صديق الأسرة ديت. فيقول كده ان لما هو ابتدى الشيطان يحرك مشاعره في اتجاه غلط وابتدى يصارحها بمشاعره وشهوته ليها، هي انتهرته جدا. يعني هي كانت تقية جدا وانتهرته جدا، بس مع الدلة ومع الوقت وقعوا مع بعض في الخطية. وابتدت هي سلسلة من التوبة، وهي قديسة عظيمة في الكنيسة وعملت معجزات وراحت الدير الى اخره، والحياة انتهت حياة كويسة. بس خلي بالكم هنا في حاجة حصلت، وهي ايه؟ وهي التقوى في الخصوصية. الخصوصية بيتنا مقفول، مفتاح البيت من جوه. التقوى ان يتن مفتاح البيت من جوه، واحنا الاتنين متفقين ان مش هندخل حد. ولو اي حد وقف على الباب بره، لو وقف سنة مش هيخش. ولو حد مش عايز يبقى فيه التقوى ديت، هو ده الشخص اللي يميل لعدم وجود الخصوصية. وده اكتر حاجة تفشل عملية ايه؟ الخصوصية في التقوى، او التقوى في الخصوصية. النقطة اللي بعد كده مهمة جدا وبتلمس كتير معانا، وهي التقوى في العلاقة الزوجية، العلاقة الخاصة، العلاقة الحميمية. ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل، في كورنثوس الأولى. العلاقة الحميمية هي جزء مقدس من شركة المحبة في الزواج، وهي دائما بتعبر عن تبادل الحب وتبادل الاحترام والاهتمام. وزي ما احنا كلنا دارسين وعارفين ان العلاقة الحميمية ديت ما بين اتنين، هو اتنين بيحبوا بعض، فكل انسان في الزواج بيقدم نفسه للآخر، مش بياخد، هو بيقدم نفسه للآخر. فدي العلاقة. التقوى ان احنا نحافظ على العلاقة ديت بالجمال بتاعها ده وبالطهارة بتاعتها. طب لو التقوى اتشالت من المكان ده، يبقى احنا كده دخلنا في حتة كده مش لطيفة بقى. دخلنا في حتة انانية، في حتة ان شخص ما بيقدرش الظروف النفسية للشخص الاخر وبيطلب حقه في الوقت ده ودلوقتي. ان شخص بيبتز شخص لاجل العلاقة دي، يبقى فيه طلبات خاصة من اجل العلاقة دي او اتمام العلاقة دي. كده احنا بعدنا خالص عن فكرة التقوى، بعدنا خالص. فالعلاقة دي علاقة مقدسة، علاقة طهرة جدا مليانة تقوى. ده كل انسان بيخاف على الاخر ويكون فرحان انه بيدي نفسه للاخر. تخيلوا بقى لما ده بيتحول ويبعد خالص عن المبدأ بتاعه. فالتقوى في الحياة الزوجية ديت شيء رائع جدا، بيخلي كل طرف من الطرفين بيزيد جدا في محبة الطرف الاخر. ليه؟ لانه مقدر. يعني ايه؟ مقدر الظروف، مقدر الحالة النفسية، مقدر كل حاجة. فدي اسمها التقوى. فلما التقدير ده اسمه كده من الوجه الاخر ليه اسمه ايه؟ التقوى. هذا الشخص يتقي ربنا في التعامل مع الشخص الاخر من جهة هذه العلاقة. يبقى كده احنا تفضلي سولين السلايد اللي بعده بعد اذنك. يبقى احنا كده رحلة الصعود في المثلث ده، ان احنا كلنا طول ما احنا بنقرب من ربنا وبيكون في علاقة تقوى ما بيننا، علاقة شخصية لكل فرد بينه وبين ربنا، كل ما الطرفين بيقربوا من بعض. زي ما احنا عارفين الزوج يقرب من ربنا فيقرب على الخط ده، والزوجة تقرب من ربنا فتقرب على نفس الخط ده، فالاتنين تلقائيا بيقربوا من بعض، وهي دي التقوى. فعشان كده التقوى بتحمي الكرامة وبتدير الخلاف وبتضبط الغضب.

0: غضب وبتضبط اللسان وبتخلي الغفران لمفهوم مختلف وبتحمي أولادنا في حياتهم وبتحفظ الخصوصية وبتحافظ على علاقة المحبة في العلاقة الخاصة ما بيننا. ربنا يفرح قلبكم، يديكم نعمة وبركة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. شكرا.
1: في أسئلة؟ استنتم اللي مشوا دول مفيش أسئلة؟ لا، عاوزين أسئلة. ها، قول يا أمينة. سؤال سهل، اسئلتك صعبه مش بتحل،
2: سهل وصعب
1: بتطلع بره الموضوع انت كتير.
2: هو الموضوع
1: جبرائيل اسك راح فين؟ ايه ده؟ لا اسك هتجاوب على الاسئله، ما ينفعش، انا مشتاقي زي اسك.
3: وبالنسبه للتقوى، لو من شخص واحد والتاني اللي غير موجود، مش موجود في التقوى، ده حاجة. الحاجة التانية برضو التقوى من ناحية الأولاد، لو واحد تقي من ناحية الأولاد والتاني لأ، بمعنى الأصح يعني لو في محبة من شخص واحد للأسرة والباقي لأ، لو في محبة من شخص واحد من ناحية الأولاد والتاني لأ، يعني من ناحيتين، من ناحية الأولاد ومن ناحية الزوجة.
2: يعني شخص واحد تقي ناحية الأولاد والزوجة والتاني لأ،
0: يعني السؤال بيقول لو في شخص واحد من الطرفين تقي من ناحية الزوج ومن ناحية الأولاد بس الشخص التاني لا. خلينا حد عنده إجابة الأول؟ حد ينقذني؟ عندك إجابة؟ قولي إيه؟ أشكرك، صح زي ما تسوني بتقول. هو إحنا دايما بتعامل في الكنيسة، ربنا بيعلمنا هنا في الكنيسة ان احنا دايما فعل. المجتمع بره ماشي بمبدأ الفعل ورد الفعل، ده القانون بتاع بره اللي احنا في العلم وفي الدراسة وفي الكتب، ان انا هو ضربني فانا ضربته، هو زقني فانا زقيته، ما ده طبيعي. والناس بحالها لما يجي يحكموا يقولوا ما فعلا هما الاتنين زقوا بعض، هما الاتنين ضربوا بعض، هما الاتنين بيحبوا بعض برضه، ما نفس الفكرة، ان انا بفعل وبس انا رد الفعل وبناء على رد الفعل انا بعمل فعل الى اخره. ولكن احنا في حياتنا احنا ما بنشتغلش بالمبدا ده، احنا بنشتغل بمبدا ان احنا على طول فعل. فانا ببص عندي، انا بقدم الفعل اللي عندي وبصص على المسيح ومليش دعوه برد فعل الاخر. ولكن الله الذي يرى بيقدر في وقت معين ان يحرك قلب اللي قدامي. ربنا بيقدر يشتغل في الوقت ده ويحرك قلب اللي قدامي لما يشوف امانتي في التقوى ويشوف تسامحي الى اخره. بس في القاعده العامه ان احنا انا بعمل اللي عندي، بقدم اللي عندي ومليش دعوه بالاخر بيعمل ايه. معلش، احنا بنقدم اللي عندنا وهو ربنا بيلمس قلب اللي قدامنا لما بيشوف التدخل ده. في حد اي اسئله تانية يا جماعه؟ برضو ليه تصوني كده؟
4: قلتوا ان في ضربني فلازم اضربه، في اولياء امور شايفين انه مع التقوى وكل حاجه بس الولد ياخد حقه في المدرسه، نعلمه مش عارفه يدافع عن نفسه. فاحنا عايزين نظبط المعادله، يعني نعلمه يبقى بالراحه، يبقى بيدافع عن نفسه بس بحدود.
0: اوكي تمام، بس هي ديت لها مراحل معينه.
4: اوكي،
0: انا لازم يعني لازم الحته ديت لها شرح شويه كتير، بس انا مش هينفع اقولها المره. بس هو ما ينفعش من اول مره لما يبقى هو على الطفل عن 3 سنين وينضرب وفي كل مره اقول له لا، اقول له الله يسامحك ومش عارف، دي مش هتنفع، هو يطلع مشكله. لازم يعرف ان هو قوي، لازم يعرف ان هو ياخد حقه وبعدين يسامح. خدت بالك؟ لازم ايه؟ فهماني؟ خدت بالك؟ لازم لماذا تلطمني؟ ثانيه واحده اقول دي بس. فانا لازم في الاول بس بعوده بمراحل، اقول له حبيبي، لو هو مثلا 3 سنين مثلا حاجه، اقول له حبيبي، تقول له ولا 4 سنين، قول لزميلك ده، قول له ما تضربنيش تاني، ولو ضربتني هضربك مثلا. فهو اداله انذار. طب هو عمل قرر وهو ضربه، اوكي مش مشكله، لازم يعني لازم ده يضرب ويتضرب، كلنا حصل فينا كده صح. لما بنكبر ونستوعب الغفران والصليب والمسيح ببقى انا عندي القوه ان انا اعمل كده. خد بالك، ولازم الانسان يقدر في وقت معين ان يعرف ياخد حقه عشان يعرف يسامح. انما عدو الخير بيجيلي وانا مش عارف اتحكم في الحته دي ويقول لي انت خايب، انت ضعيف الشخصيه، انت ما تفكرش انت بتعمل كده عشان انت عشان انت قوي، انت ضعيف وخانع وما تعرفش تقول لا وما تعرفش تدافع عن نفسك، فما تستترش ورا ان انا مسامح وعلى طول لا. لما هو بياخد حقه مره واتنين ويبقى عارف، يجي بعد كده هو نفس الشخص لو جه يبص له كده، عارفه لما يجي اسد كده واقف في الغابه وبعدين يجي حاجه صغيره كده يقعد فالاسد يبص له كده يقول له يعني انا عارف امكانياتي. اوكي تمام، شكرا تسوني، كتر خيرك والله. ماشي يا غالي، اي اسئله؟ اوعى باشمهندس تسال، حد يسال يا جماعه مفيش حاجه.
5: انا كنت هسال ابونا، انا كنت هسال.
0: انا اسف، انا كنت هسال.
5: دي هل دي من التقوى؟
0: ايه،
5: هل دي من التقوى ان انا كنت هسال وقصك قلت خلاص خلاص كده لو سكتت انا كده يبقى تقي ولا
0: انت ممتاز؟ ده انت قديس. تقي بس تقي. طيب. وبتستر وبتستر.
5: في آية بتقول كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. هل مكافأة التقوى الاضطهاد، مع أن المفروض أن أنا بعيش بالتقوى أكافأ يعني أحصل على حاجة حلوة؟
0: أكيد.
5: ليه أن أنا اضطهد وأنا عايش بالتقوى؟
0: هو أي حاجة إيجابية إحنا بنسعى فيها وبنجهد فيها في الحياة لازم مساطع عدو الخير، لست أسألك أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. فإحنا أي حاجة مش شرط التقوى، لو إحنا النهاردة قدمنا توبة، عارفين دايما كده أبونا حتى يشاركني، في ناس تيجي لأبونا تقول لأبونا أنا لما ابتديت أتوب وارجع لربنا الدنيا لخبطت معايا، الشغل عمله فيا مش صح كده، ولا المشكلة فيا أنا ولا إيه؟ إيه؟ اتصلي اتخانق، كل ما ابتدي اصلي اتخانق. ليه؟ احنا اول ما بنسعى في طريق الكمال ايا كان الحاجه الحلوه اللي بنعملها عدو الخير بيهيجي علينا، انما طول ما احنا عايشين في حته بعيده خالص هو عدو الخير احنا في الملعب بتاعه، فهو مطمن بيشوف حد تاني بقى ما دام معايا خلاص فهشوف حد تاني. فاول ما ابتدي انا اتحرك وارجع انط في الملعب الحلو بتاع ربنا واشتغل واجتهد واجري يقول لي لا تعالى بقى. فمش مساله تقوى بس، ده في كل حاجه، والمكافأة طبعا وبتبقى هنا وفوق، صدقني المكافأة هنا وفوق. نعم كتر خير، انا اتفاجأ انا اتخضيت فكرت في سؤال تاني، اعتقد مفيش حاجة صح. شكرا شكرا، ربنا يخليكم، صدقني ما في حد تاني، قدسك مصر ان الناس تسأل.
1: وانا جبنا على طول بيفرحنا كده، ويعني يتقالك مع اتقياء، خليك تقي مع مراتك وتقي مع ايه مع زوجك، يعني تعيش ابونا محبتك وفرحنا دايما. النهارده في اسره جديده خالص، يعني هم جم قبل كده حقيقه جازه مره، بس يعني النهارده جم رسمي، شريف ومريم ماكسيموس، شريف مجدي ومريم. ما جيتوش صح اول مره تيجوا الاجتماع؟ جيتوا المعسكر، جيتوا الكينج بس ما جيتوش الاجتماع صح؟ كويس، عندنا ناس ورا بتقفش على طول. اتفضل يا شريف، شوفكم على طول مرة جاية بإذن ربنا. في مدارس دخلت بقى فرصة ايه الوقت بقى كويس يعني، فده فترة الايه بريك بتاع اليوم كل الاسبوع كل فترة الراحة بتاعت الاسبوع كله بيبقى الاجتماع دوت. مرة جاية عندنا مجموعات عمل، عارفين بتحبوها انتوا، كنا بناخد في فوق في الاوض كل مرة، وطبعا تاني يوم هيبقى عشية عيد الصليب، فمجموعات واخدة من الصليب واخدة من الشهداء هتبسطوا فيها خالص يعني، يعني بتحضر لها لسه، بس في افكار كتير حلوة قوي ومفيدة جدا، وبيبقى بس مش توبك بقى بتاع وعظة بس، لكن بيبقى فيها كذا حاجة حلوة خالص، زي ما احنا حضرنا كذا مجموعات عمل. المرة اللي بعدها 12 وبراعم محضرين جزء من الشريط بتاع فاكرينه اللي هو احكي يا تاريخ، فمحضرين فيه 36 هناخدها في القاعة تحت، ويبقى موفي نايت اللي قال عليه ابونا انجيلوس المرة اللي فاتت. فالفترة جاية كده فيها حبة حاجات مختلفة شوية عن الطبيعي يعني. تفضلوا نصلي.

بسم الاب وابن الروح القدس الان واحد من الهنا مخلصنا الصالح. نشكرك يا رب على حضورك يا ربي في وسطنا يا من بحضورها يا ربي نفسنا تطيب. كل واحد يا ربي جايب نفسه يا ربي فيها اتعاب، فيها ربي اثقال، فيها اهتمامات، فيها ربي اتعاب كثيرة يا رب، ولكن يا رب بحضورك، ولكن يا ربي وقفنا قدامك النهاردة يا ربي خلينا نحس يا رب اللي انت بتسكب علينا بمحبتك، بتدينا يا رب من نورك عشان يدخل يا رب ينور كل قلق وكل خوف كل ضعف جوانا. كل يا رب بحضورك يا رب تدي سلام تدي فرح، مش بحضورك بس يا رب داخلنا

0: لكن رب بدخولك كل بيت فينا يا من بحضوره نفسي تطيب، كل بيت يطيب، كل بيت فيه خلافات، كل بيت فيه ضعفات، كل بيت فيه حروب عدو الخير، انت رب تدخل فيصير هذا البيت شفاء يا رب الاهل الساكنين فيه. اعطينا رب روح التقوى، اعطينا رب احنا نعيش يا رب بروحك القدوس في وسط هذا العالم اللي فيه تحديات كتير. اعطينا رب احنا نفرح بيك يا رب، اعطينا سعادة وفرح يا رب منك انت رب ليس من العالم. اعطي طمأنينة لكل نفس واقفة قدامك النهاردة علشان يا رب تدخل في علاقة يا رب قوية معاك، تعرف تطلع منها يا رب كارزة، نفس كارزة وأسرة كارزة، ولادك يا رب الواقفين قدامك كلنا يا رب، كل واحد يطرح كل أتعابه، يطرح كل يا رب مخاوفه قدامك يا رب علشان تدي سلام وتدي ربي وعودك اللي وعدتنا بيها. اجعلنا يا رب دائما حواسنا تلجأ إليك، ما تلجأش بره في العالم لأخبار ولي ربي كلام كتير، ولكن نيجي رب كل مرة هنا نقف قدامك نمتلئ ونشبع بيك، فتكون انت ربي مركز حياتنا كلها. باركنا واحفظنا، عوض ربي أبونا جبرائيل على هذه الكلمة، عوض ربي كل من له تعب، عوض ربي كل واحد ربي بيحبك بقلبه علشان يقف قدامك يا ربي يقدم ويمجد اسمك القدوس. باركنا واحفظنا بشفاعة جميع مصاف قديسين ومحيطين بنا في هذا المكان وفي كل مكان. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي في الغد اعطينا اليوم، اغفر لنا رب ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير.
1: محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس، فلتكن مع جماعكم وتبارككم، امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.

بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. ناخد دقيقتين كده نشكر ربنا لاجل انقضاء كده فتره الصيف وكل الانشطه اللي كانت في الصيف، نشكره على ايديه الحلوه.

نشكر ربنا على بداية سنة جديدة، سنة قبطية جديدة، سنة خدمة جديدة. نطلب منه فيها انه يدينا نعمة وبركة، ويدي لكل ولاده كده ان هم يخدموه من قلب طاهر بفكر نقي.

بسم الله بالابن والروح القدس الان واحد امين. الهنا مخلصنا الصالح الحبيب يسوع، من اعماق قلوبنا يا رب نقدم لك كل المجد كل الكرامه كل الشكر يا ربي لاجل ايديك الحلوه يا ربي اللي كانت موجوده طول فتره الصيف، لاجل ايديك الحلوه يا ربي لفرحت كل ولادك وكل بناتك بنهايه النشاط الصيفي، وبالحفلات الحلوه يا ربي اللي فرحت بيها قلب شعب كنيستك كله. نشكرك يا ربي لأن إيدك الحلوة بتمتد حتى في القليل جدا وتبارك فيه، ويسير يا ربي الخمس خبزات والسمكتين تكفي الكل وتشبع الجميع يا ربي زي ما شبعتنا يا ربي، حتى بالقليل قوي اللي احنا عملناه بالقليل قوي اللي كان عندنا، ولكن شبعت كل ولادك يا رب. نشكرك من أجل عظيم محبتك لينا. نطلب منك يا ربي مع بداية سنة خدمة جديدة، مع بداية يا ربي سنة قبطية جديدة، تذكر يا ربي لأولادك اللي نازلين من أعداد خدمة، تديهم يا ربي نعمة وبركة، تنور يا ربي بصيرتهم ويستعدوا يا ربي من كل قلبهم إن هم يخدموك بكل فكرهم وبكل يا ربي حواسهم وبكل يا ربي قدرتهم، يدركوا قد ايه ان في الخدمة احنا بناخد مش بندي. يديهم يا ربي نعمة وبركة خاصة يا رب. اذكر يا ربي استلام الاسر الجديدة، مد ايدك الحلوة واشتغل يا ربي ونور بصيرة يا ربي من يختار، عشان يا ربي تكون كل خدمتك يا ربي تفرح قلب كل ولادك. نشكرك يا ربي لأن احنا جوه الكنيسة الغنية واحنا بنحتفل بعيد موسى النبي النهاردة، وهو اللي اتعلم انه يتكلم معاك كتير لدرجة انه خاد لقب كليم الله، مع ان موسى يا ربي كان ثقيل اللسان وكان يا ربي يخاف يا ربي ان هو يخش في الخدمة، وحاسس ان هو اقل بكتير من يخش في الخدمة، ولكن في اختباراته معاك يا ربي بقى ما بيشبعش من الكلام معاك، ما بيشبعش يا ربي ان هو دايما يتكلم معاك ويطلب لأجل مخدوميه ويتشفع عليهم يا رب. عاوزين نتعلم يا ربي من موسى النبي، نتعلم من قوة خدمته، عاوزين نتعلم يا ربي من قوة إبراهيم في محبته الكبيرة ليك يا ربي اللي كبرت واحدة واحدة لغاية لما قلت يا ربي هل أخفي عن عبد إبراهيم ما أنا فاعله. كلها اختبارات يا ربي جميلة وحلوة لخدامك يا ربي اللي بيعيشوا بأمانة في خدمتك. نطلب منك يا ربي أنك تذكر كل الخدمات، تعطي الجميع يا ربي نعمة وبركة وسلام وطمأنينة. تذكر يا ربي هذا الاجتماع اللي محتاج يا ربي يرجع زي زمان، نحط بين ايديك يا ربي اجتماع الصلاة ده ونقول لك يا ربي حرك قلوب خدامك كلهم عشان يرجع اجتماع الصلاة بقوته يا ربي تاني. اذكر كل اخواتي الخدام يا ربي والخادمات، اعطي للجميع نعمة وبركة وبارك في خدمتك يا ربي لتؤتي ثمار 30 و60 و100، من أجل خاطر أمنا الست العذراء الطاهرة مريم ورؤساء الملائكة الملاك ميخائيل ملاك جبرائيل ملاك رفائيل، من أجل حبيبنا ماري جرج الشفيع كنيستنا، من أجل صلوات أبونا بشوي عنا

استجبنا عندما ندعوك بدالة البنوة قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: تعد كنيستنا القبطية من أقدم كنائس العالم، وهناك العديد من الميزات التي تميزها، وهناك أيضا العديد من التحديات التي واجهتها.
1: وفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم.
0: إن كنيستنا هي الكنيسة الوحيدة التي تنبأ أشعياء في العهد القديم عن وجود مذبح بها، ليس مذبح وثني لأنه للرب، وليس يهودي لأنه في مصر وليس في أورشليم.
1: وحي من جهة مصر، وضرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها.
0: وها هي نبوءة أخرى عن مجيء المسيح إلى أرض مصر، فهي البلد الوحيدة التي زارها مع العذراء مريم.
1: مبارك شعبي مصر.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح التاسع. ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ألستم أنتم عملي في الرب؟ إن كنت لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول، لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني. ألعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا؟ أم أنا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان أن لا نشتغل؟ من تجند قط بنفقة نفسه؟ ومن يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل؟ أو من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل؟ ألعلي أتكلم بهذا كإنسان؟ أم ليس الناموس أيضا يقول هذا؟ فإنه مكتوب في ناموس موسى: لا تكم ثورا دارسا. ألعل الله تهمه الثيران؟ أم يقول مطلقا من أجلنا؟ إنه من أجلنا مكتوب، لأنه ينبغي للحراث أن يحرث على رجاء، وللدارس على الرجاء أن يكون شريكا في رجائه. إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات، أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات؟ إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم، أفلسنا نحن بالأولى؟ لكننا لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون؟ الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح؟ هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا، لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري، لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. فإنه إن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر، ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة، فما هو أجري؟ إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة، حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل. فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح، لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. ألستم تعلمون أن

الذين يركضون في الميدان، جميعهم يركضون ولكن واحدا يأخذ الجعالة. هكذا اركضوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. الأصحاح العاشر. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحاب، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يصر الله، لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ولا نزني كما زنى أناس منهم، فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. أقول كما للحكماء: احكموا أنتم فيما أقول. كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. انظروا إسرائيل حسب الجسد، أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ فماذا أقول؟ أإن الوثن شيء أو إن ما ذبح للوثن شيء؟ بل إنما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله. فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين. لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين. لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. أم نغير الرب؟ ألعلنا أقوى منه؟ كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء تبني. لا يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للآخر. كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير، لأن للرب الأرض وملأها. وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا، فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين،

من أجل الضمير. ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا من أجل ذاك الذي أعلمكم والضمير، لأن للرب الأرض وملأها. أقول الضمير ليس ضميرك أنت بل ضمير الآخر، لأنه لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر؟ فإن كنت أنا أتناول بشكر فلماذا يفترى علي لأجل ما أشكر عليه؟ فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله، كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء، غير طالبا ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا. كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. الأصحاح الحادي عشر. فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. كل رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه، وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها، لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه. إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده، وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة، غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. احكموا في أنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطى؟ أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له، وأما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد لها، لأن الشعر قد أعطي لها عوض برقة. ولكن إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله. ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأرض، لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات، وأصدق بعض التصديق، لأنه لا بد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم، لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسره وقال
خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. إذن يا إخوتي، حين تجتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعضا. إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونة. وأما الأمور الباقية فعندما أجيء أرتبها.

0: وبدأت المسيحية تنتشر في مصر، وكان أول تحدي يقابلها هو مدرسة الإسكندرية الوثنية، تلك المدرسة التي كانت تمتلئ بكبار الفلاسفة الوثنيين.
1: فأنشأ ماري ماركوس أول مدرسة لاهوتية في العالم، هي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، لتقف أمام الوثنيين. هذه المدرسة التي خرجت العديد من رجال الإيمان، أمثال بنتينوس الفيلسوف، وأثيناغورس المدافع، وديديموس الضرير، وغيرهم الكثير.
0: لأنكم لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.
1: حقا، إن كنيستنا هي أصل التعليم اللاهوتي، فقد حفظت لنا الإيمان، وكانت لنا الحصن الحصين.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين. اقول لكم انه ليس احد في مواليد النساء اعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الاصغر منه في ملكوت السماوات اعظم منه. وجميع الشعب السمع والعشرين برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا، أما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم ولم يعتمدوا منه. ثم قال لهم يسوع: بماذا أشبه ناس هذا الجيل وبماذا يشبهون؟ يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا قائلين: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شيطان، وجاء ابن البشر يأكل ويشرب فتقولون هو ذا إنسان أكل وشريب خمر محب للعشرين والخطاة، والحكمة تبررت من جميع بنيها، والمجد لله دائما أبديا أمين.

كنيسة بتركز النهاردة في كل القراءات عشية وباكر والقداس على يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء، شهادة من فم ربنا يسوع له المجد ما تقلتش عن أي إنسان أبدا. ليس في مواليد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. يا ريت نسمع ولو حاجة صغيرة شبه كده من فم ربنا يسوع. كل واحد فينا يتمنى انه يسمع حاجة زي كده بتتقاله من فم ربنا يسوع. لو نرجع كده كم آية قبل الآية اللي اتقالت النهاردة، ليه ربنا يسوع يقول عن يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء؟ إيه السر ورا كده؟ السر ورا كده بيقول في الآية 24، فلما مضى رسول، آية 24 إصحاح 7 من إنجيل معلمنا لوقا، بيقول كده: فلما مضى رسول يوحنا المعمدان كان باعت ناس للمسيح يقولوا له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ أنت هو المسيح الآتي ولا نستنى واحد تاني؟ فابتدأ يقول للجموع، ربنا يسوع بقى بيقول للجموع عن يوحنا المعمدان: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين في اللباس الفاخر والتنعم في قصور الملوك. بل ماذا

ماذا خرجتم لتنظروا؟ لاحظوا ان ربنا بيكرر كلمة ماذا خرجتم لتنظروا ديت كذا مرة. بل ماذا خرجتم لتنظروا انبيا؟ نعم اقول لكم وافضل من نبي. في الاول بيقول لهم، بيقول للناس ماذا خرجتم لتنظروا؟ اقصبة تحركها الريح؟ قصبة تحركها الريح. انتوا عارفين البوص اللي بيطلع على شواطئ الانهار، البوص ده بيبقى له ورق كبير قوي طويل قوي، فلما الهواء يمر كده يعمل هيصة ودوشة اكنها حاجة عظيمة قوي، مع انها شوية قش، قصبة ومطلعة قش والهواء بيحركها. فبيقول لنا سر عظمة يوحنا المعمدان انه ما كانش قصبة تحركها الريح. في ناس كتير قوي عيني بيسلموا نفسهم للريح. يعني ايه يسلموا نفسهم للريح؟ يعني اهو when you are in Rome do as Romans do، يعني زي ما الناس بتعمل نعمل. في ناس كده يبقوا قصبة تحركها الريح. لو قاعد في ناس بينكتوا بيقولوا كلام عيب يقول زيه. لو يلاقي ناس بتمشي وتقعد في الاماكن البطالة يروح يقعد معاه. ناس بيتكلموا كلام بطال يقول معاه. ناس بيروحوا الكنيسة يبقى متدين، يبقى شكله متدين او. ناس بيسهروا ويلعبوا كوتشينة مش عارف بيلعبوها ازاي بفلوس ولا من غير يعمل زيه. قصبة تحركها الريح، قصبة تحركها الريح. لكن يوحنا المعمدان ما كانش قصبة تحركها الريح. يوحنا بيحب ربنا، يوحنا المعمدان بيحب ربنا من كل قلبه، فكان كلامه زي النار، كلامه زي النار. يعني النهاردة الصبح في انجيل باكر يقول الانجيل كده ان يوحنا المعمدان كان يقول للناس اللي بيقولوا يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي. كان بيكلمهم كلام صعب قوي، ومع كده الناس بتحبه، الناس بتخرج. يوحنا المعمدان كان عايش في صحراء الأردن قرب نهر الأردن، كان عايش في الصحراء، وبمجرد الناس ما سمعت عنه وعن الكلام الصعب اللي هو بيقوله يا أولاد الأفاعي وما شابه، كانت الناس بتخرج بالآلاف عشان تسمع كلام يوحنا المعمدان. النهاردة احبائي لو نبص على يوحنا المعمدان كده نبص نلاقي ان ربنا يسوع يقول عنه هل خرجتم الى البرية لتنظروا قصبة تحركها الريح؟ لا، ما كانش يهاب وجه انسان، لا كهنة ولا رؤساء كهنة ولا هيرودس نفسه ولا هيرودس الملك نفسه، ما كانش يهاب انسان ابدا يقول كلمة الله من غير ايه؟ من غير اتيكيت، من غير ذوق، بيقول كلمة ربنا كده في وش اي واحد زي المزمور ما بيقول كده تكلمت بكلامك قدام الملوك ولم اخزى، حتى ان هيرودس ما هربش من لسان يوحنا المعمدان. هيرودس الملك يوحنا المعمدان لما لقى هيرودس عاوز يجوز مرات اخوه قال له لا يحل لك.
كان هيرودس ممكن يقطع رقبته ويخلص منه، بس ما قدرش. يتقال عن هيرودس كده كان يهاب يوحنا لأنه رجل بار وقديس. هيرودس الملك يهاب يخاف من يوحنا، يوحنا المعمدان، لأنه رجل بار وقديس. هل الناس بتبصلك على أن أنت رجل بار وقديس؟ هل ولادك لما بيبصوا في وشك بيلاقوا أنك أنت رجل بار وقديس؟ عارفين لو احنا كده ما كناش نشتكي ابدا. العيال مش بيسمعوا الكلام ليه؟ اصل احنا كذا كذا، مش هما اللي وحشين او هما اللي جيل بطال، لا ابدا. ما شافوش رجل بار وقديس عشان يحبوه ويخافوا منه. يوحنا المعمدان ما كانش قصبة تحركها الريح. كان يقولوا له بس يعني اتكلم بذوق شوية، اتكلم بذوق شوية، ما يبقاش كلامك كده زي الطوب، اتكلم بذوق شوية عشان رؤساء الكهنة ممكن يقتلوك. ما فيش، كان لا يخاف وجه انسان، كان يقول الكلام بكل وضوح، ومع هذا كانت الالاف تخرج له للبرية، يخرجوا للصحراء عشان يشوفوا يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان محدش قدر ابدا يشتريه. في واحد تشتريه بالفلوس، وفي واحد تشتريه بالمراكز، وفي واحد الشيطان يشتريه بشهوات الجسد، وفي واحد العالم يشتريه بشهوات سائر الاشياء. حنا المعمدان ملوش في الكلام ده ابدا، ملوش في الكلام ده. يعرضوا عليه فلوس ما هوش محتاج، يعرضوا عليه مراكز ما هوش بتاع الكلام ده. الشيطان يعرض عليه شهوات الجسد، هو انسان بتول وطاهر وعايش في الصحراء، الكلام ده ما يأثرش فيه، زي ما بولس الرسول يقول كده، لاننا كل يوم نمات من اجلك. هو كل يوم بيموت من اجل الله، بيحب ربنا من قلبه، عشان كده ما كانش قصبة تحركها الريح. نقطة تانية اللي بيتكلم عنها ربنا يسوع، ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين هم في الثياب الناعمة في قصور الملوك. التيارات اللي كانت موجودة في الوقت ده في أورشليم، يعني كانت التيارات اللي بيمشي قدامها رؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة والناس الكبار بتوع المجتمع، ودولت كانوا يحبوا كده ان يلبسوا هدوم حلوة قوي ويعرضوا ثيابهم عشان الناس لما تقابلهم تقول لهم يا سيدي يا سيدي، يحبوا يعني كده الفشخارة يعني. يوحنا المعمدان كان يلبس وبر الإبل، وعلى حقويه حزام أو منطقة من جلد، لابس هدوم خشنة جدا من وبر الإبل، ولابس حزام من الجلد على وسطه، رابط وسطه بحزام جلد. الثياب الناعمة، الثياب الناعمة تتكلم عن شهوات الجسد وتنعم الجسد. الانسان اللي بيحب التنعم، زي ما الانجيل يكلمنا ان كان في واحد غني كان يتنعم كل يوم ويلبس الحرير والقرمز والارجوان. الحرير يعني الناس اللي بيتنعموا الف الصيف يلبسوا حرير
وفي الشتاء يلبسوا قطيفة عشان تدفيهم شوي. فبيدوروا على التنعم. الناس اللي بيدوروا على التنعم يبقى بيدوروا على رأي الناس. اللي بيدوروا على الثياب الناعمة يبقوا بيدوروا على رأي الناس، مع ان دي حاجة مش مهمة، حاجة مش هتأثر على أبديتنا، أو كله كلام في الهوى، أو زي ما قال قصبة تحرك الريح، شوية كلام كده بيهش ويعمل دوشة حواليك ويقولك يعني أنت كويس، أنت لابس النهاردة كويس. الثياب الناعمة تقول عن الناس اللي بيهتموا بالموضة والألوان والأشكال الجديدة في اللبس، الناس اللي بيتمنوا ان هم يناعموا الجسد باكل وشرب وسهرات وغيره. قال الناس دولت بينسوا رأي ربنا، او ما بيبقاش يهمهم قوي رأي ربنا، ما يهمهمش قوي، يهمهم رأي الناس. الثياب الناعمة كمان بما انها بتاخد الانسان في اتجاه الزينة وشهوات الجسد، يبقى بالتالي الانسان اللي بيدور على الثياب الناعمة او اللي بيدور ان هو ينعم جسده او يمتع جسده بشهوات سائر الاشياء، والصيف ده اروح اقضي اجازة فين، والمدة الجاية دي اروح اتفسح فين، واعمل ايه واسوي ايه عشان انبسط واغير جو. الناس اللي بتدور على الحاجات دي هتبصوا تلاقوا في الاخر بعد ما يعملوا كل حاجة برضو مش مبسوطين. بعد كل تنعم الجسد وكل التنعمات في كل اتجاه اللي بيعملوها برضو مش مبسوطين، يقولك انا متضايق، انا اب فاشل، انا ام فاشلة، انا معرفتش اربي عيالي، انا مش عارف ايه. طب ما هو طبعا مدام الانسان بعيد عن خوف الله وتقوى الله، هيبص يلاقي في النهاية بيشتكي. مهما تنعم، مهما تلذذ، مهما اعطى لجسده كل ما يطلب، والجسد ما بيشبعش، كل ما تديله يطلب اكتر. هم دولت اللي بيقول عنهم ربنا يسوع: ماذا خرجتم لتنظروا؟ انسانا لابسا ثيابا ناعمة، هو ذا الذين هم في ثياب الملوك، هم في الثياب الناعمة في قصور الملوك. مع ان يوحنا المعمدان كان لبسه خشن جدا ومش مهندم ولا ذوق ولا في الوان حلوة ولا متناسقة ولا حاجة، لكن كانت الناس تخرج عشان تشوفه، عاوزين يشوفوا انسان الله، عاوزين يشوفوا واحد كده مختلف. الناس اللي في الثياب الناعمة موجودين في كل مكان، ممكن ايوه لما تشوفهم تبص كده، لكن حاجة كده متلفتش النظر، ممكن تعدي. لكن لو شفت انسان الله، واحد كده متناسق مترفع عن العالم وافكار العالم وشهوات العالم، هتبص تلاقي واحد مختلف. عشان كده الناس كانت تطلع تبص على يوحنا المعمدان. انجيلي كلمنا كمان عن التنعم، يقول: اما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. المتنعمة قد ماتت وهي حية. الناس اللي بيجروا وراء مديح الاخرين، الناس اللي بيجروا وراء مديح الاخرين، ربنا بيقول لهم: ماذا خرجتم لتنظروا؟ يوحنا في البرية كان زي ملاك الله، ملاك الله،
واحد كده

عايش يقول كلمة ربنا، واحد حاسس ان هو له رسالة وعمل، واحد له هدف ما هواش قصبة تحركها الريح، ما بيمشيش مع اي اتجاه لكن هدف واضح قدام عينينا. الحاجة اللي تلفت نظرنا كمان ان ربنا يكرر ماذا خرجتم لتنظروا دي 3 مرات، ليه؟ أكن ربنا بيسألني بيقول لي ماذا خرجت لتنظر؟ أنت خرجت من بيتك وجيت الكنيسة ليه؟ هل عشان تتقابل مع المسيح؟ هل عشان تفرح بوجود المسيح في كنيسته؟ هل داخل بيت الملك المسيح عشان تتقابل معاه؟ ولا بيسألنا بيقولنا ماذا خرجتم لتنظروا؟ ليه خرجتم من بيتكم؟ ما كنتم مرتاحين والنوم الصبح بيبقى حلو قوي. في ناس بتيجي الكنيسة متأخر عشان النوم الصبح بيبقى جميل قوي. ماذا خرجتم لتنظروا؟ كنيسة تورينا مثل، ايه اللي نخرج نبصله؟ اثناسيوس الرسولي البطرك اتنفى 5 مرات من اجل الايمان، وفي اخر مرة كانوا ينفوه ويبهدلوه ويعملوا فيه عمايل صعب قوي، لكن ربنا كان بيحافظ عليه. وبعدين اخر مرة واحد من الملوك اللي نفوا اثناسيوس تحت ضغط الشعب وتحت ضغط الرؤساء اللي حوالين الملك قالوا له لازم ترجع اثناسيوس، قال لهم طيب. فرح جايب مركب صغير كده، مركب صغير كده يعني مركب صغير ياخد 4 انفار مثلا، وحط اثناسيوس لوحده في المركب ده. المركب ديت لا ليها دفة ولا ليها شراع ولا ليها مئداف، ولا حط معاه في المركب شوية اكل ولا شوية مية. مركب ما فيهاش حاجة خالص، ونزلوا المركب دي في المية وسابوه. بقى يحصل ايه؟ قالوا احنا مش هنقتله لحسن الناس تهيج علينا، لكن نسيب وحوش البحر تاكله. ان ماتش من وحوش البحر هيموت من الجوع والعطش، ان ماتش من الجوع والعطش امواج البحر هتضرب تفضل تضرب في المركب حد لما تمراها ويغرق. المهم هيخلصوا منه باي طريق، لكن المركب مشيت في البحر الابيض المتوسط بعناية ربنا. ربنا كده اللي بيمشي المركب، بيمشيها بقوته وبيحافظ على اثناسيوس كده بنعمته. ووصلت المركب اسكندرية، ما راحتش اي بلد تاني، مش المركب وصلت لبر ويعني اهو كويس، لا، المركب وصلت لمقر كرسي اثناسيوس الرسولي، وصلت اسكندرية مقر كرسي البطرك. بمجرد الناس ما سمعت ان اثناسيوس وصل على الشط في المركب، خرج اهل اسكندرية كلهم، الافات الافات الافات الافات خرجت لتنظر اثناسيوس الرسولي. هو ده، هو ده اللي يستاهل ان احنا نبص عليه، هو ده اللي يستاهل نتعلم منه. انسان مضطهد ومطرود وعاوزين يتخلصوا منه، لكن نعمة ربنا بتحفظه. ما تخافش،
لما تلاقي انك مضطهد ومتضايق وكل الناس ضدك حتى الرؤساء ضدك، ما تخافش، لان نعمة ربنا تحفظك اذا كنت ماشي في خوف الله. ماذا خرجتم لتنظروا؟ النهاردة ربنا بيسأل كل حد فينا، انت قبل ما تطلع من بيتك ايه هدفك؟ ايه هدفك في الحياة؟ ماذا خرجت لتنظر؟ هتقول لي اديني بشتغل عشان لقمة العيش. كويس كويس، ايه اللي بيعجبك تاني؟ هل بيعجبك مديح الناس؟ هل بيعجبك السهرات اللي ما كانتش موجودة في مصر؟ ايه اللي بيعجبك في كندا؟ هل هي الحياة الجديدة؟ هل هي الافكار الجديدة والمناظر الجديدة اللي انت بتشوفها حواليك؟ كل دي ملهاش قيمة، دي قصبة تحركها الريح، دي حاجة ملهاش قيمة، ما تأثرش على أبديتنا أبدا، ملهاش قيمة بالنسبة لأبديتنا أبدا. كل ده كلام فاضي. عشان كده ربنا بيسألك بيقولك ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هل بتفرح بالهدوم الشيك اللي موجودة هنا والموضات اللي بتتغير كل شوية أشكال وألوان؟ عشان كده يجي كده بقى يقول لنا إيه؟ ماذا خرجتم لتنظروا؟ النبيا؟ نعم أقول لكم وأعظم من نبي. ماذا خرجتم لتنظروا؟ النبيا وأعظم من نبي. ده مين اللي بيتكلم؟ ده ربنا يسوع اللي له كل المجد وكل الكرامة، يقول عن يوحنا المعمدان أعظم من نبي. الأنبياء في العهد القديم، أنبياء العهد القديم كلهم ابتداء من موسى كانوا بيشاوروا على المسيح وبيتنبأوا عن المسيح. أما يوحنا المعمدان مش بيقول لهم المسيح هيجي، يعني موسى كان بيقول للشعب إسرائيل يقيم لكم الرب إلهنا نبيا مثلي له تسمعون، والإنسان اللي ما يسمعش لكلام هذا النبي يقطع من شعبه. كان بيتكلم عن المسيح. في ناس كتير أخذوا كرامة في العهد القديم، يعني مثلا أبونا إبراهيم ربنا قال له أقسمت بذاتي أني بالبركة أباركك وبالكسرة أكسر نسلك، لما ربنا طلب من إبراهيم أن يقدم إسحاق ذبيحة قال له حاضر، فربنا اداله بركة كبيرة قوي. موسى ربنا قال عنه مش زي بقية الانبياء، لكن كما يكلم الانسان صاحبه يكلم الله موسى، وكان موسى يعتبر اعظم انبياء العهد القديم. داود ربنا شهد عنه وقال وجدت قلب داود عبدي حسب قلبي، وبعدين يجي يوحنا يقول اعظم من نبي. اعظم من دول كلهم يا رب؟ ايوه اعظم من دول كلهم، اعظم من دول كلهم، لان هو ولا قصبة تحركها الريح ولا هو من اللي بيلبسوا الثياب الناعمة او اللي بيشتهوا تناعمات الجسد.
الكلمة اللي قالها ربنا يسوع ديت أنا بين ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا، أنا بين بل أعظم من نبي، دي معناها إيه كمان؟ دي تقول

لأن الكتاب كله موحى به من الله، كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لأن في ناس دلوقتي في كنايس كبيرة قوي دلوقتي بتقول عن العهد القديم ده ليجند، ده حكايات أطفال كده، أو حكايات خيالية. حكايات خيالية؟ لا، مش حكايات خيالية. ربنا يسوع بيقول: ماذا خرجتم لتنظروا أنبيا؟ لأن الأنبياء في العهد القديم كانوا بيشاوروا لهم إن المسيح قرب يجي، المسيح قرب يجي، المسيح جاي بعد شوية. وبعدين يوحنا المعمدان يقف وسط الشعب الإسرائيلي ويقول لهم إيه؟ هو ذا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله، هو ذا كائن في وسطكم الذي لستم تعرفونه. الناس ما كانتش عارفة ان المسيح هو المسيح الآتي، هو ابن الله المتجسد، ما كانوش عارفين. وفي ناس كتير كده كانوا يبصوا على يوحنا المعمدان ويقولوا ده انسان مبهدل كده وزي المتشردين كده، وكلم كلام مفهوش ذوق ولا ادب، ده ايه ده؟ ده حاجه وحشه قوي. ما كانوش يعرفوا ان هو اعظم من نبي. في ناس كتير في حياتهم ربنا بيضلل عليهم كده، ما يخليش حد يعرف عنهم ان دول ناس قديسين عايشين في وسطنا، زي البابا كرولوس. ياما الناس بهدلته، ياما الأسقفة بهدلوه، ياما الدولة بهدلته، ياما تبهدل أنبا كرولوس في حياته. محدش كان يعرف انه راجل بار وقديس، محدش، غير بعد ما مات. يوحنا المعمدان كان كده، محدش يعرف عنه انه رجل وبار وقديس، رغم ان المسيح اتكلم عنه وقال انه لم يقم في مواليد النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان. ربنا يسوع نفسه قليلين قوي اللي كانوا يعرفوا ان هو ابن الله. حتى بطرس اللي شهد عن المسيح وقال له انت هو المسيح ابن الله، رجع في ليلة الصليب انكره، ما كانوش متأكدين. لكن مش المهم رأي الناس، ما تهتمش كتير برأي الناس، ما تهتمش كتير بالقصبة التي تحركها الريح، أو ما تهتمش بالثياب الناعمة، لكن اهتم أن يكون لك رسالة، وأن أنت يكون لك عمل. عشان كده ربنا يسوع يقول عن يوحنا: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي. إن الآية ديت أو النبوة ديت جت في سفر ملاخي عن يوحنا المعمدان. وزي ما بقول لكم كده، أكن ربنا بيشاور على أنبياء العهد القديم وبيعترف بيهم إن هم أنبياء، وإن دول مرسلين من الله، ونبواتهم أو النبوات اللي هم كتبوها مكتوبة بالروح القدس. ها أنا أرسل قدام وجهك ملاكي، لسر عظمة يوحنا المعمدان. ما هوش قصبة تحركها الريح، لا يهتم بالثياب الناعمة، عشان كده أصبح إنسان أعلى من العالم. زي ما القديس أغسطينوس قال: وضعت قدمي على قمة العالم، عندما أصبحت لا أشتهي شيء ولا أخاف شيء. النهاردة احنا بنخاف من كلمة، لما حد يقول عليا كلمة جرحة كده بزعل قوي وبتخانق، وازاي الناس تتكلم على بعض وبتوع الكنيسة يتكلموا على بعض ويقولوا الكلام الجارح ده، احنا مش واخدين بالنا احنا بنعمل في المسيح اكتر من كده. انت بتزعل عشان الناس بيقولوا عليك كلام جرح او بيتكلموا عليك وانت بتجرح في المسيح كل يوم؟ تزعل لما الناس تجرح فيك؟ حنا المعمدان له رسالة يهيئ الطريق قدام المسيح. هل انت بتهيئ الطريق قدام المسيح؟

هل أنت بتصلي من أجل الناس اللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش عشان الشيطان يسيبهم في حالهم شوية من غير حرب؟ هل أنت بتهيأ الطريق قدام المسيح؟ يعني لما الحرب تهبط عن الناس شوية يوم الناس تبتدي تفكر في المسيح. هل أنت مثل كويس قدام أولادك بتهيأ الطريق قدام أولادك؟ هل أنت مثل كويس قدام أولادك تهيئ طريق الله قدام أولادك؟ هل أنت قدوة للآخرين في شغلك مع أصحابك مع جيرانك؟ تهيئ الطريق قدام المسيح في قلوب الآخرين، الناس كده يستغربوا ازاي جيراننا دول عايشين عيشة حلوة كده، ده لازم إلههم عظيم. يبقى بيهيئوا، يبقى لما انت تعيش بالطريقة ديت يبقى انت بتهيئ الطريق، بتهيئ طريق المسيح قدام الآخرين. يا ريت أحبائي النهاردة نتعلم من يوحنا المعمدان، مع ان الامكانيات اللي انت اخدتها اعظم اعظم بكتير من الامكانيات اللي خدها يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان ما كانش متعمد زيك، كانش واخد الروح القدس زيك. ايوه هو سجد للمسيح في بطن امه. لما الروح القدس هزه كده، وجود المسيح هزه كده، لما الست العذراء زارت عصابات والمسيح في بطنها، يوحنا سجد للمسيح في بطن امه لما امتلأت بالروح القدس، لكن ما كانش واخد المعمودية زيك. كان واخد الروح القدس زي الانبياء والملوك اللي بيحل عليهم فترة معينة وبعدين يسيبهم، لكن انت اصبحت مسكن للروح القدس. امكانيات اللي انت اخدتها اعظم من امكانيات يوحنا المعمدان. عشان كده ربنا يسوع يقول الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه، لكنه بيشاور على كل حد فيكو ويقول انت اعظم من يوحنا المعمدان. الامكانيات اللي عندك تخليك اعظم من يوحنا المعمدان. الاصغر في ملكوت السماوات اعظم من يوحنا المعمدان. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.

0: تعد كنيستنا القبطية من أقدم كنائس العالم، وهناك العديد من الميزات التي تميزها، وهناك أيضا العديد من التحديات التي واجهتها.
1: وفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم.
0: إن كنيستنا هي الكنيسة الوحيدة التي تنبأ أشعياء في العهد القديم عن وجود مذبح بها، ليس مذبح وثني لأنه للرب، وليس يهودي لأنه في مصر وليس في أورشليم.
1: وحي من جهة مصر، وذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها.
0: وها هي نبوءة أخرى عن مجيء المسيح إلى أرض مصر، فهي البلد

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح التاسع. ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ألستم أنتم عملي في الرب؟ إن كنت لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول، لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني. ألعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا؟ أم أنا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان أن لا نشتغل؟ من تجند قط بنفقة نفسه؟ ومن يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل؟ أو من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل؟ ألعلي أتكلم بهذا كإنسان؟ أم ليس الناموس أيضا

يقول هذا، فإنه مكتوب في ناموس موسى: لا تكم ثورا دارسا. ألعل الله تهمه الثيران؟ أم يقول مطلقا من أجلنا؟ إنه من أجلنا مكتوب، لأنه ينبغي للحراث أن يحرث على رجاء، وللدارس على الرجاء أن يكون شريكا في رجائه. إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات، أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات؟ إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم، أفلسنا نحن بالأولى؟ لكننا لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون؟ الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح؟ هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا، لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري، لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر، فإنه إن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر، ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة، فما هو أجري؟ إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة، حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل، فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما، وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا لكي تنالوا. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. الأصحاح العاشر. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحاب، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يصر الله، لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ولا نزني كما زنى أناس منهم، فسقط في يوم واحد 23,000،
ولا نجرب المسيح كما جرب ايضا اناس منهم فاهلكتهم الحياة، ولا تتذمروا كما تذمر ايضا اناس منهم فاهلكهم المهلك. فهذه الامور جميعها اصابتهم مثالا، وكتبت لانذارنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور. اذا من يظن انه قائم فلينظر ان لا يسقط. لم تصبكم تجربة الا بشرية، ولكن الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا. لذلك يا احبائي اهربوا من عبادة الاوثان. اقول كما للحكماء، احكموا انتم فيما اقول. كأس البركة التي نباركها اليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره اليس هو شركة جسد المسيح؟ فاننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لاننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. انظروا اسرائيل حسب الجسد، اليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ فماذا اقول؟ ان الوثن شيء او ان ما ذبح للوثن شيء؟ بل انما يذبحه الامم فانما يذبحونه للشياطين لا لله. فلست اريد ان تكونوا انتم شركاء الشياطين. لا تقدرون ان تشربوا كأس الرب وكأس شياطين. لا تقدرون ان تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. ام نغير الرب؟ ألعلنا اقوى منه؟ كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء توافق. كل الاشياء تحل لي، ولكن ليس كل الاشياء تبني. لا يطلب احد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للاخر. كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير، لان للرب الارض وملئها. وان كان احد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون ان تذهبوا، فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين من اجل الضمير. ولكن ان قال لكم احد هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا من اجل ذاك الذي اعلمكم والضمير، لان للرب الارض وملئها. اقول الضمير ليس ضميرك انت، بل ضمير الاخر، لانه لماذا يحكم في حريتي من ضمير اخر؟ فان كنت انا اتناول بشكر فلماذا يفترى علي لاجل ما اشكر عليه؟ فاذا كنتم تأكلون او تشربون او تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله، كما انا ايضا ارضي الجميع في كل شيء، غير طالبا ما يوافق نفسي، بل الكثيرين لكي يخلصوا. كونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح. الاصحاح الحادي عشر. فامدحكم ايها الاخوة على انكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها اليكم. ولكن اريد ان تعلموا ان رأس كل رجل هو المسيح، واما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. كل رجل يصلي او يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه، واما كل امرأة تصلي او تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها، لانها والمحلوقة شيء واحد بعينه. اذ المرأة ان كانت لا تتغطى فليقص شعرها،
وإن كان قبيحا بالمرأة

أن تقص أو تحلق فلتتغطى، فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده، وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة، غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. احكموا في أنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطاة؟ أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له، وأما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد لها، لأن الشعر قد أعطي لها عوض برطة. ولكن إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله، ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأرض، لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات، وأصدق بعض التصديق، لأنه لا بد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم، فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم، لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسره وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. إذن يا إخوتي، حين تجتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعضا، إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونة، وأما الأمور الباقية فعندما أجيء أرتبها.

0: وبدأت المسيحية تنتشر في مصر، وكان أول تحدي يقابلها هو مدرسة الإسكندرية الوثنية، تلك المدرسة التي كانت تمتلئ بكبار الفلاسفة الوثنيين.
1: فأنشأ ماري ماركوس أول مدرسة لاهوتية في العالم، هي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، لتقف أمام الوثنيين. هذه المدرسة التي خرجت العديد من رجال الإيمان، أمثال بنتينوس الفيلسوف، وأثيناغورس المدافع، وديديموس الضرير، وغيرهم الكثير.
0: لأنكم لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.
1: حقا، إن كنيستنا هي أصل التعليم اللاهوتي، فقد حفظت لنا الإيمان، وكانت لنا الحصن الحصين.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين. اقول لكم انه ليس احد في مواليد النساء اعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الاصغر منه في ملكوت السماوات اعظم منه. وجميع الشعب السمع والعشرين برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا، أما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم ولم يعتمدوا منه. ثم قال لهم يسوع: بماذا أشبه ناس هذا الجيل وبماذا يشبهون؟ يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا قائلين:

أمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شيطان، وجاء ابن البشر يأكل ويشرب فتقولون هو ذا إنسان أكل وشريب خمر محب للعشرين والخطاة، والحكمة تبررت من جميع بنيها، والمجد لله دائما أبديا أمين.

كنيسة بتركز النهاردة في كل القراءات عشية وباكر والقداس على يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء، شهادة من فم ربنا يسوع له المجد ما تقلتش عن أي إنسان أبدا. ليس في مواليد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. يا ريت نسمع ولو حاجة صغيرة شبه كده من فم ربنا يسوع. كل واحد فينا يتمنى انه يسمع حاجة زي كده بتتقال له من فم ربنا يسوع. لو نرجع كده كم آية قبل الآية اللي اتقالت النهاردة، ليه ربنا يسوع يقول عن يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء؟ إيه السر ورا كده؟ السر ورا كده بيقول في الآية 24، فلما مضى رسول، آية 24 إصحاح 7 من إنجيل معلمنا لوقا، بيقول كده: فلما مضى رسول يوحنا، يوحنا المعمدان كان باعت ناس للمسيح يقولوا له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ أنت هو المسيح الآتي ولا نستنى واحد تاني؟ فابتدأ يقول للجموع، ربنا يسوع بقى بيقول للجموع عن يوحنا المعمدان: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين في اللباس الفاخر والتنعم في قصور الملوك. بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ لاحظوا ان ربنا بيكرر كلمة ماذا خرجتم لتنظروا ديت كذا مرة. بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. في الأول بيقول لهم، بيقول للناس: ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ قصبة تحركها الريح، انتوا عارفين البوص اللي بيطلع على شواطئ الأنهار؟ البوص ده بيبقى له ورق كبير قوي طويل قوي، فلما الهواء يمر كده يعمل هيصة ودوشة أكنها حاجة عظيمة قوي، مع انها شوية قش، قصبة ومطلعة قش والهواء بيحركها. فبيقول لنا سر عظمة يوحنا المعمدان انه ما كانش قصبة تحركها الريح. في ناس كتير قوي عيني بيسلموا نفسهم للريح. يعني ايه يسلموا نفسهم للريح؟ يعني اهو when you are in Rome do as Romans do، يعني زي ما الناس بتعمل نعمل. في ناس كده يبقوا قصبة تحركها الريح. لو قاعد في ناس بينكتوا بيقولوا كلام عيب يقول زيه. لو يلاقي ناس بتمشي وتقعد في الأماكن البطالة يروح يقعد معه. ناس بيتكلموا كلام بطال يقول معاه. ناس بيروحوا الكنيسة يبقى متدين، يبقى شكله متدين قوي. ناس بيسهروا ويلعبوا كوتشينة مش عارف بيلعبوها ازاي، بفلوس ولا من غير، يعمل زيهم. قصبة تحركها الريح، قصبة تحركها الريح. لكن يوحنا المعمدان ما كانش قصبة تحركها الريح. يوحنا بيحب ربنا، يوحنا المعمدان بيحب ربنا من كل قلبه، فكان كلامه زي النار، كلامه زي النار. يعني النهاردة الصبح في إنجيل باكر يقول الإنجيل كده ان يوحنا المعمدان كان يقول للناس اللي بيقولوا
يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. كان بيكلمهم كلام صعب قوي، ومع كده الناس بتحبه، الناس بتخرج. يوحنا المعمدان كان عايش في صحراء الأردن قرب نهر الأردن، كان عايش في الصحراء، وبمجرد الناس ما سمعت عنه وعن الكلام الصعب اللي هو بيقوله، يا أولاد الأفاعي وما شبه، كانت الناس بتخرج بالآلاف عشان تسمع كلام يوحنا المعمدان. النهاردة أحبائي، لو نبص على يوحنا المعمدان كده، نبص نلاقي ان ربنا يسوع يقول عنه: هل خرجتم الى البرية لتنظروا قصبة تحركها الريح؟ لا، ما كانش يهاب وجه انسان، لا كهنة ولا رؤساء كهنة ولا هيرودس نفسه، ولا هيرودس الملك نفسه، ما كانش يهاب انسان ابدا يقول كلمة الله من غير ايه؟ من غير اتيكيت، من غير ذوق. بيقول كلمة ربنا كده في وش اي واحد، زي المزمور ما بيقول كده: تكلمت بكلامك قدام الملوك ولم اخزى، حتى ان هيرودس ما هربش من لسان يوحنا المعمدان. هيرودس الملك، يوحنا المعمدان لما لقى هيرودس عاوز يجوز مرات اخوه قال له: لا يحل لك. كان هيرودس ممكن يقطع رقبته ويخلص منه، بس ما قدرش. يتقال عن هيرودس كده كان يهاب يوحنا لانه رجل بار وقديس. هيرودس الملك يهاب يخاف من يوحنا المعمدان لانه رجل بار وقديس. هل الناس بتبصلك على ان انت رجل بار وقديس؟ هل ولادك لما بيبصوا في وشك بيلاقوا انك انت رجل بار وقديس؟ عارفين لو احنا كده ما كناش نشتكي ابدا. العيال مش بيسمعوا الكلام ليه؟ اصل احنا كذا كذا، مش هما اللي وحشين او هما اللي جيل بطال، لا ابدا. ما شافوش رجل بار وقديس عشان يحبوه ويخافوا منه. يوحنا المعمدان ما كانش قصبة تحركها الريح. كان يقولوا له: بس يعني اتكلم بذوق شوي، اتكلم بذوق شوية، ما يبقاش كلامك كده زي الطوب، اتكلم بذوق شوية عشان رؤساء الكهنة ممكن يقتلوك. ما فيش، كان لا يخاف وجه انسان، كان يقول الكلام بكل وضوح، ومع هذا كانت الآلاف تخرج له للبرية، يخرجوا للصحراء عشان يشوفوا يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان محدش قدر أبدا يشتريه. في واحد تشتريه بالفلوس، وفي واحد تشتريه بالمراكز، وفي واحد الشفاء.

الشيطان يشتريه بشهوات الجسد. وفي واحد العالم يشتريه بشهوات سائر الأشياء. حنا المعمدان ملوش في الكلام ده أبدا، ملوش في الكلام ده. يعرضوا عليه فلوس ما هوش محتاج، يعرضوا عليه مراكز ما هوش بتاع الكلام ده. الشيطان يعرض عليه شهوات الجسد، هو انسان بتول وطاهر وعايش في الصحراء، الكلام ده ما يأثرش فيه، زي ما بولس الرسول يقول كده، لاننا كل يوم نمات من اجلك. هو كل يوم بيموت من اجل الله، بيحب ربنا من قلبه، عشان كده ما كانش قصبة تحركها الريح. النقطة التانية اللي بيتكلم عنها ربنا يسوع: ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين هم في الثياب الناعمة في قصور الملوك. التيارات اللي كانت موجودة في الوقت ده في أورشليم، يعني كانت التيارات اللي بيمشي قدامها رؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة والناس الكبار بتوع المجتمع، ودولت كانوا يحبوا كده ان يلبسوا هدوم حلوة قوي ويعرضوا ثيابهم عشان الناس لما تقابلهم تقول لهم يا سيدي يا سيدي، يحبوا يعني كده الفشخرة يعني. يوحنا المعمدان كان يلبس وبر الإبل وعلى حقويه حزام أو منطقة من جلد، لابس هدوم خشنة جدا من وبر الإبل ولابس حزام من الجلد على وسطه، ربط وسطه بحزام جلد. الثياب الناعمة، الثياب الناعمة تتكلم عن شهوات الجسد وتنعم الجسد. الانسان اللي بيحب التنعم، زي ما الانجيل يكلمنا ان كان في واحد غني كان يتنعم كل يوم ويلبس الحرير والقرمز والارجوان. حرير يعني الناس اللي بيتنعموا في الصيف يلبسوا حرير، وفي الشتاء يلبسوا قطيفة عشان تدفيهم شوي، فبيدوروا على التنعم. الناس اللي بيدوروا على التنعم يبقى بيدوروا على رأي الناس. اللي بيدوروا على الثياب الناعمة يبقوا بيدوروا على رأي الناس، مع ان دي حاجة مش مهمة، حاجة مش هتأثر على أبديتنا، أو كله كلام في الهوى، أو زي ما قال قصبة تحرك الريح، شوية كلام كده بيهش ويعمل دوشة حواليك ويقولك يعني أنت كويس، أنت لابس النهاردة كويس. الثياب الناعمة تقول عن الناس اللي بيهتموا بالموضة والألوان والأشكال الجديدة في اللبس، الناس اللي بيتمنوا ان هم يناعموا الجسد باكل وشرب وسهرات وغيره. قال الناس دولت بينسوا رأي ربنا، او ما بيبقاش يهمهم قوي رأي ربنا، ما يهمهمش قوي، يهمهم رأي الناس. الثياب الناعمة كمان بما انها بتاخد الانسان في اتجاه الزينة وشهوات الجسد، يبقى بالتالي الانسان اللي بيدور على الثياب الناعمة او اللي بيدور ان هو ينعم جسده او يمتع جسده بشهوات سائر الاشياء، والصيف ده اروح اقضي اجازة فين، والمدة الجاية دي اروح اتفسح فين، واعمل ايه واسوي ايه عشان انبسط واغير جو. الناس اللي بتدور على الحاجات دي هتبصوا تلاقوا في الاخر
بعد ما يعملوا كل حاجة برضو مش مبسوطين. بعد كل تنعم الجسد وكل التنعمات في كل اتجاه اللي بيعملوها برضو مش مبسوطين. يقول لك انا متضايق، انا اب فاشل، انا ام فاشلة، انا ما عرفتش اربي عيالي، انا مش عارف ايه. طب ما هو طبعا ما دام الانسان بعيد عن خوف الله وتقوى الله، هيبص يلاقي في النهاية بيشتكي. مهما تنعم، مهما تلذذ، مهما اعطى لجسده كل ما يطلب، والجسد ما بيشبعش، كل ما تديله يطلب اكتر. هم دولت اللي بيقول عنهم ربنا يسوع: ماذا خرجتم لتنظروا؟ انسانا لابسا ثيابا ناعمه؟ هو ذا الذين هم في ثياب الملوك، هم في الثياب الناعمه في قصور الملوك. مع ان يوحنا المعمدان كان لبسه خشن جدا ومش مهندم ولا ذوق ولا في الوان حلوه ولا متناسقه ولا حاجه، لكن كانت الناس تخرج عشان تشوفه. عاوزين يشوفوا انسان الله، عاوزين يشوفوا واحد كده مختلف. الناس اللي في الثياب الناعمة موجودين في كل مكان، ممكن ايوه لما تشوفهم تبص كده، لكن حاجة كده متلفتش النظر، ممكن تعدي. لكن لو شفت انسان الله، واحد كده متناسق مترفع عن العالم وافكار العالم وشهوات العالم، هتبص تلاقي واحد مختلف. عشان كده الناس كانت تطلع تبص على يوحنا المعمدان. انجيلي كلمنا كمان عن التنعم، يقول: اما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. المتنعمة قد ماتت وهي حية. الناس اللي بيجروا وراء مديح الاخرين، الناس اللي بيجروا وراء مديح الاخرين، ربنا بيقول لهم: ماذا خرجتم لتنظروا؟ يوحنا في البرية كان زي ملاك الله، ملاك الله، واحد كده عايش يقول كلمة ربنا، واحد حاسس ان هو له رسالة وعمل، واحد له هدف، ما هواش قصبة تحركها الريح، ما بيمشيش مع اي اتجاه، لكن هدف واضح قدام عينينا. الحاجة اللي تلفت نظرنا كمان ان ربنا يكرر ماذا خرجتم لتنظروا دي 3 مرات. ليه؟ اكن ربنا بيسألني، بيقول لي: ماذا خرجت لتنظر؟ انت خرجت من بيتك وجيت الكنيسة ليه؟ هل عشان تتقابل مع المسيح؟ هل عشان تفرح بوجود المسيح في كنيسته؟ هل داخل بيت الملك المسيح عشان تتقابل معاه؟ ولا بيسألنا بيقولنا: ماذا خرجتم لتنظروا؟ ليه خرجتم من بيتكم؟ ما كنتم مرتاحين والنوم الصبح بيبقى حلو قوي. في ناس بتيجي الكنيسة متأخر عشان النوم الصبح بيبقى جميل قوي. ماذا خرجتم لتنظروا؟ الكنيسة تورينا مثل، ايه اللي نخرج نبص له؟ اثناسيوس الرسولي البطرك اتنفى 5 مرات من اجل الايمان، وفي اخر مرة كانوا ينفوه ويبهدلوه ويعملوا فيه عمايل صعب قوي،
لكن ربنا كان بيحافظ عليه. وبعدين اخر مرة واحد من الملوك اللي نفوا اثناسيوس تحت ضغط الشعب وتحت ضغط الرؤساء اللي حوالين الملك قالوا له لازم ترجع اثناسيوس. قال لهم طيب. فراح جايب مركب صغير كده، مركب صغير كده يعني مركب صغير ياخد 4

ونزلوا المركب دي في المية وسابوه بقى، يحصل ايه؟ قالوا احنا مش هنقتله لحسن الناس تهيج علينا، لكن نسيب وحوش البحر تاكله. ان ماتش من وحوش البحر هيموت من الجوع والعطش، ما ماتش من الجوع والعطش امواج البحر هتضرب، تفضل تضرب في المركب حد لما تمرها ويغرق. المهم هيخلصوا منه باي طريق. لكن المركب مشيت في البحر الابيض المتوسط بعناية ربنا. ربنا كده اللي بيمشي المركب، بيمشيها بقوته وبيحافظ على أثنيسس كده بنعمته. ووصلت المركب اسكندرية، ما راحتش اي بلد تاني. مش المركب وصلت لبر ويعني اهو كويس، لا، المركب وصلت لمقر كرسي أثنيسس الرسولي، وصلت اسكندرية مقر كرسي البطرك. بمجرد الناس ما سمعت ان أثنيسس وصل على الشط في المركب، خرج اهل اسكندرية كلهم، الافات الافات الافات الافات، خرجت لتنظر أثنيسس الرسولي. هو ده اللي يستاهل ان احنا نبص عليه، هو ده اللي يستاهل نتعلم منه. انسان مضطهد ومطرود وعايزين يتخلصوا منه، لكن نعمة ربنا بتحفظه. ما تخافش لما تلاقي انك مضطهد ومتضايق وكل الناس ضدك، حتى الرؤساء ضدك، ما تخافش، لان نعمة ربنا تحفظك اذا كنت ماشي في خوف الله. ماذا خرجتم لتنظروا؟ النهاردة ربنا بيسأل كل حد فينا، انت قبل ما تطلع من بيتك ايه هدفك؟ ايه هدفك في الحياة؟ ماذا خرجت لتنظر؟ هتقول لي اديني بشتغل عشان لقمة العيش. كويس، ايه اللي بيعجبك تاني؟ هل بيعجبك مديح الناس؟ هل بيعجبك السهرات اللي ما كانتش موجودة في مصر؟ ايه اللي بيعجبك في كندا؟ هل هي الحياة الجديدة؟ هل هي الافكار الجديدة والمناظر الجديدة اللي انت بتشوفها حواليك؟ كل دي ملهاش قيمة، دي قصبة تحركها الريح، دي حاجة ملهاش قيمة، ما تأثرش على أبديتنا أبدا، ملهاش قيمة بالنسبة لأبديتنا أبدا. كل ده كلام فاضي. عشان كده ربنا بيسألك، بيقولك ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هل بتفرح بالهدوم الشيك اللي موجودة هنا والموضات اللي بتتغير كل شوية أشكال وألوان؟ عشان كده يجي كده بقى يقول لنا إيه؟ ماذا خرجتم لتنظروا؟ النبيا؟ نعم أقول لكم وأعظم من نبي. ماذا خرجتم لتنظروا؟ النبيا؟ وأعظم من نبي. ده مين اللي بيتكلم؟ ده ربنا يسوع اللي له كل المجد وكل الكرامة، يقول عن يوحنا المعمدان أعظم من نبي. الأنبياء في العهد القديم، أنبياء العهد القديم كلهم ابتداء من موسى

كانوا بيشاوروا على المسيح وبيتنبؤوا عن المسيح. اما يوحنا المعمدان مش بيقول لهم المسيح هيجي. يعني موسى كان بيقول للشعب اسرائيل يقيم لكم الرب الهنا نبيا مثلي له تسمعون، والانسان اللي ما يسمعش لكلام هذا النبي يقطع من شعبه. كان بيتكلم عن المسيح. في ناس كتير اخذوا كرامة في العهد القديم، يعني مثلا ابونا ابراهيم ربنا قال له اقسمت بذاتي اني بالبركة اباركك وبالكثرة اكثر نسلك. لما ربنا طلب من ابراهيم ان يقدم اسحاق ذبيحة قال له حاضر، فربنا اداله بركة كبيرة قوي. موسى ربنا قال عنه مش زي بقية الانبياء، لكن كما يكلم الانسان صاحبه يكلم الله موسى. وكان موسى يعتبر اعظم انبياء العهد القديم. داود ربنا شهد عنه وقال وجدت قلب داود عبدي حسب قلبي. وبعدين يجي يوحنا يقول اعظم من نبي، اعظم من دول كلهم يا رب. ايوه اعظم من دول كلهم، اعظم من دول كلهم، لان هو ولا قصبة تحركها الريح ولا هو من اللي بيلبسوا الثياب الناعمة او اللي بيشتهوا تناعمات الجسد. الكلمة اللي قالها ربنا يسوع ديت انبيا ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا، انبيا بل اعظم من نبي، دي معناها ايه كمان؟ دي تقول لنا ان ربنا يسوع بيتكلم عن انبياء العهد القديم ويعترف بيهم. ربنا يسوع بيشهد او بياخد شاهد من نبوات العهد القديم انها صادقة، كل النبوات لانها مكتوبة زي ما قال الانجيل كده، لان الكتاب كله موحى به من الله، كتبه اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لان في ناس دلوقتي في كنايس كبيرة قوي دلوقتي بتقول عن العهد القديم ده ليجند، ده حكايات اطفال كده او حكايات خيالية. حكايات خيالية؟ لا، مش حكايات خيالية. ربنا يسوع بيقول ماذا خرجتم لتنظروا انبيا، لان الانبياء في العهد القديم كانوا بيشاوروا لهم ان المسيح قرب يجي، المسيح قرب يجي، المسيح جاي بعد شوية. وبعدين يوحنا المعمدان يقف وسط الشعب الاسرائيلي ويقول لهم ايه؟ هو ذا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله، هو ذا كائن في وسطكم الذي لستم تعرفونه. الناس ما كانتش عارفة ان المسيح هو المسيح الاتي، هو ابن الله المتجسد، ما كانوش عارفين. وفي ناس كتير كده كانوا يبصوا على يوحنا المعمدان ويقولوا ده انسان مبهدل كده وزي المتشردين كده وكلم كلام مفهوش ذوق ولا ادب، ده ايه ده؟ ده حاجة وحشة قوي. ما كانوش يعرفوا ان هو اعظم من نبي. في ناس كتير في حياتهم ربنا بيضلل عليهم كده، ما يخليش حد يعرف عنهم ان دول ناس قديسين عايشين في وسطنا، زي البابا كرولوس. ياما الناس بهدلته، ياما الاسقفة بهدلوه، ياما الدولة بهدلته، ياما تبهدل انبا كرولوس في حياته. محدش كان يعرف انه راجل بار وقديس، محدش، غير بعد ما مات. يوحنا المعمدان كان كده.
حدش يعرف عنه انه رجل وبار وقديس، رغم ان المسيح اتكلم عنه وقال انه لم يقم في مواليد النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان. ربنا يسوع نفسه قليلين قوي اللي كانوا يعرفوا ان هو ابن الله. حتى بطرس اللي شهد عن المسيح وقال له انت هو المسيح ابن الله، رجع في ليلة الصليب انكره، ما كانوش متأكدين. لكن مش المهم رأي الناس، ما تهتمش كتير برأي الناس، ما تهتمش كتير بالقصبة التي تحركها الريح، او ما تهتمش بالثياب الناعمة، لكن اهتم ان يكون لك رسالة وان انت يكون لك عمل. عشان كده ربنا يسوع يقول عن يوحنا: ها انا ارسل امام وجهك ملاكي. ان الآية ديت او النبوة ديت جت في سفر ملاخي عن يوحنا المعمدان. وزي ما بقول لكم كده، اكن ربنا بيشاور على انبياء العهد القديم وبيعترف بيهم ان هم انبياء وان دول مرسلين من الله، ونبوتهم او النبوات اللي هم كتبوها مكتوبة بالروح القدس. ها انا ارسل قدام وجهك ملاكي، دي سر عظمة يوحنا المعمدان. ما هوش قصبة تحركها الريح، لا يهتم بالثياب الناعمة، عشان كده اصبح انسان اعلى من العالم. زي ما القديس اغسطينوس قال: وضعت قدمي على قمة العالم، عندما اصبحت لا اشتهي شيء ولا اخاف شيء. النهاردة احنا بنخاف من كلمة. لما حد يقول عليا كلمة جرحة كده بزعل قوي وبتخانق، وازاي الناس تتكلم على بعض وبتوع الكنيسة يتكلموا على بعض ويقولوا الكلام الجارح ده، احنا مش واخدين بالنا احنا بنعمل في المسيح اكتر من كده. انت بتزعل عشان الناس بيقولوا عليك كلام جرح او بيتكلموا عليك وانت بتجرح في المسيح كل يوم؟ تزعل لما الناس تجرح فيك؟ حنا المعمدان له رسالة يهيئ الطريق قدام المسيح. هل انت بتهيئ الطريق قدام المسيح؟ هل انت بتصلي من اجل الناس اللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش عشان الشيطان يسيبهم في حالهم شوية من غير حرب؟ هل انت بتهيئ الطريق قدام المسيح؟ يعني لما الحرب تهبط عن الناس شوية يوم الناس تبتدي تفكر في المسيح. هل انت مثل كويس قدام اولادك؟ بتهيئ الطريق قدام اولادك؟ هل انت مثل كويس قدام اولادك؟ تهيئ طريق الله قدام اولادك؟ هل انت قدوة للاخرين في شغلك مع اصحابك مع جيرانك؟ تهيئ الطريق قدام المسيح في قلوب الاخرين. الناس كده يستغربوا ازاي جيراننا دول عايشين عيشة حلوة كده، ده لازم الههم عظيم. يبقى بيهيئوا، يبقى لما انت تعيش بالطريقة ديت يبقى انت بتهيئ الطريق، بتهيئ طريق المسيح قدام الاخرين. يا ريت احبائي النهاردة نتعلم من يوحنا المعمدان، مع ان الامكانيات اللي انت اخدتها اعظم اعظم بكتير من الامكانيات اللي خدها يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان ما كانش متعمد زيك، كانش واخد الروح القدس زيك. ايوه هو سجد، ايوه هو سجد للمسيح في بطن امه. لما الروح القدس هزه كده، وجود المسيح هزه كده، لما الست العذراء زارت عصابات والمسيح في بطنها، يوحنا سجد للمسيح في بطن امه لما امتلأت بالروح القدس، لكن ما كانش واخد المعمودية زيك، كان واخد الروح القدس زي الانبياء والملوك اللي بيحل عليهم فترة معينة وبعدين يسيبهم. لكن انت اصبحت مسكن للروح القدس، امكانيات اللي انت اخدتها
اعظم من امكانيات يوحنا المعمدان. عشان كده ربنا يسوع يقول الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه، اكنه بيشاور على كل حد فيكم ويقول انت اعظم من يوحنا المعمدان. الامكانيات اللي عندك تخليك اعظم من يوحنا المعمدان. الاصغر في ملكوت السماوات اعظم من يوحنا المعمدان. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.

الرب كان معنا ليقل إسرائيل. لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

0: ويختار الرب قداسة بابا شنودة الثالث ليكون خليفة لماري ماركوس على كرسي الإسكندرية.
1: وبدأت الكنيسة مرحلة جديدة في تاريخها، وازدهرت حركة التعليم في الكنيسة بدءا بمدارس الأحد، مرورا بالمعاهد الدينية والكلية الإكليريكية وخدمة بلاد المهجر. وتنتشر الأزيرة القبطية في أنحاء العالم، وتكثر اللقاءات المسكونية.
0: وسوف تبقى الكنيسة صامدة قوية على مر الأزمان، تبث نورها وتعليمها في كل مكان، فقد شهد لها المسيح قائلا: إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا.

عضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب ما سرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شويس نينا نليلويا ليلويا خنفراد مبيوت نمبشير نمبيب نغمة إسوا بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك،

يائس أنا أحفظ نفسي لأني بار، يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون

أريد يا رب طريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو.

مدينة الله، اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

فخ الصياد، ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاط تبصر، لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة، عجيبة هي أهوال.

0: سوسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفي ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام
0: دوكس باتريك أيوك يا جيوب نظماتي
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك

لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الجوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح.

0: ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: دار أنتم تقدم سيرة حياة القديسين الأمير طوادروس المشرقي والأمير إقليدوس الفارسي، مراجعة نيافة الحبر الجليل الأنبا برسوم أسقف ديروت وصنبو.
1: سيد الملك أوهيس ملك أنطاكيا العظيم.
2: خير يا وزير.
1: خير يا مولاي، خير كتير. في رسول جه ومعه هدية عظيمة.
2: من مين الهدية دي؟
1: من واحد اسمه إبطلماوس من طرسوس.
2: أنا معرفش حد بالاسم ده، وعبارة عن إيه الهدية دي؟
1: انطار ذهب يا مولاي، انطار بالتمام والكمال.
2: ياه، اللي هادي هدية بالشكل ده أكيد غني، غني غنى ملوش حد. مين إبطلماوس ده وزير؟
1: ده يا مولاي من عيلة غنية جدا في طرسوس، بتنتمي لثمار الصالح.
2: أنا عارف ثمار، ثمار ده التاجر اللي كان دايما بيجيب لنا التحف، ده كان غني جدا. وبطلماوس ده بقى يبقى له ايه؟
1: ده ابنه يا مولاي.
2: يمكن ابنه الوحيد، عشان كده ورث كل ممتلكاته، وإلا ما كانش هادي بإنطار ذهب.
1: لا يا مولاي، التاجر ثمار ساب أخين وأخت، الولدين بطلماوس وسوتيري أخس، والبنت مرسى.
2: لكن برضو أنا مش قادر أفهم إيه سبب الهدية دي؟
1: الحكاية يا مولاي إن الأخوات التلاتة اختلفوا في تقسيم المراس، فقرروا يسيبوا طرسوس وييجوا هنا أنطاكيا علشان جلالتك يعني تفصل بينهم.
2: كده أنا فهمت بقى. لكن دول من عيلة طيبة، وأبوهم كان راجل صالح، عشان كده أنا مش عاوز يكون في خلاف بينهم أبدا.
1: اللي تشوفه جلالتك تنفذه يا مولاي.
2: عيلة بالأصل والكرم ده تبقى أنسب عيلة تقرب من الملك، عشان كده أنا قررت أستدعيهم عندي في القصر. وتأكد يا وزير إنك تستقبلهم استقبال حافل.
1: أمر جلالة الملك.

0: الحقيقة أنا كنت معجب بيكم قوي قبل ما أشوفكم، كفاية أنكم مولات سمار الرجل البار، لكن لما شفتكم زاد إعجابي بيكم وتأكدت ثقتي في كرم أخلاقكم.
1: شكرا يا مولاي، جلالتك بتثبت لينا أننا كنا على حق لما اخترناك أنا وأخويا عشان نلجأ ليك زي والدنا.
0: وأنا كمان فرحان بيكم قوي زي أولادي بالظبط، عشان كده أنا قررت أديلك يا أبطال ماوس بنتي تكون عروستك، وكمان هعينك وزير.
1: ده شرف كبير يا مولاي وكرم يليق بالملوك.
0: وانت يا سيوترياخوس، اعجابي باخلاقك وتواضعك ملوش حدود.
2: اشكرك يا مولاي على تقديرك اللي انا مستحقوش.
0: مش قلتلك متواضع؟ شفت يا وزير؟
3: الحقيقة يا مولاي هما الاتنين من وقت ما وصلوا المملكة وكل الناس بتحبهم واكبروا الكل على احترامهم وانا اولهم.
2: ده شرف لينا يا سيدي الوزير.
0: جميل جميل. شوف بقى يا سوترياخوس، أنا قررت أني أجوزك صوفيا بنت أخويا، هي كمان متواضعة زيك بالظبط، وأنا بقى بعتبرها زي بنتي.
2: ده كرم كبير منك يا مولاي.
3: اختيار موفق يا مولاي.
1: جلالتك حسستنا أن والدنا لسه عايش.
0: طبعا طبعا، وعشان تتأكد أنا قررت أنكم تعيشوا معايا في القصر الملكي، ولما تتحركوا لازم تركبوا المركبة الملكية، واللي يكرمكم يبقى أكرمني، واللي يهنكم يبقى بيهني أنا.
2: الحقيقة إحنا مش عارفين نقول لجلالتك إيه.
0: المفروض تقولولي مبروك.
1: إحنا اللي مبارك لجلالتك؟
0: أيوة طبعا، أنتوا كل واحد فيكم أخد عروسة، لكن أنا بقى جالي 3 ولاد عالجاهز.

0: مبروك يا اخويا، انا فرحان قوي ان ربنا ادالك ولد جميل توادروس.
1: ومبروك عليك يا اخويا ابنك كلوديوس. ربنا يخليهم ويحافظ عليهم.
0: الظاهر ان هم هيكونوا ولاد مباركين
1: باذن المسيح. كفايه ان سيدنا البطرك لما قدمهم قدام المذبح شاف على جبين كل واحد منهم اول حرف من اسمه،
0: ودي علامه على ان ربنا هو اللي الهمه بالاسماء دي.
1: وكمان الصوت اللي سمعه سيدنا،
0: الصوت القوي اللي جه من السماء.
1: ايوه، اللي قال توباك يا توادروس المشرقي واقلوديوس الفارسي.
0: كل ده خلاني احس انهم هيكونوا ولاد ربنا
1: يا رب. وكمان الصوت اللي جه من السماء ناداهم باسمائهم اللي اداها لهم سيدنا البطرك، وكمان بالاسم اللي اخده كل واحد من والدته.
0: ايوه، انا مراتي سمت ابننا اقلاديوس الفارسي عشان هي اصلها من جنس الفرس،
1: وانا مراتي سمت توادروس المشرقي لانها من مدينه اناضول، واناضول يعني المشرق.
0: ربنا يحافظ عليهم. تعرف كان نفسي نحتفل بيهم مده اطول،
1: اكتر من 27 يوم. ده احنا احتفلنا بيهم اكتر من الامراء.
0: انا مبسوط اننا كتبنا اساميهم على ابواب المدينه. شكلهم كان جميل لما علقنا في رقبتهم الذهب، شكلهم ولاد ملوك.
1: المهم يبقوا ولاد ربنا. انا اكتر حاجه سعيد بيها اننا عملنا ولائم لكل اهل المدينه، من اكبر واحد لاصغر وافقر واحد. حاسس ان وصول ولادنا للدنيا كان سبب فرح لكل اهل المدينه، مش لينا احنا بس.
0: انا هخلي الخدم كل مهمتهم انهم ياخدوا بالهم من اقلاديوس وتوادروس، وكمان هبني لهم مدرسه خصوصي.
1: وكمان مهم قوي زي ما هنوديهم المدرسه اللي هيغذوا فيها عقلهم، نحافظ على انهم يروحوا المدرسه اللي هتغذي روحهم، الكنيسه.

0: اهلا اهلا بالامير توادروس الصغير. ايه ده، انا شايفك فرحان يعني.
1: طبعا يا والدي،
0: ويا ترى فرحان عشان رحت الكنيسه مع صاحبك وحبيبك اقلوديوس، ولا عشان رحت في العربيه الملكيه؟
1: لا مش ده السبب.
0: يبقى عشان الناس كانوا باصين عليكم وكانوا زي العاده بيرموا عليكم الورد تعبيرا عن حبهم ليكم.
1: برضو لا،
0: حيرتني. بس عرفت، انت فرحان عشان قعدت انت واقلوديوس على الكراسي اللي عملناها لكم في الكنيسه اللي معموله من ذهب وفضه.
1: برضو لا.
0: وبعدين بقى خلاص، انا مش عارف الحل. ممكن بقى تقول لي انت فرحان ليه؟
1: انا فرحان عشان سبب تاني خالص.
0: ايه هو؟
1: انا فرحان عشان ربنا يسوع فرحان.
0: وعرفت منين بقى ان ربنا يسوع فرحان؟
1: ابونا في الكنيسة قال لنا كده.
0: قال لكم ايه؟
1: فرحتوا القائلين الى بيت ربنا سهل.
0: يا حبيبي، يعني كل اللي حواليك ده ما كانش مهم عندك، واهتميت بس بانك تفرح ربنا.
1: طبعا يا والدي.
0: ربنا يا ابني يباركك ويخليك دايما سبب فرح وبركة لينا كلنا.

0: بعد إذن مولاي الملك.
1: مولاك الملك؟
0: أيوة طبعا، مش بعد وفاة الملك أوهيوس بقيت أنت الملك؟
1: أيوة، بس أنت وزيري واللي بتدبر كل شؤون المملكة، وقبل كده أنت أخويا.
0: أخوك الصغير.
1: طيب اتفضل يا جناب الوزير، جاي تعرض إيه على أخوك الكبير؟
0: رومانوس التاجر.
1: أيوة أعرفه، ده تاجر غني جدا وأصله كويس،
0: وكمان عنده شجاعة وأخلاقه كريمة.
1: وانت جاي دلوقتي علشان تمدحلي في أخلاق رومانوس؟
0: لا، أنا كان عندي اقتراح إننا نخليه في مقدمة الجيش كقائد لي.
1: طالما انت شايف كده إنه أكفأ يعني فأنا موافق.
0: وعندي اقتراح تاني.
1: إيه هو؟
0: كنت بقترح إن شخص بالصفات دي يكون جدير بإننا نجوزه أختنا مرسى.
1: إذا كان زي ما انت بتقول من أصل كويس وشجاع على خلق، يبقى ليه لا؟ ربنا يدبر خير، أنا موافق.
0: أنا متشكر جدا يا مولاي.
1: مولاك تاني؟ أما لو ما كانش بنتكلم في حاجات عائلية يا أخي.
0: ربنا يديم المحبة بينا.
1: تعرف يا ستير، أنا بحاول أستفيد في علاقتي بيك من تاودروس وإقلاديوس.
0: لكن دول عندهم 5 سنين.
1: أيوة، لكن الحب اللي بينهم يفوق سنهم. كل ما بص لهم أصلي ربنا أن يحافظ عليهم، وأن علاقتي بيك تبقى زي علاقتهم ببعض، وأتمنى أنك تنسى خلافاتي معاك على ميراث والدنا.
0: ياه، أنت لسه فاكر؟ ده موضوع بقاله سنين. الخلافات بتزول، اللي بيفضل هو المحبة، زي ما قال بولس الرسول، المحبة لا تسقط أبدا.
2: نعم يا سيدنا البطريرك.
3: تعال يا تدرس يا ابني، عاوزك تعرف حاجة مهمة.
2: خير يا سيدنا.
3: شوف يا ابونا تدرس، الأمير تاودروس المشرقي والأمير إقلاديوس
2: مالهم يا سيدنا؟
3: اسمهم حيكون مشهور في كل الأرض وحيكونوا أبطال.
2: همطاني يا سيدنا، أكيد قداستك شفت رؤية بكده.
3: أيوة يا ابني، شفتهم في الكنيسة لوحدهم قاعدين على كراسيهم الذهبية، وفجأة
4: السلام ليك يا تاودروس المحبوب. خد السيف ده من إيدي وخليك قوي وشجاع. أنا ميخائيل رئيس جند الرب، استلمتك من السيد المسيح، وهكون معاك وأويك، وهتغلب أعدائك وتكون زي أفنار وأقياس أبطال إسرائيل، وهتكون عالي القامة والمقام.
5: أشكرك يا رب على عطفك عليا وكرمك مع شخص الضعيف. أشكرك يا ملاك ميخائيل، يا ملاك الرب، على حرصتك ليا. هفضل يا رب أصلي لك طول عمري، وأقول مع بولس الرسول: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه على يميني لكي لا أتزعزع. لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء.
6: سلام يا أمير إقلاديوس، أنا غبريال ملاك رب المجد. شايف سيف النار اللي في إيدي ده؟ هيكون ليك، وبالسيف ده هتغلب جيوش الفرس، وأنا دايما هكون معاك، وهتكون دايما مع حبيبك تاودروس في العالم في أورشليم السمائية.
7: شكرا لسيدي يسوع المسيح، شكرا يا رب إنك اهتميت بنفس عبدك وخلتني أقول: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك.
2: يا

0: دي رؤية جميلة فعلا يا سيدنا.
1: عظيمة يا تحنناتك يا رب الجنود. عين لكل واحد منهم ملاك حارس. الأميرين دول هيكون ليهم شأن كبير، وهيكون مدحهم على لسان كل الناس في حياتهم وبعد انتقالهم والآخر الزمان.

0: شوف بقى يا كلاديوس يا ابني، وانت يا تهدروس يا ابن اخويا.
1: افندم يا مولاي.
2: امرك يا والدي.
0: اتكلم انت يا ستير.
3: الحقيقة يا ولادي، جلالة الملك وأنا شايفين أنكم كبرتوا وبقيتوا أمرا وفرسان، وآن الأوان بقى.
1: آن الأوان لإيه يا ولدي؟
0: أننا نفرح بيكم، قصدي أننا نجوزكم.
3: وجلالة الملك كان عنده اقتراح يأكد علاقة الأخوة والمحبة اللي بيننا، وهو أن الأمير إقلوديوس يتجوز أختك يا تودروس،
0: وأنت يا تودروس تتجوز بنتي أخت إقلوديوس حبيبك.
1: ده شرف كبير ليا يا جلالة الملك، لكن...
3: لكن ايه؟ انت هتزعلني منك ولا ايه يا تودروس؟
2: احنا مش ممكن نزعلكم ابدا، بس يا والدي...
0: انت كمان يا كلاديوس؟ في يا اولاد اتكلموا.
1: الحقيقة يا مولاي، احنا لينا رغبة اننا نعيش حياة البتولية والطهارة.
2: احنا عاوزين حياتنا تبقى للعبادة والخدمة وبس.
3: الله، وهو الجواز يمنع يا ابني العبادة ولا الخدمة ولا الطهارة؟
0: انا عارف ان سلوككم كله بيدل على عفة وتواضع، وبيوصلني دايما اخبار انكم بعاد دايما عن حياه الله والعبس.
3: دول حتى يا مولاي ما بيردوش ينزلوا للسباحه عشان محدش يشوف جسمهم، وكل اهتمامهم بالفقراء والجياع اللي في المدينه.
0: كل ده كويس، لكن انا شايف ان ده ما يمنعش الجواز، ولا ايه يا اولاد؟
1: يا مولاي، بولس الرسول قال: اما الشهوات الشبابيه فاهرب منها، واتبع البر والايمان والمحبه والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. العالم وشهواته هتزول، أما اللي بيصنع مشيئة الله هو ده اللي بيفضل للأبد.
2: وداود النبي قال: أما أنا فبكمالي أسلك. إحنا مرتاحين لحياة الوحدة والصوم، ومفيش أشهى من قراية الكتاب المقدس والصلاة بالمزامير.
0: الظاهر أنكم واخدين قراركم
3: ومصرين عليه كمان.
0: طالما دي إرادتكم يا أولاد، أنا ما أقدرش أجبركم على شيء أنتم مش عاوزينه. خدوا الطريق اللي اخترتوه.
3: أنا سعيد أن أنتوا اخترتوا طريق البتولية. إحنا كنا حاسين من وقت ولادتكم انكم هتكونوا اولاد مباركين، وانا حاسس انكم هتكونوا فخر لكل بلاد الروم، وخصوصا ان انتوا الاثنين فرسان وابطال ومحاربين عظام.
1: اشكرك على ثقتك دي يا والدي.
2: بمشيئه رب المجد هنكون دايما عند حسن ظنكم.

ياه، ايه الملل ده؟ بقالي 40 يوم قاعد على شط نهر تانوفيس مستني جيش الروم يهجم على جيش الفرس. ما تهجموا، قاعدين كده ليه؟ هو مش الملك بتاعكو وعدكو ان كل الغنايم اللي هتاخدوها من المعركة هتكون ليكو؟ طب اهجموا انتو. طيب زارنكو عايزين تطلعوني شطان خايب، انا عاوز دم. حالة السلام دي معصباني، ده انا طالع عيني لحد ما خليت الفرس ينهبوا سفن الروم، وبعدين قعدت اوز الروم علشان يعلنوا الحرب، يقوم كل جيش يجي عند ضفة النهر هنا ويريح. لا، انا مش عاجبني الكلام ده، ده انا حتى ابقى شطان كسلان لو قعدت كده وسبت البشر قاعدين في سلام. الحكاية محتاجة شوية حركة.

0: مولاي العظيم ملك الفرس، في رسول عاوز يقابل جلالتك شخصيا.
1: مقالش عاوز ايه؟
0: قال عنده اخبار مهمه عن الحرب مع الروم يا مولاي.
1: طيب خليه يدخل بسرعه.
2: سيدي الملك العظيم وسيد ملوك الارض،
1: انا عرفت ان عندك اخبار مهمه عن الحرب مع الروم.
2: مش عاوز اسمع اسمهم يا مولاي، دول كفره كفره، وملكهم يا مولاي طول الوقت بيسخر مننا ومن الهتنا العظيمه الشمس والقمر والنار.
1: باين عليك مخلص جدا. اقعد يا ابني واحكي، انت عرفت منين انهم بيسخروا من الالهه بتاعتنا؟
2: انا كنت هناك يا مولاي متخفي، وشفت وسمعت كل حاجه وعرفت كل خططهم واللي ناويين عليه بالتفصيل.
1: انت لك عندي مكافاه كبيره قوي لشجاعتك والاخلاصك.
2: مكافئتي يا مولاي انك تقضي على اعدائنا الروم.
1: احكي لي خطتهم ايه؟ ناويين على ايه؟
2: ملكهم يا مولاي جهز جيوشه علشان ينهب بلاد الفرس وياخد اموالها وكنوزها، وانا سمعته بيقول انه مش هيرتاح الا لما يخلي بلاد الفرس خراب وياخد من جلالتك الملك.
1: بقى هو قال كده؟
2: واكتر اكتر يا مولاي اكتر، وانا لاني عارف انهم كفره جيت وعديت الاهوال علشان احذرك يا مولاي وانصحك انك لازم تقضي عليهم، وباسرع وقت ممكن، اسرع وقت ممكن لحسن اتخنقت قوي.
1: يعني تنصح بايه؟
2: انصح ان مولاي يدي اوامره للجيوش اللي عند نهر تنوفيس بالهجوم فورا، لانكم لو ما فاجئتهمش هم ممكن يفاجئوكم، وخصوصا ان عندهم فرسان شباب واقوياء زي توادرس اللي يقدر يهزم جيش بحاله، وكمان اقليديوس ابن ملك الروم اللي معروف بشجاعته وقوته. علشان كده يا مولاي لازم تاخد المبادره وتفاجئهم.
1: يا حارس.
0: امر مولاي.
1: ابعتوا حالا لجيوشنا، بلغوهم اوامري بالهجوم على جيش الروم، ما يرجعوش إلا بعد ما يقتلوا آخر جندي روماني. وانت أنا مش عارف أشكرك إزاي.
2: العفو يا مولاي العفو، أنا بعمل واجبي مش أكتر.

ايوه كده، بس انا عاوز اكتر بقى. حلو حلو قوي، حلو كده حلو. اول يوم مات من الفريقين 10,000، وتاني يوم 21,000. هايل هايل، بس انا نفسي بقى النهارده العدد يزيد شويه. عاوزين رقم يفرح، رقم يفرح كده على الاقل، علشان التعب اللي تعبته. رحله طويله الملك الفرس، ورحله تانية الملك الروم، واضطريت اقول له نفس الكلام، وفضلت اقويه على الفرس. معلش معلش، ما هو الشيطان مننا لازم يتعب. معلش، كله بيهون لما الشيطان مننا بيشوف حد من ولاد آدم رايح للهلاك. كل التعب ده بيروح وبيهون. أيوه شطار. شطار يا حباي، عاوز دم أكتر. لا يا راجل يا راجل، دي طعنة بزمان. إيه ده؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ جنود الروم بيقربوا من ابن ملك الفرس. يا يا يا، دول حوطوه. هايل، يا ترى مين الشاطر بقى اللي هيطير رقبته؟ يا خسارة، دول أخدوا منه سلاحه، الظاهر ناويين ياخدوه اسير. يا مش مشكله، كويس كويس، ده هيضايق جيش الفرس ويخليهم ينتقموا. طب ما في بني ادمين كويسين اهو بيساعدوا الشيطان. هايل هايل، ها يلا اكتر اكتر، عاوز حماس حماس.

0: شفت اللي حصل لنا؟ الروم بهدلونا.
1: مش مهم الهزيمة، الحرب مكسب وخسارة. مصيبة ان هم اخدوا ابن الملك اسير. هنرجع للملك ازاي من غير ابن كراتور؟
0: احنا نبقى منستحقش نكون جنود في جيش الفرس ولا اي جيش تاني لو رضينا بالهزيمة دي.
1: بقولك ايه، احنا لازم نرجع ونحارب لحد ما نرجع ابن الملك، او لحد ما نموت حتى، لاننا لو رجعنا من غيره الملك بتاعنا هو اللي هيموتنا بايديه.
0: طالما كلها موتة يبقى احسن نموت في ميدان المعركة. بص، اقليدوس ابن ملك الروم هناك اهو جنب ضفة النهر، تعال نجمع الجنود ونهجم عليه.
1: ايوه، دي فرصة هايلة. بس بقولك ايه، وطي صوتك، هما فاكرين دلوقتي ان هما هزمونا واننا هربنا. يلا يلا من غير ما ياخد باله.
0: ايوه، عايزين نفاجئه، يلا بينا.

0: مولاي ملك الفرس المعظم.
1: ايه طمنوني، ايه اخبار المعركه؟ خلصتوا عليهم؟ هزمتوا جيش الروم؟
2: في اخر جوله يا مولاي قتلنا منهم 5000.
1: عظيم عظيم.
0: مولاي احنا عندنا خبرين، واحد كويس وواحد سيء.
1: قلقتوني، في ايه؟ اتكلم، هي فزوره ولا ايه؟
2: الحقيقه يا مولاي.
1: اتكلم.
0: الامير اكراتور ابن جلالتك الروم اخدوه اسير.
1: بتقول ايه؟
2: بس احنا اخدنا اقليدوس ابن ملك الروم اسير.
1: هو فين؟ استدعوا رئيس الكهنه.
0: اهو يا مولاي.
1: انت ابن ملك الروم وقائد جيشهم؟
3: انا كنت امير ورئيس جند، دلوقتي انا اسير.
1: انت زعلان عشان بقيت عبد عندي؟
3: اسمح لي يا جلالة الملك، انا اسير عندك لكن مش ممكن اكون عبد الا لحد واحد، ربي والهي يسوع المسيح.
4: التحية لمولاي الملك اللي الآلهة دايما بتحفظه.
1: جيت في وقتك يا كبير الكهنة، العبد ده بيتجرأ وبيذكر إلهه قدامي.
3: قلت لك أنا مش عبد ليك ولا لأي إنسان، أنا ملك لإلهي العظيم اللي خلقني وخلقك وخلق العالم.
1: أنت بتتحداني؟ قسما بكل الآلهة العظيمة لأقتلك. هوش في غليلي من ملك الروم اللي أخد ابني الحبيب إكراتور أسير عنده.
4: مولاي الملك، أنا رأيي إن الشاب ده ناخده نقدمه قربان للآلهة عشان ترضى عن جلالتك وتحافظ لك على ابنك اللي عندهم.
5: في إيه يا جلالة الملك؟ سمعك بتتكلم بحدة وبصوت عالي.
1: تعالي يا جلالة الملكة، ابننا أخدوه أسير لكن جيشنا أخد الكافر ده ابن ملك الروم أسير بداله.
5: وهتعمل إيه دلوقتي؟
1: هقتله بعد ما عذبه أشفي غليلي.
4: أنا قلت نقدمه قربان للآلهة.
1: شايفك واقف ساكت وهادي زي ما يكون مش همك القتل ولا التعذيب.
3: أنا دايما بتطمن بربي يسوع وإلهي، لأنه في كتابنا المقدس مكتوب: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده.
5: ده باين عليه شجاع، غير أن شكله جميل، أكيد أمه حزينة جدا عليه.
1: يعني عاوز تفهمني أنك مش خايف من الموت؟ ده مفهوم طبعا، لأنك مقاتل ومتوقع أنك ممكن تموت في أي وقت، لكن مش خايف من التعذيب؟ من الألم؟
3: فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. أنتم ممكن تخافوا لأنكم بعيد عن ربنا، لكن أنا مؤمن بإني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
4: ياه، ده زودها خالص. أنا بقول نقدمه قربان الآلهة.
5: لا يا مولاي، لأنك لو قتلته ملك الروم هيقتل ابننا، وهيبقى عنده حق لأننا بدأنا بقتل ابنه، ونتحرم وقتها من إكراتور.
1: يعني أسيبه عايش وأنا قلبي محروق على ابني؟
5: لا، إحنا نستنى، إذا رجع لنا ابننا إحنا كمان نسيب ابنه وكمان نجوزه بنتنا، لأنه فارس وأمير بصحيح، ووقتها بدل الحرب هيكون في بيننا سلام ونسب.
2: مولاي أنت موافق على الكلام ده؟
1: أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أحافظ على حياة ابني. خدوا الأسير إكلاديوس، اتحفظوا عليه في أوضة قريبة مني وعاملوه كويس، يمكن يكون فيه أمل وابني يرجع لي.
5: شكرا يا جلالة الملك، وأنا هشرف على تنفيذ أمرك بنفسي.

أشكرك يا رب يسوع إنك بتديني فرصة إني أشترك معك في الألم والضيقات، لكن يا رب أرجوك تعزي أمي وأبويا وصديقي تودروس، كلهم وحشوني جدا. أرجوك يا رب، أرجوك اديني فرصة أبلغهم إني بخير، لكن أنا دايما مطمن بيك يا رب، لأن لك المجد والملك والقوة إلى الأبد. آمين.

0: الشاب ده فيه قوة عجيبة، أسير ومهدد بالموت ومع كده عنده شجاعة وقوة نادرين. ياه، جاي منين النور القوي ده؟ ده زي ما يكون فيه نار مولعة فوق رأس أقلاديوس. إيه ده؟
1: السلام لك يا أقلاديوس، أنا غبريال ملاك الرب وحارسك الأمين. ما تخافش من أعوان الشر، لأن معك ملك الملوك. صديقك وحبيبك توادروس هيجي هنا علشان ينقذك، وانتوا الاتنين هتكونوا معروفين جدا في البلاد دي، وهيخاف منكم شعبها. سلام ربنا يسوع المسيح معك، واسمه القدوس هو حصنك للأبد.
0: مولاي مولاي
2: مالك،

0: شكلك مرعوبة كده ليه؟
1: شفت منظر عجيب، شفت فوق راس أقليديوس نار وكائن من نور، أكيد ده إله الروم جه عشان ينقذه. أنا خايفة لا يموتنا.
0: يا حارس هات أقليديوس بسرعة.
2: أمر مولاي.
1: أنا رأيي إنك تخليه يبعت رسالة لأهله يطمنهم عليه ويقول لهم إنه في أحسن حال، يمكن ده يخليهم يعاملوا ابننا نفس المعاملة.
0: فكرة كويسة.
2: السجين كلوديوس يا مولاي.
0: مين من الآلهة بتاعتكم ظهر لك وكان عاوز يحرقنا بالنار؟
3: احنا مفيش عندنا آلهة، احنا بنعبد إله واحد، ومفيش حد كان عاوز يحرقكم بالنار ولا حاجة.
1: أنا شفته بنفسي طاير فوق راسك وحواليه نار وجسمه من نور.
0: يمكن يكون ده تودروس المشرقي.
3: وجناب الملك يعرف تودروس المشرقي؟
0: من يوم ما جيت عندنا وأنا بسمع صوت بيقول لي تودروس المشرقي حيجي وحيهلككم. هو تودروس اللي ظهر لك؟
3: اللي ظهر لي ده ملاك ربنا يسوع، بعته علشان يعزيني ويطمني. أما تودروس فده ابن عمي وصديقي اللي مفيش زيه في الفرسان، ولو كان موجود معايا وقت ما قابلني جنودك ما كانوش قدروا ياخدوني أسير.
0: طيب يا ابني، أنا عاوزك تكتب رسالة لوالدك الملك تطمنه فيها عليك، وتطلب منه يعامل ابني بالمثل، وإنه لو بعت ابني مع تودروس حفرج عنك بكل كرامة.
1: وما تنساش يا ابني تكتب في رسالة أي حاجة تخلي والدك يعرف إنها منك أنت.
0: اتفضل اكتب.
3: والدي العزيز الملك إبطالموس، إني أزف إليك هذه البشرة، وهي أنني
4: على قيد الحياة، وقد منحني الله نعمة أمام الملك والملكة، وعليه أناشدك يا أبي أن تعامل ابنهما بالحسنى، وأنا أهدي سلامي لوالدتي الحنون وأختي الحبيبة وإلى أخي الحبيب المكرم تودروس المشرقي ووالده العزيز، وسلامي إلى أبي رئيس الأساقفة الأنبا أغابيوس.
5: ابني حبيبي، شفت يا سيدنا البطرك في عز محنته وبعد سلامه لكل واحد فينا. كمل يا ستير كمل.
4: وإني أخبرك يا أبي بأني في كرامة عظيمة، وأرجو إرسال إكراتور ابن ملك الفرس مع أخي تودروس، وبهذا فقط يطلقني الملك حسب وعده لي، وهذا خط يدي أنا ابنك المحب والمطيع لك على الدوام. كونوا معافين في الرب، أمين.
6: ربنا يحافظ عليه. إقليديوس ده ولد مبارك ومفروز للنعمة من وقت ولادته.
5: تودروس يا ابني، عاوزك تروح تجيب إقليديوس.
7: اطمن يا جلالة الملك، أنا هروح بلاد الفرس ومش هرجع إلا وأخوي إقليديوس معايا، وحتى لو قتلوني. بس احنا عاوزين ناخد ابن ملك الفرس معانا زي ما طلب إقليديوس.
4: انا حاسس من رسالة إقليديوس ان في بوادر للسلام والصلح.
5: هات يا سيدنا الامير إكراتور عشان يسافر مع الامير تودروس.
6: لكن يا مولاي.
5: لكن ايه؟ هو مش في عهدتك؟
6: ايوه يا مولاي، انا خليته يعيش في قليتي وهو قدام عيني طول الوقت.
5: امال في ايه؟
6: اصل عنده اصابة في جنبه مخلياه مش قادر يتحرك.
5: هاتوله احسن الاطباء عشان يعالجوه.
7: لكن كده والده الملك ممكن ما يصدقناش ويفتكر اننا موتنا ابنه.
6: انا حاجة معاك يا ابني واشرح له كل حاجه، لاني اقرب واحد من ابنه وعارف حالته بالظبط.
5: وكمان خلوا إكراتور يكتب لوالده رساله علشان يطمنه وياكد له انه لسه عايش.
7: اطمن يا مولاي الملك، بمشيئه رب المجد هنرجع لك ومعانا الامير إقليديوس.

0: مولاي ملك الفرس، أنا أغابيوس رئيس كهنة الرب، جيت وجبت لك رسالة تحية من ملك الروم وحملني بهدايا ليكم.
1: أنا بشكر ملكك على هدايا وتحيته.
0: إحنا اللي بنشكر جلالتك على الاستقبال الحافل اللي الشعب قابلني بيه.
1: الحقيقة الاستقبال لأن الشعب سمع كتير عن تودروس المشرقي، وكمان عشان ابني إكراتور. أمال هو فين؟ إياكم تكونوا قتلتوه.
0: اطمن يا مولاي، ابنك على قيد الحياة ومعانا رسالة منه، وبمشيئة ربنا لما ملك الروم يوصله ابنه إقلاديوس ويطمن عليه هيبعت لك ابنك بكل إكرام.
2: لكن فين الأمير إقلاديوس؟
1: أنت الأمير تودروس المشرقي مش كده؟
2: أيوة يا جناب الملك.
1: الظاهر أنه كان عندهم حق لما وصفوك بالقوة والشجاعة.
2: القوة هي قوة رب المجد إله ومخلصي، والشجاعة بستمدها من وجود الملاك ميخائيل رئيس جند الرب معايا في كل الحروب والشدائد.
3: الظاهر يا مولاي إن اللي قاله أقلاديوس صحيح، وتودروس فعلا مثال للشجاعة والفروسية. الحقيقة هما الاتنين مثال للأمرة.
1: دخلوا الأمير إقلاديوس.

0: أخويا أخويا وحبيبي إقليديوس.
1: صديقي.
0: وحشتني.
1: صديقي تودروس.
2: الظاهر أنهم بيحبوا بعض قوي.
3: لا وكمان عندهم أخلاق. شفت إزاي رغم لهفته على صديقه إلا أنه رحب جدا برئيس الكهنة بتاعهم وبعدين رجع تاني يسلم على تودروس.
2: أنا عاجبني منظرهم جدا.
3: وأنا كمان. يا ريت يا مولاي تأمر رسام القصر يجي يرسم المنظر الجميل ده اللي بيعتبر مثال للوفاء والود الحقيقي.
0: أخبارك يا صديق الحبيب؟ عملوا معك إيه؟
1: أنا بخير نشكر ربنا. المهم طمني على والدي والدتي وأختي.
0: كلهم بخير. المهم أنت؟
1: قبل ما أنت تيجي عرضوا عليا يجوزوني بنتهم الوثنية. كنت خايف قوي ليجبروني على كده بس الحمد لله نجيت.
0: طيب طيب يلا بينا، احنا عاوزين نمشي في أسرع وقت ممكن. كل الناس في بلادنا عاوزين يطمنوا عليك.
1: مولاي الملك، احنا بنشكرك على كرمك معانا وبنستأذنك ان احنا نسافر ونرجع لبلدنا.
2: الحقيقة يا إقليديوس يا ابني، انا كان عندي رغبة انك تفضل معانا.
3: شوف يا ابني، انت بقيت غالي عندنا وعشان كده عاوزين نجوزك بنتنا.
1: ده شعور جميل منكم يا مولاتي الملكة، لكن انا بعتذر عن الجواز من بنتكم لان شريعتي تمنعني من ده. انا اسف.
2: واحنا كمان اسفين. احنا كنا بنمد ايدينا بالصلح والمحبة وانتم المصرين على اننا نبقى اعداء.
0: لكن الامير إقليديوس ما يقصدش اي اهانة.
3: هو في اهانة اكتر من انه يرفض يتجوز بنتنا؟
1: لكن يا مولاتي.
2: ولا كلمة. خلاص خدوا تودروس وإقليديوس حطوهم في السجن وحط حراسة عليهم ليل ونهار. محدش منكم حيطلع من السجن إلا لما ابني إكراتور يوصل هنا بالسلامة.

0: هنفضل هنا في السجن كده يا تودروس؟
1: ما تخافش يا كليديوس، ربنا زي ما وقف معانا في كل خطوات حياتنا قادر يخرجنا من المحنه دي كمان.
2: السلام ليك ايها الحبيب تودروس.
1: الملك ميخائيل.
3: سلام يا اغلاديوس.
0: ملك غبريال.
1: سلام الرب ليكم.
2: خد يا تودروس السيف ده من ايدي،
3: وانت يا اغلاديوس امسك السيف الناري ده،
2: هنفتح لكم ابواب السجن، وبقوه رب المجد هتغلبوا كل جيش الفرس.

0: كفاية أمير تودروس. سامحني يا أمير أقليدوس، قتلت كل جيشي وخربت مدينتي. أنا مستعد أعمل كل اللي أنت عاوزينه، مستعد أتنازل لكم عن عرشي.
1: ربنا يسوع المسيح وعدنا بعرش تاني في السماء، لأن عروش الأرض بتزول، أما عروش السماء فدايما الأبد.
2: كتابنا المقدس بيقول: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية.

0: مش ممكن تتخيل يا مولاي، ربنا نصر الأمرين نصر عظيم.
1: انتوا فعلا رفعتم راس دولة الروم.
0: لا، وكمان رفعوا اسم رب المجد يسوع. الملاك ميخائيل والملاك غبريار الطاهرين راحوا على معبد الأصنام، وأول ما ذكروا اسم الأمرين اتهد المعبد على الكهنة والخدام، وبعدين نزلت نار من السماء حرقت المعبد كله.
2: حي هو الرب الإله. صحيح، ربنا قادر يظهر قوته وتكون له الغلبة دايما.
0: والمعجزة الكبيرة يا سيدي الوزير إن الصورة الحجرية اللي الملك أمر إنها تترسم للأمرين شفناها طايرة فوق أسوار المدينة، والجنود بقوا يشوفوها ويهربوا.
1: إحنا لازم نشكر ربنا يسوع المسيح على النصر ده، وعلى إنه ردلنا ابننا إقلاديوس بسلام. ومع كل اللي حصل لازم نبعت إكراتور لأبوه زي ما وعدناه.
0: لكن يا مولاي، للأسف بمجرد رجوعنا من بلاد الفرس قابلت أبونا تدرس اللي كنت سايب ابن الملك معاه أمانة، وعرفت منه إن كراتور توفى من أثر الجروح اللي كانت في جنبه.
1: مات؟ دلوقتي ممكن أبوه يفتكر إن إحنا قتلناه وما احترمناش وعدنا ليه.
2: ده عمره يا مولاي، وإحنا هنبعت رسالة نبلغ والده باللي حصل.
1: يا أبانا البطرك، أنا عاوزك تشرف بنفسك على تجهيز وتكفين جثمان ابن ملك الفرس، وتحط الجثمان في تابوت ويفضل في قليتك لحد ما ربنا يتمم مشيئته.

0: وبعدين اتصرف ازاي؟ قولي قولي يا سوترياخوس.
1: يا سيدي الملك نوماريانوس، جلالتك قلقان ليه؟
0: انت بتسألني تقولي قلقان؟ اه قلقان، ما هو اخوك الملك بطلماوس مات وسابني انا في المسؤولية لوحدي.
1: احنا بعد ما فكرنا في كل المرشحين لقينا ان جلالتك واحد من عظماء القصر وانك انسب واحد لكرسي الحكم.
0: طبعا بعد ما ملك الفرس عرف ان ابنه كراتور مات واعلن علينا الحرب.
1: ما احنا حاربناهم قبل كده وانتصرنا عليهم وغلبناهم بقوة رب المجد يسوع.
0: لا انا بعدت استدعي كلاديوس، انا مالي ومال الحكم والحرب. دلوقتي ممكن الفرس ياخدوا الملك وياخدوا كمان ثروتي ويمكن يقتلوني. لا لا، هو بطلماوس كان ابويا انا.
2: خير يا جناب الملك، سمعت ان جلالتك عاوزني.
0: كويس، جيت في وقتك يا كلاديوس، وعملت خير انك جبت معاك الامير طوادروس علشان يكون شاهد على اللي انا هقوله.
3: مولاي الملك نوماريونس، في اي اخبار مزعجه؟
0: هو في مزعج اكتر من الحرب. الفرس اعلنوا الحرب علينا، عاوزين ينتقموا.
2: احنا جاهزين لهم يا مولاي.
0: خليك انت جاهز، انا مقدرش احارب. شوف يا كلاديوس يا ابني، دلوقتي انت احق واحد بالملك، وانا بطلب منك تستلم عرش ابوك الملك ابطلماوس الله يرحمه.
2: انا مولاي عمري ما كان عندي شهوة الحكم ولا فكرت في اي عرش في الارض. انا بحاول اسلك في طريقي بمحبة ربنا وبمخافته.
3: مولاي الملك يقدر يطمن على ملكه وعرشه، واحنا بنوعدك باننا هندافع عن دولة الروم طول ما احنا عايشين زي ايام الملك السابق.
1: خلاص يا مولاي، طالما الاميرين توادروس واكلوديوس اتعهدوا بالدفاع عن الدولة يبقى جلالتك تطمئن.
0: انا مش هطمن الا لما يقسموا هما الاتنين بيمين الولاء ليا، وانهم هيدافعوا عن العرش بكل قوتهم، وتكون انت يا وزير شاهد على كده.

وبعدين بقى أنا قلت خلاص كله بقى تمام، الملك ابطلماوس مات وجه مكانه ملك خواف، وقعدت حمس ملك الفرس إنه ينتقم لابنه علشان تقوم حرب، لكن جه إقلاديوس وتوادروس وبوظوا كل اللي أنا عملته وبقت الحالة مستقرة. بس أنا مش هستسلم، ما بقاش شيطان لو سبت الأمور تمشي كده هادية بدون حرب ولا شر. عندي فكرة، أعمل زيارة للملك نوماريانوس ونشعل بيها المسائل شوية.

0: السلام والتحية لجلالة الملك.
1: صحيح صحيح، انت عندك معلومات خطيرة عن الفرس.
0: مش بس عن الفرس يا مولاي، جلالتك تقدر تعتبرني خبير في شؤون الحرب والسياسة.
1: هايل هايل. على كده بقى انا هستفيد منك جدا. ها، تعرف ايه عن الجبهة الخارجية للفرس؟
0: قبل ما تفكر في اللي عندهم لازم الاول نبص للي عندنا، للجبهة الداخلية.
1: انا مطمن من الناحية دي، مطمن لوجود الفارس توادروس المشرقي وكمان الامير كلاديوس.
0: مولاي عنده حق، الاتنين دول لوحدهم يقدروا يهزموا جيش بحاله. انا بقول ده كخبير قتال، لكن طبعا ده لو كان عندهم بقى ولاء لجلالتك.
1: لكن دول اقسموا يمين الولاء لي قدام سوتير ياخس الوزير.
0: مولاي، في الحرب لا في عهد ولا قسم، وخصوصا لملك هم حاسين انه اخد منهم العرش. ما فكرتش جلالتك ليه سوترياخوس ما طالبش بالعرش مع ان الملك السابق كان اخوه؟ والامير اقلاديوس الملك السابق مش كان والده؟ يعني العقل بيقول انه هو اول واحد مرشح للمملكة، صح؟
1: ما انا عرضت عليه العرش وهو رفض.
0: تفتكر ليه؟
1: هو يعني هو بيقول عشان ما عندوش اهتمام بالعرش ولا الحكم.
0: ده اللي هو بيقول.

0: قولوا، وده غير السبب الحقيقي طبعا.
1: ايه وايه بقى هو السبب الحقيقي؟
0: احنا دلوقتي في حالة حرب، ومولايا معتمد عليهم، فوقت ما يهجم الفرس على المملكة ينسحب توادروس وإقلاديوس من المعركة ويسيبوا مولايا في المواجهة لوحده، ولما الفرس يخلصوا عليه بعد الشر يعني يقوموا ياخدوا العرش على الجاهز بعد ما الفرس يحسوا إنهم انتصروا وانتقموا لابنهم بإنهم قتلوا ملك الروم.
1: ياه،
0: أمال إيه؟
1: أنا ما فكرتش أبدا في الحكاية دي خالص.
0: أمال أنا لازمتي إيه يا مولاي؟ مش لازم أفكر لمولاي في اللي هو ما فكرش هو فيه.
1: أنت فعلا رجل مخلص. من النهاردة أنت مستشاري الوحيد.
0: أنا في خدمة مولاي الملك.
1: طيب وأنت بقى تنصح بإيه دلوقتي يا مستشاري العزيز؟
0: أنا رأيي إن جلالتك تبعت حد تثق فيه، أنا هختاره يروح مصر يجمع محاربين أبطال وأقوياء، وخصوصا في واحد شجاع وقوي هو دلوقتي بيرعى الغنم في صعيد مصر، لازم تبعت تجيبه، وبالطريقة دي يكون عندك خط دفاع، لما ينسحب الأميرين يكون مولاي متغطي.
1: خلاص اتصرف زي ما تشوف. من النهاردة انت ليك كل السلطة الكاملة على المملكة.
0: انا دايما في خدمة مولاي، وكمان عاوزين بقى جلالتك ايه نقسم الجيش بحيث ان جنود المقدمة

0: سلام يا سيدنا البطرك، بلغني ان قدسك طلبت اني اجي قبلك ضروري.
1: نشكر ربنا على سلامتك يا تودروس يا ابني. انا بعتت واحد من ولادي ينتظرك بمجرد وصولك ويجيبك عندي، لان في الوقت اللي انت كنت فيه في الحرب حصلت حاجات كتير في المملكة وكنت عاوزك تعرف بيها.
0: انا بلغني اثناء المعركة ان الملك نوماريانوس اتوفى وان بنته قعدت على العرش مكانه.
1: اللي ما تعرفوش يا ابني انها دفعت رشاوي علشان رجال القصر يوافقوا يجوزوها من سايس الخيل بتاع الملك، واللي كان بيشتغل راعي غنم في صعيد مصر ورفعته على العرش، ودلوقتي هو الملك واسمه دقلديانوس.
0: ده مش ممكن يحصل ابدا. العرش ده عرش اقلاديوس وهو الاحق بيه، ومش ممكن اسمح لغريب انه يستولى عليه بوسائل غير شريفه كمان.
1: عشان كده انا استدعيتك، لان حبيت ابلغك الاخبار دي بنفسي واشوف انت ممكن تتصرف فيها ازاي.
0: ما تقلقش يا سيدنا، انا واثق ان ربنا هيستخدمني في تحقيق ارادته ومشيئته، وعاوز قداستك تصلي لي ان ربنا يلهمني ان اتصرف بحكمه في الموقف العصيب ده.
1: ربنا يا ابني يرشدك لعمل الحق، ويكون دايما ماسك بيمينك ويأيدك بقوته. امين.

0: شفت اللي عمل الأمير طودروس؟
1: إيه؟
0: دخل على الملك دقلجانوس وقال له بكل شجاعة: أنت مين اللي عملك ملك علينا؟ وأنت سايس خيل وكنت راعي غنم.
1: دول بيقولوا إن من يومها ومحدش لاقي دقلجانوس، 9 أيام ومش باين له أي أثر.
0: لكن الأمير طودروس طلع راجل بصحيح.
1: طبعًا، إذا كان وقف قدام جيش الفرس بحاله، مش هيقدر يقف قدام راجل واحد، ربنا يحميه.
2: لا، والأمير طودروس طلع ابن أصل صحيح، ما طمعش في العرش لنفسه، إنما عرضه على أقليديوس، والغريبة إنه رفض.
3: ما هو أكيد كان هيرفض، ما هو لو كان بيبص للكرسي كان قعد عليه بعد ما والده الملك ما مات. أقليديوس ده فارس بحق وحقيق.
2: لكن شفتي هيروديا بعد ما الأمير طودروس طرد جوزها
3: عملت إيه؟
2: بصت من شباك القصر وقالت: إزاي المشرقي يعمل كده؟ ده عرش أبويا وأنا حرة فيه. المشرقي ده مكانه ميدان الحرب وبس، ولو ما نفذش أوامري هقتله.
3: والأمير طودروس سكت؟
2: سكت إزاي؟ ده أول ما سمع طلع سيفه وقعد يحارب في الحرس بتاع الملك لما خلص عليهم. أمال بطل؟
3: ما هو عنده حق، عشنا وشفنا رعاة الغنم يبقوا ملوك.

0: زي ما بقول لكم كده يا جماعه، الملكه هيروديا كانت هتموت من الخوف من الامير.
1: وبعدين
0: راحت واخده التاج وبدله الملك وعرضتهم على الامير توادروس المشرقي وقالت له العرش تحت امرك وانا مستعد اكون عبد عندك.
1: وبعدين
0: يا سيدي الامير ولع النار في بيبان القصر عشان يحرقوا باللي فيه، ما وقفوش غير ان والده راح علشان يتكلم معاه.

0: يا توادروس يا ابني، علشان خاطري بلاش تحرق القصر، اقبل رجائي يا ابني، انا ابوك.
1: يا والدي انا ما اقدرش اعصى امرك، لاني مؤمن ان ابن الطاعه تحل عليه البركه، لكن انت يرضيك يا والدي اننا نقبل راعي الغنم الغريب يكون ملك علينا وياخد العرش اللي من حق خليديوس؟
2: السلام ليك يا توادروس البطل.
1: السلام ليك يا ملاك الرب.
2: رد سيفك لمكانه يا توادروس المحبوب، وكفايه ده.
1: لكن ازاي نقبل ان دخلديانوس يكون ملك علينا؟
2: زي ما ربنا سمح ان بيلاطس وهيرودس يكونوا ملوك ويحكموا المسيح له المجد، سمح كمان لدخلديانوس ان يكون ملك الروم.
1: يا سيدي ميخائيل رئيس الملائكه، طالما ده امر ربنا انا ما اقدرش اقف قدام حكمه، لان شعاري دائما لتكن مشيئتك يا رب، وده اللي بقوله كل يوم في الصلاه الربانيه.
2: طوباك يا توادروس المشري لانك اخذت بركه الطاعه.

0: أخيرا ممكن دلوقتي أخد نفسي بعد ما دقلديانوس استقر على العرش. هبتدي دلوقتي أستخدمه علشان يبيد المسيحيين. أحسن حاجة إن دقلديانوس ما بيثقش في حد إلا أنا، وما بيسمعش كلام حد غيري. أهو جاي.
1: مستشاري العزيز، كنت فين؟
0: أنا دايما في خدمة مولاي. خير يا مولاي، في حاجة؟
1: كنت عاوز أخد رأيك في موضوع رحلة أورشليم.
0: أورشليم إيه بس يا مولاي؟ وإيه اللي يودي مولاي أورشليم دلوقتي؟
1: أصل وعدت الأنبا أغابيوس إن أروح أدور على صليب المسيح هناك.
0: وده وقته يا مولاي. أورشليم إيه بس؟ ده الفرصة على حدود البلاد، وممكن يهجموا في أي وقت.
1: أنا خايف أزعله مني لأني وعدته.
0: ما يزعل، هو ممكن يعمل لك إيه يعني؟
1: ممكن يشتكيني للأمير تودروس، وانت عارف اللي بيني وبين الأمير.
0: ما يقدرش يعمل لك حاجة.
1: لا يقدر. انت مش فاكر لما طردني من القصر وقعدت مستخبي 40 يوم في اسطبل الخيل؟
0: طب انا عندي فكرة هايلة.
1: ايه هي؟
0: وقت الحرب تبعت تودروس يكون في اول صفوف الجيش وتوصيه انه يرجع بالنصر. لو حارب للنهاية وانتصر يبقى بيثبت مملكتك للأبد، لأن مش هيبقى فيه خطر الفرس، ولو مات تبقى خلصت منه للأبد برضو.
1: فكرة هايلة يا حارس.
2: أمر مولاي.
1: استدعوا الأمير المشرقي.
0: طيب أستأذن أنا يا مولاي، لأن الحقيقة ما بحبش أكون موجود لما بيبقى تودروس هنا يعني.
1: لا خليك عشان تعرف اللي هيدور بينا وأخد رأيك.
0: ما هو جلالتك هتبقى تحكيلي مش كده؟
1: طبعا. هو أنا ليا غيرك؟

0: أفندم يا جناب الملك.
1: الحقني يا أمير تعودروس، أنا عاوزك تاخد العرش ده زي ما اديتهولي.
0: مش أنا اللي خليتك ملك، ربنا هو اللي بيثبت الملوك على عروشهم أو بيزلهم.
1: أنا قلقان جدا من الحرب مع الفرس، وأنا ماليش أي خبرة في الحروب.
0: ما تخافش، بإذن ربنا يسوع هيكون لنا الغلب على الأعداء.
1: يعني أنت واثق من نصر يا أمير؟
0: أنا ثقتي في الله، وعارف إننا طالما بنسلك حسب مشيئته هو هيساعدنا، والكتاب بيقول مسالك الرب كلها رحمة وحق لمن يحفظون عهده وشهاداته. طمن قلبك وثق إننا هندافع عن بلادنا بكل قوتنا.
1: أنا أشكرك يا أمير، وطالما إنك بتقود الجيش يبقى أكيد هترجع لنا بالنصر. تقدر دلوقتي تروح تاخد كل الأموال اللي تحتاجها عشان تجهيز الجيش، وأرجو إني أسمع قريب أخبار تفرح.
0: يا ملك إحنا رجائنا كله في الله، هو الدرع اللي حمينا، والمزمور بيقول بعون الله نحارب ببأس وهو الذي يدوس أعدائنا.

0: اثنان أعدائنا.
1: أنت دايماً كده يا أمير، عندك إنكار لذاتك. ها؟ احكي لي عن المعركة.
0: بقدرة ربنا قدرنا ننتصر انتصار ساحق، وقدرنا ناخد نيقوميدس ابن ملك الفرس أسير عندنا.
1: أخبار عظيمة. وانت تفتكر نعمل في الأسير ده ايه يا أمير؟
0: أنا رأيي إننا نطلب من سيدنا البطرك إنه يتحفظ عليه عنده.
1: أنا موافق، اعمل كده فورا، وبعدها نحتفل بالانتصار العظيم ده.

0: كل اللي انا بعمله. طب ادروس بيهده، عمال يحارب وينتصر، وبعدين بينسب النصر للمسيح، خلى الناس تتمسك بربنا اكتر واكتر. انا لازم اتصرف، لازم اتصرف.
1: مالك يا مستشارنا العزيز؟ قاعد مهموم كده ليه والناس كلها فرحانة بالانتصار على الفرس؟
0: أنا حزين على مولاي وعلى الخطر اللي في انتظاره.
1: خطر؟ خطر إيه؟ طمني.
0: البطرك اللي كنت جلالتك عاوز تسافر لحد أورشليم علشان خاطره.
1: ماله؟
0: بيعمل مؤامرة ضد مولاي الملك.
1: مؤامرة؟
0: أيوة.
1: إزاي؟ اتكلم، أنت مستشاري ولازم تثبت لي إخلاصك.
0: انت مش كنت طلبت منه يتحفظ على نيقوميدس ابن ملك الفرس كأسير؟
1: ايوه. حصل ايه؟
0: ملك الفرس بعت فلوس كتير علشان يفتدي ابنه، والبطرك عمل من نفسه ملك تاني وخد القرار ورجع له ابنه.
1: بتقول ايه؟ من ورايا؟
0: يا ريت كده وبس. ده كمان وزع الفلوس دي على الفقراء والمحتاجين والايتام، يعني عاوز يكسب الشعب في صفه، وتبقى الناس بتحبه هو ومعجبة بالأمير توادروس، وانت تبقى مجرد صورة. عاوز الكنيسة اللي تبقى بتحكم وجلالتك ملكش لازمة.
1: مش ممكن يحصل كده.
0: مش ملاحظ ان الأمير توادروس دايما يقول المسيح هو اللي حارب، المسيح هو اللي انتصر؟ عاوز يربط الناس بالكنيسة. دي مؤامرة، مؤامرة يا مولاي.
1: انا مش ممكن اكون صورة، انا ملك الروم العظيم.
0: دلوقتي البطرك يعتبر خاين للأمانة، لأنه تصرف في الأمير بدون إذن الملك، وهو كان مجرد حارس عليه، ودي أكبر فرصة لمولاي إنه يتخلص من سلطة الكنيسة.
1: إزاي؟
0: لأن البطرك اللي يخون الأمانة وما يحافظش على أسير عنده، إزاي يقدر يحافظ على العقيدة والإيمان؟ هي دي الفرصة قدام مولاي علشان يكون هو المتحكم الوحيد في المملكة وينهي سلطة الكنيسة. لازم يكون في مرسوم ملكي فوراً.
1: مرسوم بإيه؟
0: بهدم الكنائس وإقامة معابد للآلهة أبولون وأرتميس. على الأقل التماثيل مش هتطمع في الحكم.
1: مش ممكن أعمل كده.
0: مش ممكن؟ يعني إيه مش ممكن؟ أنت ناسي إن أنا السبب في كل النعمة اللي أنت فيها دلوقتي دي. جبتك من مصر وقت ما كنت أنا مستشار للملك نوماريانوس، وكنت أنت راعي غنم، حطيت على راسك التاج وساعدتك في كل خطوة. جاي دلوقتي تقول لي مش ممكن؟ يعني إيه مش ممكن؟ هو احنا كنا بنهزر؟ احنا بنبني امبراطورية وممكن نعمل اي حاجة علشان نحققها.
1: طيب وتوادروس؟
0: فرصة، وهو دلوقتي مشغول في الحرب، ان انت تعلن المرسوم، ولما يرجع يكون الوضع الجديد استقر ويبقى امر واقع. بعدها تقدر تخلص منه لانه تآمر مع البطرك ضد المملكة. واول ما تخلص من توادروس واقلاديوس واغابيوس البطرك، تبقى خلاص انت الملك الامبراطور.
1: لكن لما اخلص من توادروس واقلاديوس، مين حيقف قدام الفرس واحنا بنحاربهم؟
0: طب وتحاربهم ليه تحاربهم؟ انت مش هتبقى وثني زيهم، يبقى تعمل معاهم صلح وما تبقاش محتاج لتوادروس. وبعدين انا معاك، انت مش بتثق فيا؟
1: طبعا اكتر من نفسي.
0: خلاص، يبقى تعمل اللي انا بقولك عليه.
1: يا حارس.
2: امر مولاي.
1: لازم تبلغ الاوامر دي لكل الشعب ويصدر بيها مرسوم ملكي.
2: وإيه هي الأوامر يا مولاي؟
0: من اليوم تهدم كل الكنائس.
1: من اليوم تهدم كل الكنائس.
0: وتقام المعابد للآلهة العظيمة أبولون وأرتميس.
1: وتقام المعابد للآلهة العظيمة أبولون وأرتميس.
0: وكل من لا يسجد لها
1: يعذب ثم يلقى في النار. الإمبراطور المعظم دقلديانوس.